0: منكمل نحن وياكم مستمعينا ومنشوف حال الطقس اليوم التنين لبداية هالأسبوع. بسيدني الحرارة بتوصل ل 22 درجة، ملبورن لحوالي 19، وهون عنا ببيروت طقسنا غائم والحرارة 25 درجة. خليكن معنا في استراحة صغيرة ومن بعدها منرجع منلتقى من جديد تنكمل مشوارنا وأغانينا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: فيكم من جديد مستمعينا، منكمل نحن وياكم المشوار. انتو برفقة ماريا من قلب بيروت من استديوهات 2ME ومايسات. اليوم بلبنان في عائلات عم بتعيش قلق يومي على حدا من أفرادها بالسجن، خصوصي مع الأخبار عن الإضراب وعن الطعام وتدهور الوضع الصحي. كان 544 سجين عم بيشاركوا بإضراب مفتوح عن الطعام والدواء. وصل يوم يعني لليوم 21. التقرير بيذكر سجناء برومية ورشية والبقاع، وبيحكي عن احتجاج مرتبط بتعطل ملف العفو العام. متحدث باسم السجناء قال انه سجين نقل للمستشفى بعد تدهور صحته. بعيدا عن الموقف من العفو وشروطه، يعني في مسؤولية مباشرة عن السلامة لهالناس المحتجزة والرعاية اللي عم توصل له، وهيدا كمان حق أهلهم يعرفوا عنه بدل ما يبقوا ناطرين خبر من هون أو فيديو أو خبرية. يعني بحق لهم هن يكونوا عم يعرفوا. فهيدا الوضع هلأ حاليا للسجون بلبنان. رح نبقى معكم بكل جديد، خليكم برفقتنا عبر 2ME 1638 AM. وهلا عنا استراحة صغيرة ومن بعدها بنسمع غنية حلوة كتير برفقة جوليا، تابعونا.
1: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: دايما معكم عبر 2ME 1638 AM. لما حدا يترك بيته هربين من الحرب، الوصول لمكان آمن بيكون أول شيء بده إياه. بعدين ببلش يفكر بسؤال تاني، أي متى في أرجع؟ بتقرير نشرته رويترز بارح الأحد، عمر الحسيني فلسطيني موجود بالقاهرة بيحكي عن انتظار واستقرار غزة ليعود. خسر زوجته وعدد من ولاده وأحفاده بغارة، وبعده بيتابع حياة عائلته المتفرقة بين أكثر من بلد. تقرير بيذكر أنه أكثر من 100,000 شخص غادروا غزة خلال الحرب، وأنه حوالي 7,000 رجعوا. بالنسبة لعمر، العودة مرتبطة بالأمان وإعادة الأعمار، وبفرصة أنه يرجع يشتغل ببلده. فعن جد يعني قدي في عالم خسرت أهم شيء بحياتها، أهم شيء بسبب هالحرب. الله يعين ويساعد كل عائلة بعد ناطرة ترجع لبيتها، وناطرة خبر يمكن عن حدا من قرايبها. رح ناخد هون استراحة صغيرة أنا وياكم، تابعونا لنرجع سوا ونسمع لا أدونيس. خليكن معنا.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: عربي وإنجليزي هي 2ME.

0: وهلأ إجا موعد أخبار الساعة 12 مع الزملاء باستوديو أخبار 2ME. خليكن معنا لتتابعوا أبرز المستجدات لبداية الأسبوع الجديد لليوم الاثنين 5 أكتوبر. وأنا ماريا معكن، برجع لكم بعد النشرة، تابعونا.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
1: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne. Let's go.

0: واشنطن تسحب جميع قاذفات بيوان من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بعد تحذيرات أمنية من هجمات محتملة على صلة بإيران. الحوثيون يقطعون طريق تعز عدن ويدخلون مدينة التربة الاستراتيجية، وتقارير تؤكد مقتل عشرات المدنيين ونزوح الآلاف من السكان. وسط غضب وتنديد سوري، إسرائيل ترسخ حضورها العسكري في القنيطرة بمحاذاة الجولان وتؤكد مواصلة العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. أهلا بكم. قررت الولايات المتحدة سحب جميع قاذفات بي1 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف من هجمات محتملة على صلة بإيران، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين. وقال البنتاغون إن جميع القاذفات الأمريكية التي نشرت في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة، مؤكدا أن القاذفات جاهزة لتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأمريكية. يأتي هذا القرار بعد توقيف ستة مشتبه بهم الأسبوع الماضي على خلفية تخطيط لهجوم محتمل على القاعدة. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، فيما أعلنت طهران تسليم الوسطاء ردا جديدا بشأن المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز وبدء التفاوض وفق 7 شروط. هذه التحركات تأتي مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل سريع بشأن إيران، وذلك عقب تعثر المحادثات الأخيرة عبر وسطاء في نيويورك.
1: طهران وواشنطن ودبلوماسية المقترح والرد على الرد. تبدو إيران متمسكة بالرهان على فتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات، سعيا لإبعاد أي خطة أمريكية مقبلة بعد فشل المحاولة الدبلوماسية الأخيرة بمقترح الشروط 7 عبر الوسطاء في نيويورك. كل ذلك يأتي في وقت أصبح فيه الرئيس الأمريكي يلوح بحل سريع.
2: لدينا قرار سأقوم به حيال إيران، والمسألة الوحيدة هي إذا كنا سنقوم بالعمل بالطريقة السهلة أم الطريقة الصعبة. إيران لن تحصل على السلاح النووي على أي حال.
1: جديد التحرك الإيراني ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن طهران أوضحت موقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها، لكن بقائي وفي معرض تصريحه كشف عن عقدة تسكن رسائل الطرفين. الطرف الإيراني يركز على مضيق هرمز، بينما الجانب الأمريكي يركز على الملف النووي. معضلة الموقف الإيراني لم تتوقف على الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة، بل بين التصريحات الصادرة من طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق منصف على حد قوله مع الولايات المتحدة.
3: لا حل بالخيار العسكري ولا من خلال فرض العقوبات.
1: بينما رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف يلوح بعدم فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروط طهران.
4: إن الموقف الإيراني واضح تماما ونهائي، لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا 7.
1: مضيق هرمز ورقة ما زالت إيران تعول عليها، بينما واشنطن تؤكد أنها فكت عقدتها بثلاثية السلاح والحصار والعقوبات، وأن عينها الآن على تفكيك ما تبقى من برنامج إيران النووي.
0: مع الإصرار الأمريكي على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، يطرح التساؤل حول الخسائر التي لحقت ببرنامجها النووي بفعل القصف الأمريكي والإسرائيلي، وماذا تبقى منه حتى الآن؟ تفاصيل أكثر مع داليا عبدالله.
5: البرنامج النووي الإيراني تكبد خسائر فادحة بفعل الهجمات، لكن لم يمحى من الخريطة. فماذا خسرت إيران نوويا وماذا تبقى؟ أكبر خسارة كانت في أبرز مواقع التخصيب وهي نطنز وفورد وأصفهان، بضربات أحدثت أضرارا فادحة أسفرت وفق تقييمات معهد العلوم والأمن الدولي في مايو العام الماضي عن تدمير أو تعطيل نحو 22 ألف جهاز طرد مركزي، وهو الأمر الذي عطل مسار التخصيب لتعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي أنها لا تعرف مصير مخزون اليورانيوم الإيراني منذ أكثر من عام. المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أعرب مؤخرا عن اعتقاده بأن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لا تزال مخبأة في أنفاق أصفهان، وذلك من أصل 400 كيلوغرام كانت تمتلكها إيران وفق آخر تقديرات الوكالة قبل الهجمات في فبراير. الخسارة البشرية التي تعرض لها البرنامج النووي ثقيلة أيضا، 11 عالما على الأقل اغتيلوا في حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل، بينما قتل عالم نووي كبير واحد على الأقل في مارس الماضي، وبعده اغتيل أحد مسؤولي الأبحاث النووية. وفي يونيو الماضي خلص تقييم استخباراتي أمريكي إسرائيلي إلى أن الضربات المتواترة أخرت قدرة إيران على إعادة بناء برنامجها النووي، لكنها لم تدمره. ورغم التهديدات فإن موقع جبل الفأس النووي في إيران بقي بعيدا عن الضربات، كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية نشاطا جديدا في أصفهان ونطنز وأعمال حفر تحت الأرض وإزالة الركام. ومع استمرار الضغوط والعقوبات يقول ترامب أن طهران اضطرت فعليا للتخلي عن الكثير من خططها النووية، وهو ما أكده بزشكيان نفسه الذي أعرب عن استعداد بلاده التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب شريطة التوصل لصيغة تسوية.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بقبول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقالة وزير نفط محسن باك نجاد من منصبه وتعيين الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد بوفاد قائما بأعمال وزير النفط، ولم يتم الكشف عن سبب الاستقالة. وكان باك نجاد قد تولى وزارة النفط قبل عامين، واستقالته تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد وقطاع الطيران في إيران أو قطاع الطاقة ضغوطا شديدة على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة. نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول إيراني وصف الأوضاع الاقتصادية في بلاده بأنها شديدة القسوة، مؤكدا استعداد طهران لموجة قصف أمريكية جديدة قد تفوق سابقتها حجما. وبحسب الوكالة بلغ التضخم مستوى قياسيا ناهز 90% في ظل الحصار الأمريكي الذي يضيق الخناق على صادرات النفط الخام الإيرانية.
6: الريال الإيراني يواصل

0: العملة الرسمية وقيمتها في السوق، لكن انهيار الريال لا يتوقف عند أرقام الصرف، إنما ينعكس مباشرة على حياة الإيرانيين. أسعار الغذاء ارتفعت بشكل حاد، فتضاعف سعر رغيف الخبز، فيما قفز سعر كيلوغرام الأرز من 3,500,000 ريال إلى نحو 5,500,000 ريال. ومع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، أصبحت السلع الأساسية أكثر صعوبة على الأسر، فيما باتت اللحوم من المشتريات التي تتخلى عنها عائلات متزايدة. المشكلة أن ما لجأت إليه السلطات من ضخ الدولار قد يوفر دعما مؤقتا للريال، لكنه لا يعالج الضغوط الأوسع التي تدفع العملة إلى الهبوط، من العقوبات والقيود الاقتصادية إلى نقص العملة الأجنبية وتراجع الثقة بالسوق، ليصل التضخم إلى مستويات قياسية، إذ بلغ نحو 90% مع خنق الحصار الأمريكي لصادرات طهران من النفط الخام. أما هذا الانهيار الاقتصادي المتواصل، فلا تستطيع السلطات الإيرانية إنكار الحقائق. مسؤول إيراني أكد لوكالة بلومبرغ أن الوضع الاقتصادي في إيران مؤلم للغاية. أما أمين مجلس الأمن القومي فأكد
1: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
2: The classic golden lunch break starts now.
3: Right here, let's go back. Way back. Back into time.

علمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك قولي شو بدك واطلبي

0: نجديد أهلا وسهلا فيكم وبكل اللي عم بينضموا إلنا هلأ. ماريا معكم على راديو 2ME ورح ضلني لساعة 3. خلينا برفقتكم الحلوة نتابع بالموسيقى بهالساعة ذهبية. بلشنا مع أسمهان ورجعنا اترفقنا مع ناجي القصة ورح نكون مع كلودا شمالي بعد الاستراحة.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو 2ME أستراليا.

ورجعنا لعندكن هلأ مستمعينا بموعد مميز مع فيروز. في ناس بتحب تسمع فيروز على القهوة، في ناس هيك بتحب كل الوقت، في ناس بس الصبح، يعني لكل محبي فيروز. وهلأ بهالأثناء رح نكون عم نسمع عم يلعبوا الأولاد غنية من أغاني الزمن الجميل. رح نستمتع أنا وياكم بهالأثناء.

0: هاليابا هاليابا راجع لبنان، وإن شاء الله بيرجع لبنان وبيتعمر. وقدي هالغنية بتعطينا أمل عن جد، يعني لبنان هالبلد اللي بيستاهل كل الحب والفرح لأهله وناسه وكل اللي عايشين فيه يكونوا مرتاحين مبسوطين وعايشين بلا حرب. إن شاء الله على أمل أيام الجاية بتحملنا كل الأخبار الحلوة لإلنا ولإلكن ولكل هالعالم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. برجع وبذكر بحالة الطقس لليوم، بسدني بتوصل الحرارة لل 22 درجة ولحوالي 19 بملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا غائم مع حرارة 25. رح نكمل معكم وناخد استراحة صغيرة وبرجع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: بهالوقت رح أترككم مستمعينا مع نشرة أخبار 2ME وبنرجع منلتقى من بعدها لنكفي سوا مشوارنا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: Tidore Connor with the top stories. Roosters fans are gathering at the Sydney Cricket Ground to congratulate their grand final winning National Rugby League teams. The club claimed titles in both the men's and women's competitions. Meanwhile in Newcastle, Knights fans are reflecting on how close they came to claiming a fairy tale victory in the men's final. They led at half time but lost by a point. The Knights finished bottom last year and this season it's been a dramatic turnaround for the club. Bachelor star and fitness influencer Sam Wood will remain in police custody until later this week after facing court over domestic violence charges. The 46-year-old was arrested at a property in Noosa on Saturday night and charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. He and his wife shared the same statement on their social media pages today and said the family was working through the difficult time. Mr. Wood's case will return to court on Thursday and his lawyer says he'll then apply for bail. And the German Chancellor insists his country will not be intimidated by Russian attacks after Kyiv came under fire during a trip to the Ukrainian capital. Friedrich Merz had been visiting to announce around 1 billion euros in new military aid as well as an energy support package. But the visit was interrupted by a Russian drone attack targeting a bridge in the capital. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قررت الولايات المتحدة سحب جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف من هجمات محتملة على صلة بإيران، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين. وقال البنتاغون إن جميع القاذفات الأمريكية التي نشرت في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة، مؤكدا أن القاذفات جاهزة لتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأمريكية. يأتي القرار بعد توقيف 6 مشتبه بهم الأسبوع الماضي على خلفية تخطيط لهجوم محتملا على القاعدة. أعلنت مصادر إيرانية إنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في العاصمة طهران تابعة لقوات البسيج، في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء ورفع الجاهزية العسكرية لمواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وستعمل هذه الكتيبة كقوات استجابة سريعة للدفاع عن العاصمة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، فيما أعلن طهران تسليم الوسطاء ردا جديدا بشأن المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز وبدء التفاوض وفق 7 شروط. تأتي هذه التحركات مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل سريع بشأن إيران، وذلك عقب تعثر المحادثات الأخيرة عبر وسطاء في نيويورك.
1: طهران وواشنطن ودبلوماسية المقترح والرد على الرد. تبدو إيران متمسكة بالرهان على فتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات، سعيا لإبعاد أي خطة أمريكية مقبلة بعد فشل المحاولة الدبلوماسية الأخيرة بمقترح الشروط 7 عبر الوسطاء في نيويورك. كل ذلك يأتي في وقت أصبح فيه الرئيس الأمريكي يلوح بحل سريع.
2: لدينا قرار سأقوم به حيال إيران، والمسألة الوحيدة هي إذا كنا سنقوم بالعمل بالطريقة السهلة أم الطريقة الصعبة. إيران لن تحصل على السلاح النووي على أي حال.
1: جديد التحرك الإيراني ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن طهران أوضحت موقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها، لكن بقائي وفي معرض تصريحه كشف عن عقدة تسكن رسائل الطرفين. الطرف الإيراني يركز على مضيق هرمز، بينما الجانب الأمريكي يركز على الملف النووي. معضلة الموقف الإيراني لم تتوقف على الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة، بل بين التصريحات الصادرة من طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق منصف على حد قوله مع الولايات المتحدة.
3: لا حل بالخيار العسكري ولا من خلال فرض العقوبات.
1: بينما رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف يلوح بعدم فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروط طهران.
4: إن الموقف الإيراني واضح تماما ونهائي، لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا 7.
1: مضيق هرمز ورقة ما زالت إيران تعول عليها، بينما واشنطن تؤكد أنها فكت عقدتها بثلاثية السلاح والحصار والعقوبات، وأن عينها الآن على تفكيك ما تبقى من برنامج إيران النووي.
0: أفادت وسائل أعلام إيرانية بقبول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقالة وزير النفط محسن باكنجاد من منصبه، وتعيين رئيس تنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد بوفارد قائما بأعمال وزير النفط، ولم يتم الكشف عن سبب الاستقالة. وكان باكنجاد قد تولى وزارة النفط قبل 2 وجاءت استقالته في وقت يواجه فيه الاقتصاد وقطاع الطاقة في إيران ضغوطا شديدة على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة. نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الجيش الأمريكي ينشر حاليا نحو 3,000 جندي في مختلف أنحاء إسرائيل. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أنه في تأهب دائم من أجل منع المفاجآت والاستعداد لها. في الأثناء أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على منع أي تهديدات الموانئ والمجال البحري الإسرائيلي.
5: استعدادات عسكرية وتأهب أمريكي إسرائيلي تحسبا لتصعيد محتمل قد يشمل هجوما استباقيا إيرانيا، تعزيزات أمريكية جديدة وصلت إسرائيل. ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الجيش الأمريكي ينشر حاليا نحو 3000 جندي في مختلف أنحاء إسرائيل. هؤلاء الجنود موزعون على مهام متنوعة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والطيارين وفرق الدعم، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمقرات وغيرها. هذا الانتشار سيعقبه تعزيز للقوات والطائرات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة حسب ذات المصادر. هذه الاستعدادات تزامنت مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العزم على منع أي تهديدات للموانئ والمجال البحري الإسرائيلي، واصفا البحار بأنها ساحة مواجهة دولية.
1: نحن نعلم أن المجال البحري أصبح في الواقع ساحة معركة دولية، نرى ذلك في مضيق هرمز وفي باب المندب، وأعداؤنا يريدون تهديد مجالنا البحري في البحر المتوسط وكذلك موانئنا وحركة الملاحة البحرية، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك.
5: رئيس الأركان الإسرائيلي يلزمير بدوره أكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك ضد أي تهديد، وأنه في حالة تأهب دائم من أجل منع المفاجآت والاستعداد لها. زمير شدد على أن الجيش يبني استراتيجية عسكرية تقوم على الاستعداد لحرب مفاجئة، بما في ذلك إحباط التهديدات الخطيرة فور ظهورها. كما أشار رئيس الأركان إلى أن الجيش يستخلص العبر من إخفاقاته خلال هجمات 7 أكتوبر. وفي مقابل التقييمات الإسرائيلية تجري طهران بدورها تقييماتها الخاصة بشأن التطورات الراهنة، إذ أفادت مصادر أمنية بأن الإيرانيين بدورهم بصدد إجراء تقييمات للوضع تتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لشن حملة ضدهم أم لا، ويجرون مفاوضات بناء على ذلك.
0: قالت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين دخلوا مدينة التربة الاستراتيجية جنوب تعز، كما تمكنت الجماعة من قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن بعد سيطرتها على منطقة سمسرة والصافية جنوب تعز. وبوصول الحوثيين للخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، تكون الجماعة قد عزلت مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عن عدن ولحج. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل 70 شخصا خلال 24 ساعة، كما تسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين. أعلن رئيس مجلس قيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. وقال العليمي في خطاب متلفز إن قرار بدء العمليات العسكرية جاء بعد استنفاد كل فرص التهدئة مع الحوثيين. وأضاف أن العمليات العسكرية لا تستهدف السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الاستعداد للتعبئة الشعبية العامة دفاعا عن الجنوب وعن مشروعه الوطني، وذلك من خلال إقامة مسيرة مليونية في عدن ومحافظة الجنوب يوم 14 أكتوبر الجاري. جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي لهيئة المجلس في عدن. وبحسب بيان المجلس، فإن قرار التعبئة العامة يهدف لصون مكتسبات الجنوب وحماية أمنه وسيادته في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن القيادة الوسطى الأمريكية كانت لديها تحفظات جدية بشأن شن ضربات في اليمن، وتعتبر ذلك تشتيتا للانتباه عن التركيز على إيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أجرى اتصالا يوم الخميس الماضي مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث لإطلاعه على العملية العسكرية المخطط لها في اليمن، وتجديد الطلب بشن غارات جوية أمريكية ضد أهداف تابعة للحوثيين. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي آخر أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراء عسكريا مباشرا في اليمن في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن هذا الموقف قد يتغير إذا واجهت العملية العسكرية المخطط لها أي مشكلات. أعلن الحوثيون في بيان مهاجمة مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض وخريص، وأشار البيان إلى تنفيذ هجومين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ما تسبب في وقوع حرائق بحسب البيان. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية

0: تهديدات. في الأثناء استأنفت قوات إسرائيلية أعمال الحفر والتجريف ورفع السواتر الترابية وحفر الخنادق وإنشاء تحصينات جديدة داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن ما يعرف بمشروع سوفا 53 الذي يمتد على أجزاء من ريف القنيطرة بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل. قال رئيس الأركان الإسرائيلي يالزمير إن الجيش يستخلص العبرة من إخفاقاته خلال هجمات 7 أكتوبر. وقرر زمير أن الجيش الإسرائيلي مني خلال هذه الهجمات بهزيمة مدوية، لكنه نهض من كبوته وظهر عزما أدى إلى نصر تاريخي على عدة جبهات حسب تعبيره. وشدد زمير على ضرورة تبني استراتيجية عسكرية تقوم على الاستعداد لحرب مفاجئة، بما في ذلك إحباط التهديدات الخطيرة فور ظهورها. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دائم من أجل منع المفاجآت والاستعداد لها. أفاد مراسلنا
1: من الأخبار رجعنا لعندكم ويسعد أوقاتكم جميعا. معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME، رح نتابع برفقتكم ومع بداية هالساعة. هلأ رح نبلش برفقة جورج راسي، نسمع غنية من أغنية رائعة، تحية كبيرة لروحه كمان، ورح نرجع من بعده ننتقل لصابر الرباعي.
2: روحي إذا بدك روحي

ورجعنا لعندكن لنكمل مشوارنا ودائما برفقتكن عبر 2ME 1638 AM. الحرب بأوكرانيا عم تترك أثارها يعني كمان عند الجيران وعلى حواليها، وفي حادث خطير أعلنت عنه مولدوفا خلال عطلة الأسبوع. السلطات استدعت الممثل الدبلوماسي الروسي السبت بعد خروقات جوية وسقوط انفجار 3 صواريخ و2 مسيرات على أراضيها. الانفجارات تسببت بحرائق وأضرار بممتلكات حد مناطق مأهولة، والسلطات قالت أنه ما تسجلت أي إصابات. بموقع من المواقع، انفجار بكرم عنب أدى إلى تكسر زجاج واندلاع حريق. الخارجية المولدوفية قدمت احتجاج رسمي وطالبت موسكو باحترام سيادة البلد، ووزارة الدفاع حذرت الناس من الاقتراب من أي حطام. هيدا بيزيد القلق من امتداد أخطار الحرب لناس عايشة خارج أوكرانيا حتى لو ما كانت منطقتها جبهة قتال. فدايما الحرب بأي شيء صغير أو كبير في لها تأثيرات على يعني جيرانها على اللي حواليها. حتى تضلوا متابعين الأخبار والبرامج وكمان أغانيكم المفضلة، كونوا معنا دايما مع راديو 2ME على 1638 AM. رح نكمل نحن وإياكم بعد الاستراحة، خليكم على السماعة.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2 ام اي أستراليا.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: كأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

وحشته أفراحه من شوقه إلي ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه.

0: لي قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي
0: قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي.

قلبي ومفتاح ومع فريد الأطرش من هالغنية برجع لكم مستمعينا وأهلا فيكم من جديد. لكل متابعي الفن والحفلات, في خبر عن الجوي أوردز اللي بيجمع كل سنة أسماء عربية وعالمية بالرياض. السعودية متجهة لإلغاء نسخة السنة الجاية بظل ضغط مالي وخفض بميزانية الثقافة والترفيه وتداعيات حرب إيران. الهيئة العامة للترفيه وأم بي سي والجهة الإعلامية الحكومية ما ردوا على طلبات التعليق وقت نشر هالخبر أو هالتقرير, فبعده خبر منسوب لمصادر من دون تأكيد رسمي من المنظمين هن بحد ذاتهم. وإذا تأكد بيكون تغيير بارز برزنامة الحفلات يلي بيتبعها الجمهور العربي, يعني حيكون شيء كتير هيك صعب يمكن وغريب لأنه مش معودين يصير هالأخبار هنيك أو يلتغى هيك حفل هالقد مهم بالنسبة لإلون وبالنسبة للعالم العربي. رح نكمل هلأ نحن وياكم بأغانينا ومع استراحة فنية رح نكون بعد البريك برفقة حسين الجسمي. 2ME, your number one.

0: أستراليا. كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: معكم بنكمل المشوار وحان وقت أخبار الساعة 2:00. رح أترككم برفقة الزملاء من استديو أخبار 2ME لتتابعوا أبرز التطورات المحلية والدولية.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. Roosters fans are gathering at the Sydney Cricket Ground to congratulate their grand final winning National Rugby League teams. The club claimed titles in both the men's and women's competitions. Meanwhile in Newcastle, Knights fans are reflecting on how close they came to claiming a fairy tale victory in the men's final. They led at half time but lost by a point. The Knights finished bottom last year and this season it's been a dramatic turnaround for the club. Bachelor star and fitness influencer Sam Wood will remain in police custody until later this week after facing court over domestic violence charges. The 46-year-old was arrested at a property in Noosa on Saturday night and charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. He and his wife shared the same statement on their social media pages today that said the family was working through the difficult time. Mr. Wood's case will return to court on Thursday and his lawyer says he'll then apply for bail. And the German Chancellor insists his country will not be intimidated by Russian attacks after Kyiv came under fire during a trip to the Ukrainian capital. Friedrich Merz had been visiting to announce around 1 billion euros in new military aid as well as an energy support package. but the visit was interrupted by a Russian drone attack targeting a bridge in the capital. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية. وإلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وقال إن القوات تتقدم بثبات نحو معاقل الحوثيين. من ناحيته، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بصواريخ ومسيرات. وفي المقابل، قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها، وإن التحالف مستمر في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن بنتاغون قوله إن تم خلال نهاية الأسبوع سحب أنه تم سحب 12 قاذفة من طراز B1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن القاعدة البريطانية كانت مهددة بهجوم من جانب إيران. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع ودير البلح في الوسط وخان يونس جنوبا. والبداية بالملف اليمني، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل ترابها من سيطرة جماعة الحوثي. ودعا العليمي سكان المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق الإمداد.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، والتي أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يفوق 100,000، ويعاني هؤلاء من نقص في الغذاء والدواء بسبب تفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية.
2: شو مرضك؟
3: مرضي خطك.
4: الستينية آمنة قصدت مدينة تعز لإجراء عمليتين جراحيتين وقطعت مسافة تتجاوز 400 كيلومتر بحرا انطلاقا من شمال محافظة حج المحاصرة إلى مدينة تعز المحاصرة أيضا. لكن ومع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي واستهدافهم لأي تحرك عبر البحر، تعقد مسار عودتها إلى قريتها.
5: ما عندك ربو؟
2: الآن ربو.
5: ربو عندك؟ ما.
4: وخلال حديثنا معها باغتتها نوبة ربو مفاجئة، بينما يروي ابنها ضيف تفاصيل رحلة والدته الشاقة عبر البحر.
6: تعثرت الوالدة، تعبت، رهقت، يعني بدل ما خرجناها مرض طلع لها عدة أمراض من السفر والتعب، لأنها مسنة ومش بس كثير من المواطنين الذي خرجنا عبر البحر ميدي للخوخة، وعانينا في البحر من الرياح من الهواء الفجايع.
4: آمنة واحدة من 38 شخصا وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة تعز نتيجة حرب الحوثيين، وتحولت رحلة علاجهم إلى سؤال انتظار مفتوح: متى يحين موعد العودة وكيف؟
3: عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية يناشد هؤلاء العالقون مساعدتهم لتتسنى لهم العودة إلى ديارهم بعد أن تقطعت بهم سبل الرجوع براً وبحراً، في حين يعيش آلاف النازحين ممن فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي يوميات نزوح قاسية دون أمل في عودة قريبة.
4: منذ بدء تصعيد الحوثيين الأخير تأرجحت حياة تغريد وأطفالها الخمسة اليتامى بين أربعة مخيمات في الريف الغربي لمدينة تعز، آخرها الغزالية، حيث تقيم وسط ظروف قاسية عجزت فيها عن توفير كلفة علاج ابنها المريض ذي العامين.
7: لما نزحته يعني مشينا ليل وشلت الحمار حقه وحملته الله أطفالي، بس حتى معه حملناش حتى عايش يعني ناكل معاه. نحن خفنا من الحرب، أقينا شي نمشي وحط علينا مطار معه وصلنا ونقع. نحن شمت من الأمطار ولا القهون خاسعين والشمت فوق نحن.
4: وفي المخيم الذي يفصله أقل من 40 كيلو متراً عن خطوط المواجهة تلتقي معاناة عشرات الأسر هنا ممن اكتوت بنار الحرب المستعرة. خيام مهترئة يتفشى فيها المرض والجوع بين النازحين مع غياب لكل الخدمات الأساسية.
8: تمر محافظة تعز وضع إنساني سيء، يبلغ عدد حالة النزوح اليوم إلى أكثر من 100,000 نازح منهم نساء ورجال. التدخلات المنظمات بشكل ضعيف لا زالت، نتكلم اليوم على 20 منظمة مدخلة في محاور عدة.
4: وبين عالقين يترقبون العودة ونازحين فقدوا منازلهم، يتسع تصعيد الحوثيين بلا توقف باتجاه مركز المدينة التي تحتضن أكثر من 100,000 نازح في حصيلة غير نهائية. مها علي، الجزيرة، تعز.
0: والآن ننتقل إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في العوامل الرئيسية لاتساع الحرب في اليمن والصراع على الأرض والمساحة، خاصة عند محور مضيق باب المندب الاستراتيجي والعوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في الحرب باليمن.
9: أهلا بكم في سياق الحدث. تحول مفصلي في مسار الأزمة في اليمن بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين بعد استنفاد كل فرص التهدئة حسب تصريحه. فكيف تقرأ المرحلة المقبلة وسط مؤشرات الانتقال من مرحلة الرد وردع إلى مرحلة المواجهة المفتوحة والعمليات العسكرية الشاملة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف: اليمن، الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، مشددا أيضا على أن العمليات العسكرية ليست حربا ضد صنعاء أو صعدة. وأضاف الإعلامي أن حكومته ستتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية حسب تعبيره بعد استنفاد كل فرص التهدئة. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن قواتهم ستحمي الممرات المائية نيابة عن العالم كله،

عنده أرض مزروعة بيعرف قديه تأمين المي وكلفة تشغيل المضخة بيأثروا على الموسم حتى قبل ما يوصل لمرحلة بيع المحصول. منظمة FAO أنهت السبت زيارة للبنان، شملت لقاءات مع المزارعين والتعاونيات بالنبطية وعكار بالجنوب. الوفد يعني عاين أثر الحرب على الأراضي والإنتاج وسمع من المزارعين عن حاجاتهم للتعافي، وبعكار طلع على المشاريع على مشاريع شغالة بين ري متنقل بالطاقة الشمسية ومساعدة زراعية وقناة الري الرئيسية بعرقة. بحسب المنظمة القناة بتأمن مي لحوالي 580 هكتار من الأراضي موزعة على نحو 388 قطعة زراعية، وهالمشاريع عم تستفيد من دعم كندا وسويسرا والنرويج. ووجود حل الري بيفرق مباشرة بقدرة المزارع يكفي يشتغل بأرضه، والأهم تبقى هالخدمات شغالة وتوصل للمزارعين اللي بحاجة لها خصوصا بالمناطق المتضررة. بدنا نحيي كمان كل اللي عم بيشتغلوا بأرضهم رغم الصعوبات وبعضهم عم بيحافظوا على محصولهم على الأرض، وهيك بحبوا الاهتمام بأراضيهم. رح تابع أنا وياكم بعد الاستراحة ونكون برفقة نجوى كرم شمس الأغنية اللبنانية. خليكن على السماع.

0: biggest singers.
1: Marco Toni Kiwi.
2: على إذاعة UMA أستراليا.
0: Only on UMA.
3: My set go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تو ام اي أستراليا.

0: بنسمع كتير هون بلبنان عبارة هيدا دستوري أو هيدا مخالف للدستور، بس قديه بنعرف فعلا شو بيقول النص وشو الحقوق اللي بيضمنها لنا؟ وزارة الثقافة عم بتحضر لمعرض بعنوان بين سطور الدستور بمناسبة مرور 100 سنة على الدستور اللبناني. افتتاحه مقرر هالخميس 8 أكتوبر وبيستمر لنهاية السنة. وزير الثقافة غسان سلامة قال لشرق الأوسط أنه الهدف تعريف الناس وخصوص الجيل الجديد بحقوقهم وبالنظام السياسي وفتح نقاش عن الفرق بين النص وتطبيقه خلال هالمئة سنة. المعرض رح يضم وثائق تاريخية وشرح مبسط مع وثائق أصلية مستعارة من الخارج ونسخ بتبقى لاحقا بالمكتبة الوطنية. هالنوع من النشاط بيعطي فرصة نسأل ونفهم بعيدا عن السجل اليومي ونرجع للنص اللي الكل عم يستند له. قبل الاستراحة بلكن مستمعينا دايما راديو توامي معكن، وخليكن على الموجة 1638 AM للأخبار والبرامج وأغنيكن المفضلة. تابعونا على فيسبوك أو أونلاين على toamy.com.au وعبر مايسات كمان بتسمعونا لايف، وما بننسى توامي جولد للكلاسيكيات والأغاني الهادية والمطولة. استراحة ومتابعة ما تبقى من مشوارنا لليوم، وخليكن معنا للآخر.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: رجعنا لعندكم من جديد، وبعد في عنا وقت لنسمع كم غنية قبل نهاية البرنامج برفقتي لليوم. خليكن معنا، ولكل حدا رافقني من الصبح أو انضميتوا خلال المشوار بشكر رفقتكم الحلوة ووجودكم معنا بيسعدنا. رح ننتقل بعد الاستراحة لمعين شريف يا قمر الدار، خليكن على السمع.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude. Back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: ولهون بيكون خلص وقتنا سوا لهالتنين. كان معكم ماريا، بشكركم على رفقتكم الحلوة وبتمنى تكونوا قضيتوا وقت رائع معنا. بودعكم هلا وتو ام اي بتكمل معكم اكيد بالاخبار والبرامج والموسيقى على الموجة 1638 اي ام. ان شاء الله نهاركم حلو وبداية امسي سعيدة على الجميع. الى اللقاء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال بالإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
9: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، الحكومة اليمنية أطلقت عملية لاستعادة جميع المناطق الخاضعة للحوثيين وأكثر من 70 قتيلا في معارك تعز. الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي وأربع دول مجاورة تدعو إلى حل سلمي. بولسونارو يخالف التوقعات ويواجه لولا دا سيلفا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل. ميرتس زار أوكرانيا وسط تصعيد الضربات الروسية على جسور كييف معلنا عن مساعدات. وفرنسا تعلق الدروس بمئات الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: طب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم. نسهل نشرتنا بتطورات الوضع في اليمن، حيث أعلنت الحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا هذا الأحد شن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وتسيطر الجماعة المعروفة رسميا باسم أنصار الله على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال الغربي منذ 2014، حيث يعيش معظم السكان. تأتي هذه العملية بعد ساعات من تشديد الحوثيين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد، وقد قتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين قوات الحكومية والحوثيين داخل تعز وبمحاذاتها في جنوب غرب اليمن خلال الساعات الماضية. محمد السماوي من صنعاء.
11: بعد اشتباكات دامية وبالتحديد في محافظة تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أكد مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم الكاملة على مديرية التربة الواقعة في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز. وتعتبر هذه المنطقة استراتيجية، فهي تربط بين مدينة تعز وطريق محافظة عدن ولحج عبر خط هيجة العبد وحركة النقل الرئيسية بين تعز وعدن. التطورات الميدانية على الأرض جعلت الطيران السعودي بحسب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بشن عدة غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات بلغت نحو 106 غارات وأكثر من 500 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد، في ظل استمرار المواجهات في الميدان بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يرتفع عدد القتلى والجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح للمدنيين في مناطق الاشتباكات تنذر بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
9: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. في ظل هذه التطورات تجري لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان تجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. إلى إيران، حيث أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال الحربية إلى طريق مسدود. طهران أعلنت أنها ردت على المقترح الأمريكي الذي نقله وسطاء والخلاف لا يزال على حاله. واشنطن تريد البدء بالملف النووي، وطهران تريد البدء بمضيق هرمز. تقرير عزيز منجلي.
12: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن أن بلاده ردت على المقترح الأمريكي الذي نقله وسطاء واعتبره شبيها بالمقترحات السابقة، فواشنطن تريد التباحث حول الملف النووي، أما طهران فتريد التفاوض حول مضيق هرمز الذي لن يفتح قبل وقف عرقلة الملاحة الإيرانية بحسب تعبيره. بدوره شدد محمد باقر قالباف رئيس البرلمان على أن المضيق لن يفتح قبل تحقق الشروط السبعة الواردة في مذكرة التفاهم، وقال إن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، مضيفا أن بلاده تقاتل وتفاوض. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فأكد أن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، وأن إيران مستعدة لحل عادل عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها جاهزة لرد أكثر تدميرا على أي اعتداء. تزامنا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية خطة لزيادة سرعة الصواريخ الإيرانية ومداها، بعد أن باتت القوات الأمريكية تتمركز على نحو 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، واعتبر أن أداء هذه الصواريخ في الحرب كان جيدا جدا، سواء تلك التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت أو صواريخ كروز التي استهدفت السفن.
9: أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز بي1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة. وقد رفضت السفارة الإيرانية لدى لندن بشكل قاطع التكهنات التي تشير إلى تورط طهران. نبقى في بريطانيا. وفي موضوع آخر، صنف حزب الخضر البريطاني ذو التوجه اليساري صنف الأحد الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية والحكومة الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه قتل مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا. أخبار الخامسة تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تجراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. شيرين مصر.
13: سيطرة هذه القوات على ميكيلي جاء بعد دخولها السبت إلى المدينة إثر انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها دون قتال، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي المنشقة عن جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك بعد أن بلغت التوترات بين أثيوبيا وإريتريا مرحلة حرجة مع تجدد الأعمال العدائية شمال أثيوبيا في 23 من الشهر الماضي والقطع المتبادل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، إضافة إلى توتر دبلوماسي بين أديس أبابا والقاهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022. ومن العلمين المصرية دعت مصر وأريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، فيما قالت الخارجية الأمريكية أن هذه التوترات قد تؤثر على المنطقة بأكملها، ولا يمكن للقرن الأفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية. وتتهم أثيوبيا أريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، في المقابل تتهم أثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني.
9: وغير بعيد وتحديدا في السودان، ارتفاع التصعيد والأمم المتحدة تحذر من تصاعد المعارك ونقص الغذاء. منى ذويبية.
14: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في وسط السودان، كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقلي في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
9: يواجه السناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بعد أن حصل منافس الرئيس على نحو 47% من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى يوم الأحد، متفوقا على توقعات معظم استطلاعات الرأي الخاصة. والتفاصيل مع مراسلنا ديد عبد الله.
15: حسمت الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتجاهها نحو جولة ثانية. الجولة الأولى كشفت عن انقسام واضح في خيارات الناخبين وسط نقاشات تتعلق بالاقتصاد والأمن والسياسات الاجتماعية وموقع البرازيل في علاقاتها الدولية. المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية احتفل بالنتيجة كل من موقعه. فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى بفارق 2 نقطة اعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين، مؤكدا أن حملته ستواصل السعي إلى توسيع قاعدتها خلال الأسابيع 3 الفاصلة عن الجولة الثانية. في المقابل أقر الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا بأن المعركة لم تحسم داعيا أنصاره إلى الاستعداد لجولة جديدة، ومؤكدا أن لديه الآن فرصة لمخاطبة الناخبين الذين اختاروا مرشحين آخرين في الجولة الأولى. فالمواجهة التي بدأت بين لولا وفلافيو تدخل منذ هذه اللحظة مرحلتها الأكثر حساسية قبل موعد الجولة الثانية في 25 من شهر أكتوبر. لدى عبد الله، مونتي كارلو، الدولية،

0: دنيبرو في استهداف ثاني للجسر خلال يومين ضمن سلسلة ضربات طالت في الأيام الأخيرة عددا من الجسور والبنى التحتية في العاصمة، ما يثير هنا أسئلة متزايدة بشأن انتقال موسكو إلى تكتيك جديد. في قلب هذا التصعيد جاءت زيارة ميرتس. المستشار الألماني أعلن من كييف مليار يورو إضافي من المساعدات العسكرية إلى جانب 350 مليون يورو لدعم وإصلاح قطاع الطاقة الأوكراني قبل فصل الشتاء، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن دعم كييف تحت ضغط الهجمات الروسية. اللافت أن الزيارة لم تقتصر على إعلان المساعدات، شركات ألمانية وأوكرانية وقعت اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار يورو تشمل الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة، ومن بينها اتفاقات مرتبطة بصواريخ آيرس تي وأنظمة اعتراض المسيرات النفاثة الروسية التي أصبحت أكثر حضورا في الهجمات الأخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: نصل مستمعينا إلى أخبار فرنسا. حراك تلاميذ الثانويات متواصل. وزير التربية يعلن أن مئات الثانويات ستبقى بلا دروس اليوم الاثنين، ويتحدث عن مؤسسات أحرقت وعاملين أصيبوا. عزيز منجلي.
2: وزير التربية الوطنية إدوار جيفري أعلن أن 400 إلى 500 ثانوية من أصل 3700 في فرنسا لن تستقبل تلاميذها اليوم، فبعضها يغلق أبوابه بالكامل وبعضها يكتفي بدروس محدودة ما دامت سلامة التلاميذ والعاملين غير مضمونة. الحصيلة التي قدمها 24 مؤسسة أحرقت أو خربت و78 من العاملين في القطاع أصيبوا. الوزير يتحدث عن ناشطين من اليسار المتطرف تسلل إلى الحراك وانتزعوه من التلاميذ. الحراك انطلق في 17 من أيلول سبتمبر في ثانوية بكريتاي قرب باريس دعما لمدرسين مضربين قبل أن يمتد إلى مختلف المدن، إذ شهد يوم الجمعة الماضي وحده أكثر من 1700 عملية إيقاف ليصل العدد إلى 5000 منذ الاثنين الماضي. يطالب التلاميذ بمدرسين بدلاء ومبان لائقة وجداول أخف، بالإضافة إلى تخفيف ضغط باركورسوب منصة التوجيه الجامعي التي تحدد مصيرهم بعد الثانوية. النائب مانويل بومبار عن حزب فرنسا انتقد الحكومة لأنها تواجه الحركة بالعنف لا بالحوار. الوزير قال إنه يعد بخطة لتسريع تعويض الشغورات في صفوف المدرسين.
1: وهكذا مستمعينا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الحكومة اليمنية أطلقت عملية لاستعادة جميع المناطق الخاضعة للحوثيين وأكثر من 70 قتيلا في معارك تعز. الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي وأربع دول مجاورة تدعو إلى حل سلمي. بولسونارو يخالف التوقعات ويواجه لولا دا سيلفا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل. ميرتس زار أوكرانيا وسط تصعيد الضربات الروسية على جسور كييف معلنا عن مساعدات. وفرنسا تعلق الدروس بمئات الثانويات إثر احتجاجات طلابية. صباح مونتي كارلو متواصل حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. ابقوا معنا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: In a Sydney, Newtown, King Street has reopened both ways this past half hour at Erskineville Road following an earlier police operation. Buses are no longer being diverted away from King Street, and at St Peter's, not too far away, changed traffic conditions because of a medical emergency eastbound at Gardiners Road. Meantime, in Melbourne this afternoon, a ruptured water main, Brooklyn, McDonald Road northbound after the Princes Highway. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's traffic on 1638 2ME Australia.
5: حياكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. انطلقنا بمشوار لدرايف تايم بروغرام مع الأغاني والمنوعات والأخبار، ولكن بالبداية خليني أذكركم بحالي طقس سيدني لليوم. رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجة الحرارة 23 على صعيد ميلبن، 21 درجة، والطقس رح يكون لليوم بميلبن طقس جيد.

0: مساء الخير وتحياتي لكل فرد منكم من أي مكان عم يتابعونا، إن كان على صعيد أستراليا أو من أي مكان حول العالم على tuami.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات أو من خلال الابليكيشن tuami أستراليا أو tuami جولد اللي بتستمعوا لبرامجنا من خلال تنزيلكم للابليكيشن على هواتفكم لحتى دايما ترافقوا برامجنا وتابعوا الأخبار وتستمعوا لأجمل الأغاني بتقنية صوت عالية الجودة. مع بداية مشوارنا اللي بتمنى أكيد للجميع نهاية أسبوع طويل تكون سعيدة مليانة بالفرح يا رب، وتكونوا عم تستفيدوا من هاللونج ويك أند اللي بنتمنى تحمل لكم أولا الصحة والسلامة، وخاصة اليوم بعد نظام الدبل دمرت معمول فيه، فقد ما فينا القيادة على مهالوبي تأني لا تفادي حوادث السير تأذوا حالكم، وكمان يعني السرعة المتهورة اللي ممكن تأذيكم وتأذي الآخرين، فعلينا نكون مسؤولين وحذرين أثناء القيادة لحتى ما تخسروا صحتكم أرواحكم، وكمان نقاط المضاعف اليوم وبالوقت يلي كمان بتخسروا أموالكم. مع بداية مشوارنا خلينا نقول ونحكي شوي عن الصدفة لأوقات كتير بتغير بحياتنا، بتفوت عالم وبتطلع عالم، بتترك مع كل لقاء رسالة حكمة عبرة أو طريق يمكن يكون مرسوم لك للمستقبل. يمكن من بين كل هالصدف منختار أي باب منفتحه، بس مش كل صدفة مثل التانية، لأنه في صدف بحياتنا بتمرق هيك مرور الكرام، بصدف بتكون بالمكتوب متنكر بهيئة صدفة، يعني بالآخر الصدفة بتبلش الحكاية، بس المكتوب هو اللي بيقرر كيف بيكملوا صفحاتها. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، وبتمنى هيك الصدف الحلوة اللي بتترك بصمتها، مش أنه تكون صدف، هي صدف هيك بتصدمنا وأكيد ما بتكون كتير حلوة، في صدف بتكون كتير حلوة وفي صدف تمرق هيك مرور الكرام، ولكن في صدف بضل أثرها كل الحياة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: اهتدي بحبك خليلي المصري.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات.
2: تحياتي للجميع، دايما برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. اليوم شو اللي عم بيصير بفرنسا؟ هيدي مش لأول مرة فرنسا بتشهد احتجاجات ومظاهرات. منشوف أنه دايما كنا نترافق مع هذه التحركات الشعبية، ولكن حاليا اليوم موجة اعتقالات غير مسبوقة على خلفية الاحتجاجات المدرسية اللي تحولت ببعض المناطق إلى أعمال عنف. السلطات يلي صارت موقفة أكثر من 2000 شخص، معظمهم عم بيواجهوا اتهامات بالاعتداء على عناصر الشرطة. وهيدا الوضع بفرنسا مش قليل، يعني دايما بفرنسا بتترافق الاحتجاجات مع مظاهر عنف، ولكن اليوم الاحتجاجات الطلابية أمر للحقيقة بيطرح مليون علامة استفهام. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية مع الأخبار، آخر وأهم المستجدات محليا عربيا ودوليا. كونوا معنا وتابعونا.
3: David Cody with the top stories. Investigations are underway into any potential Australian links of a pilot who attempted to crash a plane flying from Dubai to Tel Aviv last week. Hamam Al-Hamami is accused of attacking his co-pilot with an axe on a Fly Dubai aircraft. The Australian Federal Police is looking into whether he was radicalised in Australia, given he studied in the country from 2015 to 2017. The US says it has withdrawn all of its bombers from an RAF base in England, which was the target of a suspected terror plot. US aircraft had used RAF Fairford as a base to launch attacks on Iran. Last week, British authorities intercepted vans apparently on their way to the base. 6 people were arrested on suspicion of preparation of terrorist acts, and all have since been released on police bail. And Brazil's president, Luiz Inácio Lula da Silva, says he was surprised by the first round of election results that put him behind the right-wing senator, Flavio Bolsonaro. Senator Bolsonaro, who is aligned with US President Donald Trump, took around 47% of the vote, ahead by just a few points of the incumbent president, who is sitting at about 45%. The vote will now proceed to a runoff between the two later this month, after 10 minor candidates trailed far behind in the polls. For more news at any time, follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة هنا في استوديوهاتنا في باريس الخامسة والنصف صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا ريت، أهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي أمس إطلاق القوات المدعومة من السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون بعد ساعات من تشديد الجماعة لحصارها على مدينة تعز جنوب غرب البلاد. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين داخل تعز وبمحاذاتها في الساعات الماضية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. هذا وأكد البنتاغون أمس تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعملية إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة. وفي شأن إيراني داخلي، أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط، فيما تشهد الجمهورية الإسلامية طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وفي الشرق الأوسط، دائما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه قتل مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل شخصا اتهمه بالانتماء إلى حركة حماس والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، كان يتولى إدارة جمعية خيرية غير حكومية تركية في قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمراجعة الإجراءات الأمنية للرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى إسرائيل بعد حادثة طائرة فلاي دبي. انتخابيا، من البرازيل أعلن المرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية فلافيو بولسونارو أمس عن سعادته البالغة بتقدمه على الرئيس المنتهي ولايته لولا دي سيلفا في الجولة الأولى، معربا عن ثقته بتحقيق الفوز في جولة الإعادة التي ستجرى في 25 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. بدوره قال دي سيلفا أن نتيجة الجولة الأولى أمام بولسونارو كانت معروفة، ولكنه أبدى ثقته أيضا بالعودة بقوة أكبر والفوز في جولة الإعادة. وتصدر اليميني بولسونارو السباق الرئاسي في جولته الأولى بحصوله على 47.27 من الأصوات مقابل 44.88 للرئيس اليساري دي سيلفا بعد الفرز شبه الكامل للأصوات. في الخبر الأخير، سيطرت القوة
3: In Sydney this afternoon, Balgala, a 3-vehicle pileup, city bound on Condamine Street at the Burnt Bridge deviation, and also Newtown, King Street has reopened at Erskineville Road both ways following an earlier police operation. In Melbourne, a 2-car crash, Ring Road, Greensboro bound at Pasco Vale Road, and a crash at Carnegie, Neerham Road at Kumang Road. Barbecue nights are better thanks to Aldi prices. Like beef rump steak, bulk pack only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good, different. Traffic from 1638 2ME, Australia.

0: بتمنى تكونوا عم تقضوا وقت حلو مع هاللونج ويك اند عبر راديو توامي أستراليا. لليوم 5 من شهر أكتوبر منتابع نحن وياكم أهم الأخبار، خاصة اليوم الوضع الاقتصادي عنا في أستراليا اللي هو الشغل الشاغل للمواطن الأسترالي، خاصة اليوم عم نحتفل بعيد العمال، يعني العامل اليوم والعامل بأستراليا عم يصرفوا وقت طويل بعملهم، أولا ليحافظوا على أعمالهم، تاني شيء لحتى يقدروا يأمنوا مستقبلهم، وخاصة للجيل الجديد والشباب اللي عم بيلاقي صعوبة كتير كبيرة بامتلاك بيت، بالغلا الفاحش اللي نحن اليوم عم نشهد هوني عنا بأستراليا. إذا هيدي ضغوط الاقتصادية بأستراليا لتثير تساؤلات حول احتمال كمان تصاعد التحرك الشعبي، ما بعرف إلى أي مدى يعني رح يكون في هونيك تحركات على الأرض، لأنه هذا معروف بكل دول العالم، إذا كان فعلا في هونيك أزمة اقتصادية ومعيشية والحكومات ما تحركت بتلاقي يعني تتحول الأمور إلى تحركات واحتجاجات. فاليوم أستراليا اللي عم تواجه مرحلة اقتصادية عم بتزيد فيها الضغوط على العائلات مع استمرار التضخم عند مستويات عالية وارتفاع أسعار الفايدة، تراجع ثقة المستهلك بوقت بلش فيه سوق العمل عم بيعطي مؤشرات كمان في تباطؤ. البنك الاحتياطي اللي كمان اليوم عم بيرفع من رفع خلال الأسبوع الماضي الفايدة بمحاولة للسيطرة على التضخم، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة بتقول أنه التضخم بعده أعلى من النطاق المستهدف يعني عم يستهدفه بنك المركزي، اللي ارتفع كمان معدل البطالة ل 4.6% بشهر آب مع وصول بطالة الشباب لأكثر من 10%، يعني بيجي هذا بالتزامن مع ضعف ثقة المستهلك، تراجع الانفاق ببعض القطاعات، إضافة للضغوط يلي بيواجهها أصحاب القروض العقارية والمستأجرين بظل ارتفاع التكاليف. اليوم كيف بيطلع المراقبون أنه بهيدا الأمر إذا استمرار هذه الضغوط لفترة طويلة ممكن يؤدي إلى زيادة التحركات النقابية والإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة والأجور، وبيعتمد تطور المشهد خلال الأشهر المقبلة بدرجة كبيرة على مسار التضخم. لنشوف الأشهر المقبلة اللي هي مهمة للاقتصاد الأسترالي، خصوصا مع مراقبة الأسواق والأسر لقرارات البنك المركزي ومسار التضخم والبطالة، هي عوامل بطبيعة الحال يعني رح تحدد إلى حد كبير طبيعة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بأستراليا. رح نتابع نحن وياكم الراديو تأمية على 16:38 AM مع فاصل، ومنتابع مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام لتاريخ 5 من شهر أكتوبر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: طارت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: برفقة راديو تؤمي أستراليا منتابع نحن وياكم مع نوال الزغبي وغنية يا جدع. رح نحكي بعد شوية عن أبرز أحداث 5 تشرين الأول اليوم مرق كتير أحداث حول العالم بهيدا التاريخ. نحن بأستراليا عم نحتفل بعيد العميد مع هاللون بيك أندي. بتمنى لكم أجواء حلوة مع غنية يا جدع والنجم الذهبي نوال الزغبي.

0: آخر وأهم الأخبار عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع جولة أخبار الساعة 4 بتابعوا من توأمية أستراليا. بقية نهار حلو ورائع بتمنى للجميع، وقد ما فيكم إذا كنتوا سيئين على طرقات تسوقوا على مهل وبانتباه مع التزام حدود السرعة وقوانين السير. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا دايما برفيق توأمية أستراليا.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: لبنان يترقب. مساء الخير لبنان ورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الشلش.

0: العناوين. رسم المحروقات على طاولة السراي غدا. الراعي إلى الفاتيكان بعد اليونان. العليمي: منحنا السلام ما يستحق من فرص. زيلينسكي: محادثات ثلاثية أمريكية أوكرانية روسية. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية. نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. في الميدان: التصعيد مستمر، ولبنان يقف في انتظار ما ستفضي إليه الانتخابات الإسرائيلية والجولة الجديدة من المفاوضات في فلوريدا. فهل ستحمل هذه المفاوضات العسكرية خرقا يمكن أن يفتح الباب أمام تهدئة أو مسار جديد؟ على الأرض شهد الجنوب تصعيدا كبيرا اليوم، فقد سجل قبل قليل تفجير كبير في منطقة وادي حسن في القطاع الغربي، وتفجير عنيف آخر في المنصوري بعد ظهر اليوم سمعت أصداؤه حتى جبل لبنان. واستهدف القصف منطقة الجرمة قرب نقطة ثابتة للجيش الذي أخلى الموقع احترازيا. كما تعرض حرج بلدة كونين لقصف مدفعي، في حين عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مزيد من المنازل في زوتر الشرقية. وباشرت وزارة الأشغال بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طير فلسي. وقبل قليل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لاندلاع مواجهة جديدة. وذكر موقع ولا أنه سيتم تعزيز القوات والطائرات الأمريكية في إسرائيل في الأسابيع المقبلة استعدادا لتصعيد محتمل في المنطقة، وأن مهام الجنود الأمريكيين في إسرائيل تشمل أنظمة الدفاع الجوي والطيارين وفرق الدعم والخدمات اللوجستية. في المواقف، دعا نائب إبراهيم منيمني عبر كواليس الأحد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع إلى معالجة ما يشوب آلية تنفيذ قرارات حصر السلاح وأقناع حزب الله بوجوب تسليمه كي يصبح ورقة التفاوض ناجزة بيد الدولة حصرا. كما شدد النائب وليد البعريني على أن حضور الدولة في الجنوب خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة، وطالب مجلس الوزراء بإبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين. كما شدد من تنزانيا وزير العمل محمد حيدر أمام أبناء الجالية اللبنانية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر حبار الدوحة على أهمية مساهمة المغتربين في العالم في إعادة الأعمار. ملف المحروقات ورسم 300,000 ليرة على البنزين على طاولة السراي الحكومي غدا، حيث يعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في حضور وزراء المال والصناعة والطاقة والاقتصاد للبحث في إمكانية إلغاء الجعالة مؤقتا. زراعيا، تحديات القطاع عديدة، والتفاصيل مع مجدلين عيد.
1: صعوبات كبيرة يواجهها القطاع الزراعي في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية معيشية وأمنية نتيجة حروب الإسناد التي كبدته وحدها خسائر قدرتها بيانات البنك الدولي بمليار و300,000 دولار أمريكي، عدا عن معاناة المزارعين مع ارتفاع التكاليف والتغير المناخي والجفاف وفوضى المبيدات والتصريف، أي من الأرض إلى المصانع والأسواق. في ظل هذه التحديات، ضعف في موازنة وزارة الزراعة حسب ما أوضح وزير الزراعة نزار هاني عبر صوت لبنان.
2: وزارة الزراعة موازنتها متواضعة، يعني إذا راضي على الموازنة أكيد مش راضي على الموازنة، ولكن عنا بعض الدعم اللي هو عنا 200 مليون دولار من مشروع جيت، وعنا حوالي 200 مليون دولار هبات، هودي بيساعدونا لنحن نساعد المزارعين ونكبر ونطور القطاع الزراعي. واليوم عنا تحدي كتير كبير هو الجنوب والضرر الزراعي الكبير اللي صار بالجنوب، حوالي 22.5% من الأراضي الزراعية بلبنان تأثروا، ومعظمهم هني طبعا بالجنوب وببعلبك الهرمل. من رشايا اليوم تحية إلى مزارعي الجنوب على أمل تنتهي الحرب المشؤومة.
1: أمام هذا الواقع نماذج ومبادرات لتجسيد الإنسان بأرضه، ومنها يوم الدبس في رشية.
2: هذا اليوم يوم الدبس هو وضع الخارطة الزراعية والخارطة السياحية، واليوم وزارة الزراعة تعمل هالأيام الوطنية للزراعة من باب زيادة الوعي حول القطاع الزراعي وأهميته والوقوف حد المزارعين والمنتجين.
1: الحروب والأزمات تخنق المزارع في لبنان الذي يصارع من أجل البقاء. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصل إلى روما قبل زيارة لليونان، حيث سيزور في خلالها جبل آثوس المقدس. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، شدد قبل توجهه إلى أوهايو على أن إيران عليها الاختيار، أما الطريق السهل أو الصعب.
3: So a lot of you are coming. I'm going to Ohio. We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way. Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, has virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: على المقلب الإيراني، رأى وزير الخارجية عباس عرقجي أن واشنطن فشلت في الحرب والدبلوماسية، وقال في خلال لقاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية أن طريق الدبلوماسية لإنهاء الحرب لا يزال مفتوحا، وأن العقوبات الجديدة على إيران لن تجدي نفعا. وقال عرقجي أنه في حال اتجهت الولايات المتحدة نحو العمل العسكري فنحن مستعدون، لأننا نتمتع بالجهوزية لتوجيه رد تدميري. هذا ولفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة الإيرانية الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من قاعدة أشدود البحرية أنه لا يمكن لأعدائنا تهديد مجالنا البحري، وسنزود القوات البحرية بغواصات وبمزيد من السفن. هذا ويعقد المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم. تزامنا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر. في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل ترابها، مؤكدا انتقال السلطة من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل بعد استنفاد فرص التهدئة. وقال إن الدولة منحت خيار السلام ما يستحق من وقت وفرص، وسنلتزم بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية سعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن مهاجمة شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وقال في خلال قمة إفريقية إن الحوار هو الأهم.
4: وأجدد التأكيد على التزام مصر الكامل بالعمل والتعاون المشترك مع أشقائنا في دول القارة للوصول إلى إفريقية آمنة مستقرة ومزدهرة.
0: تصعيد روسي أوكراني. فقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحارب أوكرانيا بكل ما تملك، ليس لاحتلالها فقط بل لفرض سيطرتها على أوروبا. وكشف أن الولايات المتحدة تريد عقد محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. ومن كييف أكد المستشار الألماني أن أوكرانيا تحتاج إلى دعمنا في الأسابيع المقبلة، وكشف أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي 1 مليار يورو. موسكو قالت إنها لا تهدد حين تقول إنها ستستخدم كل الترسانة العسكرية إذا تم حصار كالينينغراد. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا ولا سيما قبل الظهر. أما الحرارة فتتراوح بين 21 و27 درجة.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا اليوم بمناسبة عيد العميل بأستراليا اللي له تاريخ مميز لأنه ارتبط بكفاح العميل من أجل تقليل ساعات العمل وتحسين ظروف العمل. اليوم بتعود يعني جذور هيدا الاحتفال لميلبن عام 1856. بهيدا العام نظم عمال البناء مسيرة احتجاجية للمطالبة بتطبيق يوم العمل من 8 ساعات بدل من ساعات العمل الطويلة اللي كانت بوقتها شائعة. ب 21 من نيسان 1856 توقف عدد من عمال البناء بميلبن عن العمل ومشوا من مواقع عملهم للبرلمان واللي طالبوا 8 ساعات عمل زائد 8 ساعات للراحة زائد 8 ساعات للنوم، يعني 8 8 8. وكان هيدا تحرك لأثمر عن اعتراف أصحاب العمل بقطاع البناء بميلبن بمبدأ يوم العمل لثمان ساعات. أصبحت أستراليا من أوائل الأماكن بالعالم اللي حققت هيدا المطلب لجزء من العمال. مع مرور السنوات انتشرت الفكرة لقطاعات ومناطق أخرى وأصبحت مسيرات يوم العمل ليبر داي مناسبة سنوية للحركة العملية للمطالبة بالحقوق والأجور والظروف. برفقة راديو تؤمي أستراليا رح نتابع نحن وياكم موجز إخباري رح نتوقف عنده لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. وعم نشوف يعني قدي للحقيقة عم بيكون في انتقادات عم تتوجه لحكومة ألبانيزي لأنه اليوم غلاء المعيشة والتضخم أسعار الفائدة أزمة السكن الهجرة الإنفاق الحكومي اللي دخلنا يعني كمان اليوم بأزمة التضخم وارتفاع الفائدة، هيدا بالإضافة يعني كمان رواتب القطاع العام والإنفاق. فاليوم الانتقادات لألبانيزي عم تتركز حول كل هالملفات. فاليوم يعني رغم كل هالانتقادات بتحس أنه بس يطلع رئيس الحكومة ويطلع يحكي بتلاقيه أنه كأنه مرتاح، كأنه هو بعالم والشعب اليوم الأسترالي بعالم آخر. فللأسف اليوم حكومة ألبانيزي اللي فشلت بشكل كتير كبير بمعالجة كتير من القضايا والملفات خاصة الشأن الاقتصادي. خلينا نتابع نحن وياكم أبرز الأخبار لليوم 5 من شهر أكتوبر. يعني اليوم عم نحتفل بعيد العمال عنا بسيدني بأستراليا مثل ما سبق ذكرنا، يعني كل ولاية بتحتفل بعيد العمال بتاريخ معين، ولكن نحن هون عنا بنيو ساوث ويلز اليوم بخمسة أول تنام من شهر أكتوبر. فالحكومة العملية يلي بدل ما تكون هي إلى جانب العمال اليوم عم نشوف كيف في كتير من العمال والموظفين للأسف عم بيفقدوا وظائفهم بسبب السياسة العملية اللي فشلت فشل ذريع بإدارتها لشأن الاقتصادي وزيادة البطالة اللي عم نشهد اليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: David Cody with the top stories. A Fly Dubai pilot who allegedly stabbed a colleague during a flight over the Middle East last week has reportedly revealed his plans to investigators. Israeli news site Ynet reports that the pilot intended to continue flying normally before crashing into Israel's Ben Gurion airport. Investigators have told a separate outlet, The Times of Israel, that the pilot had planned to carry out the attack in July, but did not follow through after forming a personal relationship with one of the crew members. Bachelor star and fitness influencer Sam Wood will remain in police custody until later this week after facing court over domestic violence charges. The 46-year-old was arrested at a property in Noosa on Saturday night and charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. Mr. Wood and his wife Shnezana Wood shared a statement on social media today that said the family was working through the difficult time. And Energy Minister Chris Bowen has announced a $7 million funding package for renewable energy in the Pacific. He and the Prime Minister are attending climate talks being held in Fiji ahead of next month's major talks in Turkey. The money will help engineers and experts to develop grid modelling. Australia has also signed a memorandum of understanding with Vanuatu to help integrate more solar energy into that nation's grid. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: بكم فترة صباح فرانس 24 متواصلة معكم حتى الساعة 9 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أنباء، هذه عناوين. فلافيو بولسونارو يخالف التوقعات ويتصدر الانتخابات الرئاسية في البرازيل في دورها الأول، والرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس إنياسيو لولا دا سيلفا يقول إن المباراة على وشك أن تبدأ، ويبدي ثقته بالعودة بقوة والفوز في جولة الإعادة بعد 3 أسابيع. الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تطلق عملية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران غدا تشديد الحوثيين الخناق على مدينة تعز الاستراتيجية. السلطات في فرنسا تعلق الدروس بمئات المدارس الثانوية تحسبا لاستئناف الاحتجاجات وأعمال العنف، والنقابات تدعو لدعم المظاهرات الطلابية في يوم تعبئة غدا الثلاثاء تنديداً بنقص الإمكانيات وتردي ظروف التدريس.

0: انتخابات البرازيل الرئاسية في دورها الأول جمعت بين المتوقع والمفاجئ. ما كان متوقعا هو التأهل للدور الثاني لكل من الرئيس المنتهية ولايته لويس إنياسيو لولا دا سيلفا ولمنافسه فلافيو بولسونارو ابن الرئيس السابق جاير. لكن النتيجة لم تكن متوقعة، إذ خطف بولسونارو الصدارة بأكثر من 47% من الأصوات مقابل 45% للولا، نتيجة قال بولسونارو إنها تمنحه الثقة بشأن الفوز النهائي بالرئاسة بعد 3 أسابيع من الآن. بينما أكد لولا دا سيلفا أن المباراة على وشك أن تبدأ، مبدياً ثقته بالعودة بقوة والفوز في جولة الإعادة. للمزيد لنسمع لمفادنا الخاص إلى البرازيل أشرف عبي.
1: ثانية من هذه الانتخابات الرئاسية أمرا محتوما، ستجرى في 25 من هذا الشهر أي شهر أكتوبر. مباشرة بعد أعلان هذه النتائج خرج كل من فلافيو بولسونارو وأيضا لولا دا سيلفا للتوجه بكلمة إلى ناخبيهما، مشددين على ضرورة مواصلة العمل من أجل الفوز بهذه الانتخابات. فلافيو بولسونارو شدد على أن الطريق ما زال أمامه للفوز بكرسي الرئاسة، لذلك طالب البرازيليين بالالتفاف حول مشروعه الانتخابي وقطع الطريق أمام لولا دا سيلفا الذي أكد من جهته على فخره بالناخبين البرازيليين الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع و اختاروه ليواصل مشواره في رئاسة البرازيل. إذن جولة ثانية مرتقبة للغاية، لأن البرازيل يعتبر البلد الوحيد في أمريكا الجنوبية الذي حافظ على التيار اليساري مقارنة ببقية الدول التي اختارت يعني ركوب الموجة البرتقالية كما يطلق هنا على يعني ما يريده دونالد ترامب، أي حكومات ورؤساء من أصحاب التوجه اليميني في أمريكا الجنوبية.
0: كان هذا إذن أشرف عبيد من ريو دي جانيرو. في اليمن الحرب مستعرة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. تلك القوات أعلنت إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. يأتي هذا فيما المعارك محتدمة في محيط مدينة تعز الاستراتيجية، حيث شدد الحوثيون الحصار عليها في محاولة لانتزاعها من قوات الحكومة المعترف بها دوليا. 70 شخصا على الأقل قتلوا في الاشتباكات المتفرقة في الساعات الأخيرة.
2: معركة التحرير عنوان العملية العسكرية التي أطلقتها القوات اليمنية ضد أنصار الله الحوثيين.
3: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم.
2: عملية تشن بعد شهر من الهجوم الخاطف الذي نفذه الحوثيون وسيطروا على إثره على مضيق باب المندب. الآن يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى استعادة زمام المبادرة.
4: كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابي.
2: يسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان بما فيها صنعاء والحديدة، إضافة إلى صعدة وذمار وإب وغيرها. الأحد أحرزوا تقدما في تعز، سيطروا على منطقة الصافية الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
5: تعز لا تهان. كم عدد المدينة؟ 6 مليون. نضحي 1 مليون شهيد وأنا أولهم.
2: تدور حول مدينة تعز معارك جبلية طاحنة أزهقت عشرات المقاتلين، وفي صنعاء المدنيون في قلب الحرب كما في مستشفى 70.
6: أن حدثت حالة من الهلع لدى المرضى ولدى مرافقي المرضى.
2: أفاد مسؤولون غربيون بأن السعودية ستقود العمليات الجوية، فيما تخوض القوات اليمنية الموالية للحكومة المعارك على الأرض. الحوثيون جددوا تهديداتهم للسعودية.
7: ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع.
2: منذ أسابيع طويلة تتلقى المملكة هجمات حوثية على أراضيها، فهم ينظرون إلى الرياض على أنها جزء لا يتجزأ من المعركة داخل اليمن، فيما تنظر الحكومة اليمنية إلى السعودية كحليف.
0: وفي موضوع متصل، تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الاجتماع الثاني بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. اتفاقية وقعت في 7 أغسطس الماضي، ويعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان. وزارة الخارجية التركية قالت إن المسؤولين الأتراك سيعرضون في الاجتماع وجهات نظر بلادهم بشأن عملية ترسيخ التحالف وخطواته المستقبلية في ظل الوضع الراهن. غير بعيد عن اليمن، في إثيوبيا سيطرت القوات الفيدرالية على عاصمة إقليم تيغراي مدينة ميكيلي بعد انسحاب المتمردين منها. أعادت أمس خدمات الاتصالات التي كانت مقطوعة تقريبا منذ تجدد القتال في 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير الشعب تيغراي. في الأثناء اجتمعت في القاهرة دول لها خلافات مع إثيوبيا وتتهمها أديس أبيبا بدعم المتمردين. السودان والصومال وإريتريا ومصر دعوا إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية.
8: استئناف الصراع في تيغراي قد يمتد إلى ما وراء الحدود، هذا ما خلصت إليه قمة رباعية جمعت يوم الأحد في مدينة العلمين المصرية الخصوم الإقليميين لإثيوبيا، مصر وإريتريا والصومال والسودان. القمة بحثت أمن البحر الأحمر وتطورات القرن الأفريقي، فيما كان ملف نهر النيل حاضرا بقوة مع تأكيد الرئيس المصري رفضه أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.
9: ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقا للقانون الدولي.
8: تختلف إريتريا مع إثيوبيا بسبب عدة ملفات عالقة، من بينها مسألة الحدود واتهام أديس أبابا لها بدعم قوة تيغراي. أما السودان فيتبادل مع إثيوبيا الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة إلى جانب الخلاف حول سد النهضة. وبالنسبة إلى مصر فيتركز الخلاف أساسا حول نهر النيل وسد النهضة، فيما يعارض الصومال اتفاق إثيوبيا مع عرض الصومال للحصول على منفذ بحري معتبرا ذلك مسا بسيادته. أثناء انعقاد هذه القمة أعلنت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد وانسحاب جبهة التحرير التي أعلنت نقل إدارة الإقليم مؤقتا إلى مكان آخر.
0: هنا في فرنسا يبدأ أسبوع محفوف بالمخاطر للحكومة في مواجهة غضب تلاميذ المدارس الثانوية، إذ دعت عدة نقابات وممثلون عن طلاب الجامعات دعوا إلى الانضمام إلى حراك الثانويات غدا الثلاثاء. أما اليوم الاثنين فمن المتوقع أن تشهد قرابة 500 مدرسة ثانوية إغلاقا كليا أو جزئيا بسبب عدم توفر الظروف الأمنية الضرورية. في الأيام الماضية تخلل حراك تلاميذ الثانويات مواجهات مع الشرطة وعمليات تخريب ما أدى إلى توقيف قرابة 5000.
10: In Sydney this afternoon at Cecil Hills, the M12 eastbound speeds down to 80 kilometres per hour, approaching Elizabeth Drive, and Beverly Hills slowing northbound on King George's Road, approaching the M5 at our latest check. In Melbourne this afternoon, Pasco Vale South, a crash on Bell Street eastbound at Melville Road, and the lights blacked out Abbotsford, Victoria Street and River Boulevard. Aussie Broadband have satisfying deals this spring. Save up to $150 over 6 months on select internet plans. Ends November 15. See website for T's and C's. That's traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
11: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 23، أما بملبن جيد اليوم الطقس رح يكون، وأقصى درجات الحرارة بتوصل بها نهار

0: حييكم مستمعينا دائما برفقة راديو توأمية أستراليا. إذا كنتم من داخل بيوتكم عم بتابعونا بسياراتكم أو من أي مكان مسافرين طلعتوا خارج سيدني، فبدي قلكم أنتم راجعين أكيد سؤال ما فيكن على مهل وبتأني مع نظام الدبل دامريت اللي رح يستمر لغاية الساعة 12 ليلة. جولة أخبار جديدة رح نترافق معها بخلال هالوقت، وبليز قد ما فيكن سؤال على مهلكن اليوم على اللونج ويك أند وتوصلوا بالسلامة لعيالكن، وكمان نرجع نحن وياكم بكرة صباحا نلتقي ضمن مشوار البريكفاست شو، ولكن اليوم استثنائيا وبمناسبة عيد العمال من عيد كل فرد منكم، فرح نتابع نحن وياكم بجولة الأخبار الساعة مثل العادي ديما راديو توأمي أستراليا التغطية الإخبارية الشاملة لمتابعة أهم المستجدات والأحداث اللي عم بتصير إن كان على مستوى أستراليا أو على مستوى العالم. نتوقف عند استراحة ونتابع جولة أخبار لليوم 5 من شهر أكتوبر.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: توأمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة توأمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: Get the news first from 2ME.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return 2.

0: ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: لبنان يترقب. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الشلش.

العناوين. رسم المحروقات على طاولة السراي غدا. الراعي إلى الفاتيكان بعد اليونان. العليمي: منحنا السلام ما يستحق من فرص. زيلينسكي: محادثات ثلاثية أمريكية أوكرانية روسية. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. في الميدان، التصعيد مستمر ولبنان يقف في انتظار ما ستفضي إليه الانتخابات الإسرائيلية والجولة الجديدة من المفاوضات في فلوريدا. فهل ستحمل هذه المفاوضات العسكرية خرقا يمكن أن يفتح الباب أمام تهدئة أو مسار جديد؟ على الأرض شهد الجنوب تصعيدا كبيرا اليوم، فقد سجل قبل قليل تفجير كبير في منطقة وادي حسن في القطاع الغربي، وتفجير عنيف آخر في المنصوري بعد ظهر اليوم سمعت أصداؤه حتى جبل لبنان. واستهدف القصف منطقة الجرمق قرب نقطة ثابتة للجيش الذي أخلى الموقع احترازيا، كما تعرض حرج بلدة كونين لقصف مدفعي، في حين عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مزيد من المنازل في زوتر الشرقية. وباشرت وزارة الأشغال بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طير فلسي. وقبل قليل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لاندلاع مواجهة جديدة. وذكر موقع ولا أنه سيتم تعزيز القوات والطائرات الأمريكية في إسرائيل في الأسابيع المقبلة استعدادا لتصعيد محتمل في المنطقة، وأن مهام الجنود الأمريكيين في إسرائيل تشمل أنظمة الدفاع الجوي والطيارين وفرق الدعم والخدمات اللوجستية. في المواقف، دعا نائب إبراهيم منيمني عبر كواليس الأحد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع إلى معالجة ما يشوب آلية تنفيذ قرارات حصر السلاح وأقناع حزب الله بوجوب تسليمه كي يصبح ورق التفاوض ناجزة بيد الدولة حصرا. كما شدد النائب وليد البعريني على أن حضور الدولة في الجنوب خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة، وطالب مجلس الوزراء بإبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين. كما شدد من تنزانيا وزير العمل محمد حيدر أمام أبناء الجالية اللبنانية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر حبار الدوحة على أهمية

0: مساهمة المغتربين في العالم في إعادة الأعمار. ملف المحروقات ورسم 300 ألف ليرة على البنزين على طاولة السراي الحكومي غدا، حيث يعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في حضور وزراء المال والصناعة والطاقة والاقتصاد للبحث في إمكانية إلغاء الجعالة مؤقتا. زراعيا، تحديات القطاع عديدة، والتفاصيل مع مجد العنيد.
1: صعوبات كبيرة يواجهها القطاع الزراعي في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية معيشية وأمنية نتيجة حروب الإسناد التي كبدته وحدها خسائر قدرتها بيانات البنك الدولي بمليار وثلاثمائة ألف دولار أمريكي، عدا عن معاناة المزارعين مع ارتفاع التكاليف والتغير المناخي والجفاف وفوضى المبيدات والتصريف، أي من الأرض إلى المصانع والأسواق. في ظل هذه التحديات ضعف في موازنة وزارة الزراعة حسب ما أوضح وزير الزراعة نزار هاني عبر صوت لبنان.
2: وزارة الزراعة موازنتها متواضعة، يعني إذا راضي على الموازنة أكيد مش راضي على الموازنة، ولكن عندنا بعض الدعم اللي هو عندنا 200 مليون دولار من مشروع جيت، وعندنا حوالي 200 مليون دولار هبات، هودي بيساعدونا لنحن نساعد المزارعين ونكبر ونطور على القطاع الزراعي. واليوم عندنا تحدي كتير كبير هو الجنوب والضرر الزراعي الكبير اللي صار بالجنوب، حوالي 22.5% من الأراضي الزراعية بلبنان تأثروا، ومعظمهم هن طبعا بالجنوب وببعلبك الهرمي. من رشايا اليوم تحية إلى مزارعي الجنوب على أمل تنتهي الحرب المشؤومة.
1: أمام هذا الواقع، نماذج ومبادرات لتجسيد الإنسان بأرضه، ومنها يوم الدبس في رشية.
2: هذا اليوم يوم الدبس هو وضع الخارطة الزراعية والخارطة السياحية، واليوم وزارة الزراعة تعمل هالأيام الوطنية للزراعة من باب زيادة الوعي حول القطاع الزراعي وأهميته والوقوف حد المزارعين والمنتجين.
1: الحروب والأزمات تخنق المزارع في لبنان الذي يصارع من أجل البقاء. مجد العنيد، صوت لبنان.
0: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصل إلى روما قبل زيارة لليونان، حيث سيزور في خلالها جبل آثوس المقدس. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطة لامتلاك سلاح نووي، شدد قبل توجهه إلى أوهايو على أن إيران عليها الاختيار، أما الطريق السهل أو الصعب.
3: A lot of you are coming. I'm going to Ohio. We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way. Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: على المقلب الإيراني، رأى وزير الخارجية عباس عرقجي أن واشنطن فشلت في الحرب والدبلوماسية، وقال في خلال لقاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية أن طريق الدبلوماسية لإنهاء الحرب لا يزال مفتوحا، وأن العقوبات الجديدة على إيران لن تجدي نفعا. وقال عرقجي أنه في حال اتجهت الولايات المتحدة نحو العمل العسكري فنحن مستعدون، لأننا نتمتع بالجهوزية لتوجيه رد تدميري. هذا ولفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة الإيرانية الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من قاعدة أشدود البحرية أنه لا يمكن لأعدائنا تهديد مجالنا البحري، وسنزود القوات البحرية بغواصات وبمزيد من السفن. هذا ويعقد المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم. تزامنا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى السابع من أكتوبر. في اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل ترابها، مؤكدا انتقال السلطة من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل بعد استنفاد فرص التهدئة. وقال إن الدولة منحت خيار السلام ما يستحق من وقت وفرص، وسنلتزم بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية سعودية.
4: With double demerits remaining in force until midnight tonight across New South Wales, checking Sydney traffic, Mascot, a bus breakdown, city bound on Botany Road at Millpond Road, and King Street has reopened both ways earlier this afternoon at Newtown following today's police operation. Melbourne, Keilor Park Drive near the Calder Freeway, a crash reported, and Oakley East, the Princes Highway, city bound at Ferntree Gully Road, there's been a smash. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today, trade in power by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's traffic on 1638 2ME Australia.
5: أمسي سعيدة بتمنيها لكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا. منتابع نحن وياكم مع الأغاني والمنوعات، ولكن ذكركم بحالة طقس سيدني لليوم رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 23 على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة بميلبن بتوصل اليوم لل 21 درجة، وطقس بالإجمال صافي وجيد.

0: مع كل صباح صبحية غير شكل مع
1: تؤدي. مين المستفيد من داعش؟ مين يلي عم بيمول داعش؟ مين يلي ما بده يعني لا لبنان ولا سوريا ولا العراق أنه تعيش وتنعم بسلام واستقرار؟
2: هيدا عم تحكيني إقليميا، نحن عم نحكي على موضوع لبنان.
1: عم تربط لبنان بالخارج، عم تربط لبنان بالعراق، ما حدثك
2: عم. لا عفوا باب ام المستفيد هو اللي عم يدعم المملكة العربية السعودية اللي حضرتك قلتي والله دعمتنا مشكورة، حتى 3 مليار بفرنسا لهلا ما عم يحصلها خرطوش لنعوض.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة. جي ان استراليا. Love it.

0: أغاني وأنغام حلوة عم نترافق معها من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM، بالإضافة كمان لجولتنا الإخبارية اللي عم نتبعها اليوم. منشوف كل الأخبار والأحداث عم ترتبط بما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم يشهده العالم، ارتفاع أسعار الديزل، ارتفاع أسعار البترول، واليوم المطالبة فينا نعتبر أن وزير الخزينة اليوم الأمريكي اللي عم بيطالب الدول الأوروبية بالإفراج كمان عن كمان مزيد من تصدير الديزل، وإلا رح نشهد على موجة ارتفاع أسعار جديدة قد يصل الليتر $4 وأكثر، ممكن كمان يفرضوا قيود. نحن عم نحكي على المستوى الأسترالي، ممكن كمان نروح لمزيد من القيود في حال ارتفعت الأسعار وكان في نقص يعني أكيد بالتمويل. لكن اليوم كمان بالنسبة للعقوبات الاقتصادية اللي عم تفرضها واشنطن على إيران اللي عم تتوسع أكثر وأكثر، واللي صعدت ضغوطها الاقتصادية بعد ما أعلنت وزارة الخزينة حزمة جديدة من العقوبات استهدفت السيارات، السكك الحديد، التصنيع، المعادن، شركات وموردين أجانب. بتقول واشنطن أنه عم بيساعدوا باستمرار هيدي الأنشطة، هذه الخطوة ضمن ما سمته الإدارة الأمريكية عملية الإقصاء الاقتصادي، يلي هي Operation Economic Outcast اللي أطلقتها ب24 من شهر آب، واللي بتهدف لتضييق مصادر التمويل. استهدفت هذه العقوبات شركة إيران خوردو وسايبا، اللي بتقول وزارة الخزينة أنه بيمثلوا أكثر من 90% من سوق السيارات المحلي الإيراني، إضافة إلى عدد من شركات السكك الحديدية، من شركة السكك الحديدية الحكومية وشركة رجاء لنقل الركي وشركة النقل. يعني هذه الخطوة اللي يعني لفت بالعقوبات الجديدة أنه ما بتستهدف مصدر الإيرادات بس، إنما كمان عم بيكون استهدافة للبنية التحتية اللي بتسمح للاقتصاد الإيراني بالاستمرار. فهيدا طبعا اليوم مثل يعني عم بتحاول قد ما فيها تخنق الاقتصاد الإيراني لحتى يعني بنهاية المطاف يكون في تحرك شعبي لينقلب على النظام. فالعالم كله ناطر إذا فعلا رح تنتهي الحرب قريبا كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويريح العالم، للعالم كله تأثر في هذه الحرب ونحن هون بأستراليا أيضا، أو برا تاخد فترة طويلة من الوقت، فمين بيعرف اللي جاي كيف جاي وبأي شكل. فنحن وياكم رح نتابع جولتنا مع الأخبار على تمام الساعة 6، خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا. أما هلأ رح نروح لاستراحة، ومن بعدها رح يكون لها محطة غنائية للنجمة نوال الزغبي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: من راديو 2ME عم نتابع نحن وياكم قدي كانت المباراة مبارح حلوة وحماسية، لكن كمان رح نحكي عن استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أحد الأندية الإسبانية. تفاصيل هذا الخبر متابعه بسياق مشوارنا، ولكن رح أترككم تستمتعوا بغنية نوال الزغبي عبر 2ME أستراليا. بقية أمسي سعيد بتمنيها للجميع.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1630 أيام. اليوم أحد النوادي الإسبانية اللي هو أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية اللي كان أعلن أنه ميسي أصبح المالك الرسمي للنادي بخطوة بتمثل بداية مرحلة جديدة بتاريخ النادي اللي بيتجاوز عمره 100 سنة. اليوم البيان اللي بيّن أنه لا تزال الصفقة بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للرياضة، وهي خطوة بتوصف بأنه إجرائية فيما لم يكشف النادي عن أي تفاصيل بتتعلق بالشروط المالية. هيدي تعد تاني تجربة بخوضها ميسي بصفته مساهم رئيسي بنادي إسباني، والأولى له مع نادي كمان محترف بيملك نادي يو أي كورنيلا، أحد أندية الدرجة الخامسة. فكتير حلو من لفت كتير مهمة من ليونيل ميسي اللي فعلا اليوم حتى لو مش مصنفين يعني بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية والخامسة، ولكن اليوم دايما عم يسعى كمان ليكون له دور بتشجيع الرياضة. وأكيد ليونيل ميسي لشعبيته عالي جدا بكل أنحاء العالم رغم أنه ما توفق خلال هالسنة بالمونديال. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام مع استراحة، ومن بعد جولتنا مع الأخبار.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. News.
5: الرابعة بتوقيت باريس.
6: حازم حماد،
5: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئة الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
7: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال. فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غداة إعلان الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز. ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة، وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
5: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك. لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
7: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقل في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادقل مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
5: وفي سياق مختلف، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة اليوم للحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
8: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي. وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
5: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
9: Checking Sydney traffic, Mount Cola, the M1, and a car towing a trailer has broken down southbound just near the Ku-ring-gai Chase Road overpass. a broken down bus, city bound at Mascot as well on Botany Road near Mill Pond Road. In Melbourne, Seaford, Seaford Road eastbound at Barry Street, there's been a crash, and reports of a crash too, Keilor Park Drive northbound at the Calder Freeway. You wouldn't operate a chainsaw blindfolded, so why dig without searching before you dig first? If you don't, you're digging blind. Search before you dig online every time. That's traffic from 1638 2ME Australia.
0: نذكركم بحالة الطقس لليوم بيسدني رح يكون بالأجمل طقس غائم، درجة الحرارة 23 على صعيد ملبن صافي، ودرجة الحرارة بتوصل لل21 درجة مئوية. نسمع هادي أسود.

0: معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا 1638 أيام. يعني اليوم حادثة فلاي دبي، هالطائرة اللي استحوذت على اهتمام العالم واللي كان على متنا عدد من الركاب الإسرائيليين ومن بينهم اثنين من الأستراليين. إنما كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لهالحادثة اللي وقعت قبل فترة الانتخابات، وكثير من التحليلات بتقول يلي قد يستفيد نتنياهو من هذه الحادثة لحتى يرجع يعزز شعبيته. هلا ما بعرف إلى أي مدى، ولكن كمان في عنا حادثة تانية اللي وقعت، هي استهداف قاعدة أو يعني كان كأنه العمل المخطط لإحداث عمل إرهابي بقاعدة أمريكية ببريطانيا، يلي التحقيق البريطاني لا يزال مستمر، ويعني في كلام عن وجود دور إيراني. هو هيدا الشيء اللي كان أعلنه رئيس الوزراء، ولكن ما في شيء محسوم لليوم. في تخمينات أنه قد يكون لإيران دور في فلاي دبي، هيدا اللي لمح له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد يكون لكمان للقاعدة العسكرية الRAF فيرفورد كمان بجنوب غرب إنجلترا، كمان يكون في يد لإيران فيها. القضية اللي كانت أبلغ أحد السكان الشرطة عن تحركات مشبوهة لثلاث سيارات حد القاعدة، ورغم الاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي بتقول الشرطة أنه ما عثرت على متفجرات. لكن المستغرب اليوم إيران بعد لغاية هالوقت يلي مردت أو رفضت أي صلة لها بالحادث، بالوقت يلي إيران يلي كانت هي عم تهدد أنه قد تكون القواعد العسكرية الأمريكية هي من ضمن أهدافهم بالمنطقة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا. يعني هون حادث فيرفورد يلي له أهمية بتتجاوز جانب الأمني بسبب الموقع الاستراتيجي للقاعدة وعلاقتها بالولايات المتحدة، اللي استخدمت القاعدة بعمليات عسكرية أمريكية مرتبطة بالصراع مع إيران. هذا الأمر اللي بيخلي أي نشاط مشبوه حولها بيكون كتير في من الحساسية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا، هل فعلا اليوم حادث فيرفورد قد يتحول إلى أزمة سياسية وأمنية أكبر إذا قدرت التحقيقات البريطانية من إثبات وجود صلة مباشرة بجهة إيرانية، أم بالوقت الحالي المؤكد هو وقوع حادث أمني واعتقال مشتبه فيهم ويعني الإفراج عن البعض كمان؟ رح نتابع مع بريك ومن بعدها منتابع سهرتنا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركائك الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 2MA Australia
0: حي جميع مستمعي راديو توأمية مع غنية ملحم زين وجع الروح. وفعلا هالغنية بتوجع قد ما فيها أحساس حلو وإداء رائع للفنان ملحم زين وصوت لبناني هائل. رح نتابع مع وجع الروح. بتمنى لكم أحلى أمسية. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.

0: أخبار العالم دائما بتبعوها برفقة راديو تؤمي أستراليا، تغطية أخبار شاملة على مدار كل ساعة بتترافقوا معها على 16:38 AM. فيكن تتابعونا عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات، وما تنسوا كمان تنزيلكن الأبليكيشن على هواتفكن لتكون تؤمي رفقتكن الدائمة. تؤمي أستراليا وتؤمي جولد بتقنية صوت عالية الجودة. رح نترافق نحن وياكم مع فاصل، من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية، تابعونا.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة، ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. تراجعت الدبلوماسية فتقدم الميدان. الجنوب شهد تصعيدا إسرائيليا لافتا، فالقصف المدفعي تركز على أكثر من محور، وأحراق المنازل تواصل خصوصا في زوتر الشرقية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصورة وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان. التصعيد الميداني ترافق مع معلومات خطيرة نشرها موقع واينت الإسرائيلي، أشار فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في القرى الجنوبية عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، إضافة إلى إجراء تغييرات تطال الألوية الموجودة في الجنوب.

0: مراديو توأمي عم تابع نحن وياكم موضوع كتير مهم اليوم. عم نشوف يعني مش بس بأستراليا عم بيتم التحذير من هيدا الأمر، إنما اليوم كمان هولندا اللي حذرت وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية من إمكانية استخدام بعض الخصائص الذكية بالسيارات الجديدة والحديثة مثل الميكروفونات والكاميرات وأنظمة تحديد المواقع بعمليات تجسسية وجمع معلومات لصالح جهات معادية. أكيد هيدا الخبر وهيدا الموضوع اللي كنا حكينا عنه نهار السبت، ولكن كمان بحب أرجع أذكر أنه نحن حكينا هون السلطات بأستراليا كانت عم تحذر منه، حتى اليوم وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية اللي عم تحذر من إمكانية استخدام بعض الخصائص الذكية للتجسس، فعلينا نكون كتير منتبهين وحذرين.
1: بصف أنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيكي صفن عمر.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM في تقرير لأحد الخبراء الاقتصاديين بأستراليا بيقول أنه اللي كان دعا الحكومة للقيام بدور أكبر بمعالجة التضخم بدل من أنه يترك العبء بشكل أساسي على البنك المركزي والأسر. بيقول أنه رفع الفائدة بيقلل إنفاق الناس لكن ما بيحل بعض المشكلات الأساسية اللي بتأدي إلى ارتفاع الأسعار مثل ضعف الإنتاجية، نقص بعض السلع والخدمات والتأخر بمشاريع البنية التحتية. اليوم بيشوف أنه كمان الحكومة بتقدر المساعدة من خلال زيادة الإنتاجية وتشجيع الشركات على الاستثمار وتسريع مشاريع، يعني كمان تقليل بعض الإجراءات اللي بتعرق للنشاط الاقتصادي. المشكلة بالنسبة للعائلات الأسترالية أن ارتفاع الفائدة بيجي بوقت بعد في تكاليف المعيشة عالية. العائلة عندها قرض عقاري بتدفع هلأ مبالغ أكبر للبنك، بالوقت نفسه عم بتواجه أسعار مرتفعة للغذاء والطاقة والسكن. يعني بحسب الأرقام أنه رفع الفائدة الأخير يمكن أن يزيد
1: 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: News. ABC News.
5: David Cody with the top stories. A Fly Dubai pilot who allegedly stabbed a colleague during a flight over the Middle East last week has reportedly revealed his plans to investigators. Israeli news site Ynet reports that the pilot intended to continue flying normally before crashing into Israel's Ben Gurion Airport. Investigators have told a separate outlet, The Times of Israel, that the pilot had planned to carry out the attack in July, but did not follow through after forming a personal relationship with one of the crew members. Bachelor star and fitness influencer Sam Wood will remain in police custody until later this week after facing court over domestic violence charges. The 46-year-old was arrested at a property in Noosa on Saturday night and charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. Mr. Wood and his wife Shnezana Wood shared a statement on social media today that said the family was working through the difficult time. And Energy Minister Chris Bowen has announced a $7 million funding package for renewable energy in the Pacific. He and the Prime Minister are attending climate talks being held in Fiji ahead of next month's major talks in Turkey. The money will help engineers and experts to develop grid modelling. Australia has also signed a memorandum of understanding with Vanuatu to help integrate more solar energy into that nation's grid. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: Two, two, M, M, E, E, E.
4: التاسعة صباحا بتوقيت باريس، أهلا ومرحبا بكم على قناة فرانس 24 في هذه الفترة الإخبارية الجديدة حديث الأخبار، نستهلها بنشرة إخبارية مطولة، هذه أبرز عناوينها. فلافيو بولسونارو يخالف التوقعات ويتصدر نتائج الرئاسيات البرازيلية في دورها الأول، ويواجه الرئيس المنتهي ولايته لولا دا سيلفا في جولة ثانية بعد 3 أسابيع. واليمين يحقق انتصارات ساحقة في الانتخابات البرلمانية. الحكومة الفرنسية تعلن تعليق الدروس اليوم في مئات المدارس الثانوية تحسبا للاحتجاجات وأعمال العنف، وتطلق إجراءات للاستجابة لمطالب التلاميذ بشأن ظروف التدريس، والسلطات تستعد ليوم جديد من التعبئة الطلابية غدا الثلاثاء. الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تطلق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران، غداة تشديد الحوثيين الخناق على مدينة تعز الاستراتيجية وسقوط أكثر من 70 قتيلا في الاشتباكات الأخيرة. تتابعونا في ساعتنا أيضا من هنا في فرنسا، وقبل أيام من الانتخابات التمهيدية لليسار الاجتماعي الديمقراطي، المناظرة الأخيرة بين المرشحين 5 تكشف خلافاتهم حول استراتيجية الرئاسيات المقبلة، خصوصا العلاقة مع ميلانشون وحزب فرنسا الأبية. وفي البوسنة تقدم اليساريين والقوميين في انتخابات الرئاسة الثلاثية، والزعيم الصربي البوسني السابق دوديك يعلن فوز حزبه في جمهورية صرب البوسنة وسط انقسام حاد يخيم على الانتخابات. ومواجهات في الضفة الغربية مع بدء قطاف الزيتون إثر استيلاء مستوطنين على بساتين فلسطينية بمساندة جنود إسرائيليين وفق شهود. وفي نشرتنا نتابع أيضا فقرة رياضة مع الزميل عمار المقدمي، وسيحدثنا عن المباريات للمؤهلة لدور 8 ضمن دور الأمم الأوروبية. كذلك نتابع فقرة قراءة في الصحف مع الزميلة ماري زعرور حنا. أما الآن فإلى التفاصيل.

0: تصدر سيناتور المحافظ فلافيو بولسونارو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل في نتيجة مفاجئة خالفت توقعات استطلاعات الرأي، متقدما على الرئيس اليساري المنتهي ولايته لولا دا سيلفا. وحصل نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو على نحو 47% من الأصوات مقابل 45% للولا، ليتجه المرشحان إلى جولة إعادة حاسمة بعد 3 أسابيع، نتيجة تتزامن مع مكاسب كبيرة حققها اليمين في الانتخابات التشريعية. المزيد من التفاصيل مع موفدي فرانس فانكات إلى البرازيل أشرف عبيد.
1: جولة ثانية من هذه الانتخابات الرئاسية أمرا محتوما ستجرى في 25 من هذا الشهر، أي شهر أكتوبر. مباشرة بعد أعلان هذه النتائج خرج كل من فلافيو بولسونارو وأيضا لولا دا سيلفا للتوجه بكلمة إلى ناخبيهما، مشددين على ضرورة مواصلة العمل من أجل الفوز بهذه الانتخابات. فلافيو بولسونارو شدد على أن الطريق ما زال أمامه للفوز بكرسي الرئاسة، لذلك طالب البرازيليين بالالتفاف حول مشروعه الانتخابي وقطع الطريق أمام لولا دا سيلفا الذي أكد من جهته على فخره بالناخبين البرازيليين الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع واختاروه ليواصل مشواره في رئاسة البرازيل. إذن جولة ثانية مرتقبة للغاية، لأن البرازيل يعتبر البلد الوحيد في أمريكا الجنوبية الذي حافظ على التيار اليساري مقارنة ببقية الدول التي اختارت يعني ركوب الموجة البرتقالية كما يطلق هنا على يعني ما يريده دونالد ترامب، أي حكومات ورؤساء من أصحاب التوجه اليميني في أمريكا الجنوبية.
0: وللمزيد حول الانتخابات في البرازيل معي في الاستوديو الزميلة رمطان عويتية محررة الشؤون الدولية. أهلا ومرحبا بك رمطان. إذن على ما تؤشر نتائج الدور الأول من الانتخابات والتي تمنح فلافيو بولسونارو تقدما طفيفا على الرئيس المنتهي ولايته لولا دا سيلفا؟
2: هي تؤشر على مدى الاستقطاب الحاد الذي يشهده البرازيل أكبر بلد في أمريكا اللاتينية. نتائج الاقتراع تعطي كما رأينا بولسونارو الابن أكثر من 47% من الأصوات في تقدم بحوالي 3 نقاط على خصمه لولا دا سيلفا الذي حصل على أكثر من 44% من الأصوات، وهو ما يستدعي دورة ثانية في 25 من هذا الشهر. لكن هذه النتيجة ليست بعيدة كثيرا عن تقديرات استطلاعات الرأي عشية الاقتراع مساء السبت التي كانت تعطي تقدما طفيفا للولا. تلك الاستطلاعات تعطي نتيجة متقاربة للدور الثاني كما نرى على الشاشة لصالح لولا دا سيلفا على حساب بولسونارو بفارق نقاط يقل عن 5 بين المتنافسين. لا تقتصر الانتخابات في البرازيل لنؤشر أو لنذكر على منصب الرئيس فقط، بل تشمل عملية التصويت تجديد جميع أعضاء مجلس النواب وثلث مجلس أعضاء مجلس الشيوخ الفيدرالي، بالإضافة إلى انتخاب حكام المقاطعات والفيدراليات والمجالس التشريعية المحلية. هي إذن معركة انتخابية واسعة النطاق يصوت فيها ما لا يقل عن 159 مليون ناخب وسط استقطاب كما رأينا حاد بين أنموذجين وعقيدتين للحكم ولمستقبل البرازيل. فلافيو بولسونارو الملقب ببولسونارو 01 هكذا يسميه والده، وهو أكبر أبناء الرئيس الأسبق خافير بولسونارو. خافير بولسونارو يقبع في السجن كما نعلم 27 عاما بتهمة الفساد ومحاولة الانقلاب، ولذلك تكتسي هذه الانتخابات العامة شكل منازلة الثأر إن صح التعبير بين بولسونارو الابن الشاب و وبين لولا. بولسونارو إذن الابن في منتصف الأربعينات بنى حملته الانتخابية على مطلب التغيير وانتقاد سياسات الحكومة المتساهلة وفقه مع العنف والجريمة المنظمة والتي تثقل كاهل الأغنياء بالضرائب كما يقول. فلافيو ليس حديث العهد بالسياسة، فهو سيناتور عن محافظة ريو دي جانيرو لأربع ولايات متتالية، ويتسلم ويتسم إذن خطابه بالبراغماتية عكس والده المتطرف. البراغماتية السياسية هي عقيدته ومنواله، وهو منفتح على عقد الصفقة تماما مثل ترامب مع اليمين والوسط. بالمقابل لولا دا سيلفا وصف الانتخابات بأنها استفتاء على الديمقراطية في وجه البربرية في وجه اليمين المتطرف، ومركزا لولا على إرثه في إرساء العدالة الاجتماعية وتقليص الفقر وفرض الضرائب على أصحاب الثروات. وأيضا في فترته الأخيرة يحسب للبرازيل في عهده انتعاشة اقتصادية وتراجع للبطالة ونسبة نمو يقدرها صندوق النقد الدولي ب 2.5%. لولا دا سيلفا الذي رفض أي مناظرة مع خصمه الشاب أراد أن يظهر بأنه في لياقة ممتازة وهو في 80 من العمر من خلال نشر زوجته لهذا الفيديو الذي يظهره وهو يمارس رياضته اليومية في رد على من ينتقد سنه المتقدمة. ويبدو أن عامل السن كان أيضا من بين العوامل التي ساهمت في تقدم بولسونارو الأربعيني في هذه الجولة الأولى للانتخابات.
0: وبالموازاة مع التحديات الداخلية رمضان، ما أهمية الانتخابات البرازيلية في بعدها الإقليمي؟
2: كل الأنظار تتجه إلى البرازيل، هي انتخابات شديدة الأهمية وعليها يتحدد توجه البرازيل المستقبلي الإقليمي والدولي. لا عجب وأن الرئيس ترامب يراقب ما يحدث عن كثب، فبعد تحول 7 دول من أصل 12 دولة في أمريكا اللاتينية إلى التيار المحافظي الموالي لواشنطن في إطار ما سمي بعقيدة مونرو المعدلة من قبل الرئيس ترامب والتي أسماها عقيدة دونرو، وهدفها إعادة بسط نفوذ وسيطرة الولايات المتحدة على كامل دول أمريكا اللاتينية كمجال حيوي للولايات المتحدة، دون الاهتمام مع ذلك بمدى التزام هذه الدول بالديمقراطية أو بأنظمة الحكم المحلية لطالما تنفذ الأجندة الأمريكية وتخدم مصالحها. لذلك فإن تحول البرازيل إلى ما يسمى بالدرع الأمريكي المحافظ تحت قيادة الولايات المتحدة سيكون إنجازا كبيرا للإدارة الأمريكية ليس فقط

0: بعيد عن السياسي ومتعبه، اليوم في عائليه كيفن فورتي اللي ما بتنتهي الزراعه عند جمع المحصول بل بتبلش بعدها منافسه تانية. كم يبلغ وزنه وقديه طول الفواكه والخضار، وهل بيستحق مكان بموسوعه جينيس؟ ثلاث أجيال من مزارعي الخضروات العملاقة جمعت 17 رقم قياسي وصارت عم تطمح لبلوغ 20. كان معرض مالفيرن الخريفي ببريطانيا أحدث محطات هذه المنافسة بعد ما شهد تسجيل 7 أرقام عالمية حققها 5 مزارعين. بحسب التقرير الجديد اللي نشرته موسوعة جينيس، برز يعني كمان الفورتي المعروف بلقب سيد الخضروات العملاقة، حقق إنجازين: ثمرة لوف بوزن 5 كيلوغرامات وقرع طويل من صنف إيطالي بلغ 1.486 متر، يلي هون كمان بيرتبط فورتي نجاح العائلة بوالده اللي أسس هذه البطولة البريطانية للخضروات العملاقة. بالنسبة له تكرار اسم العائلة بسجلات الموسوعة بيحمل قيمة بتتجاوز الفوز للشخص، لأنه استمرار لهوية بتتورثها الأجيال. كتير حلو، ما اكتفى بمنافسة المزارعين بل وجه دعوة لنجم كرة القدم ديفيد بيكهام بعد ما شاهد على مواقع التواصل أنه عم يزرع النوع نفسه من القرع، واقترع عليه محاولة تجيير عالمي من الموسم القادم وإحضار محصوله كمال البطولة. عرض دفع ثمن تذكرة دخوله، ولهلا بتضل الدعوة تحدي من فورتي ومش مشاركة معلنة لبيكام. فإذن شماندر كمان اللي بيتجاوز 26 كيلوغرام من أبرز إنجازات المعرض، شماندر زرعه فينست شودين وبلغ وزنه 26 كيلوغرام لتجاوز رقم صمد من عام 2019، وهيدا تجاوز المحصول الرقم السابق اللي هو 23.995 كيلوغرام. رح نتابع نحن وياكم مع الفاصل ومنتابع من بعدها سهرتنا. 2MA Trusted
1: Trusted Talk Back. 2MA على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talk Back.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talk Back. 2MA Talk Back Australia.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
0: معكم دائما من راديو 2ME أستراليا 1638 أيام بعد دوافع حادث طائرة فلاي دبي بعده مستمر. كانت آخر تصريحات بن غفير الوزير اللي معروف بتشدده بحسب الكلام أنه مين خطط لإسقاط طائرة وقتل إسرائيليين لازم تسليمه لإسرائيل وإنزيل أقصى عقوبة بيسمح فيها القانون بحقه، مشيد بالركاب اللي تدخلوا خلال الحادثة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي كمان مع ما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير نيته ومطالبته بتسليم مساعد طيار رحلة فلاي دبي بعد ما تم اتهامه بالاعتداء على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة. رح نتابع مع جيت فيو

0: موعدنا مع جولة الأخبار من تبع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت. خليكم معنا وبرفقة راديو توأمية أستراليا. أخبارنا اللي بترافقكم على مدار كل ساعة، متابعة الأخبار على مدار 24 على 24 ساعة 7 على 7. اليوم شو حملة أخبار 24 ساعة اللي مرقت لتاريخ 5 من شهر أكتوبر، بتستمعوا لها بعد لحظات.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
7: First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في ثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع. تذكير بأنه مطلع التداولات يوم أمس كان إيجابيا للغاية، حيث قفز المؤشر بأكثر من 1% بعد 4 جلسات متتالية كان سجل فيها تراجعات، ولكن قيم السيولة تبقى ضعيفة حيث بلغت 2,260,000,000 ريال. اليوم نتابع بعض الأخبار، نسمع من العرض المتقن، نسمع من الخريف لتقنية المياه بالإضافة إلى المعمر لأنظمة المعلومات، إلى جانب تفصيل تصريحات رئيس مجلس هيئة السوق معالي الأستاذ مازن السديري. هذه إذن الحركة الأولية لمؤشر السوق اليوم. يفتتح جلسة اليوم سلبا، إذن تراجعات ملحوظة مطلع الجلسة، يفقد المؤشر 50 نقطة، إذن نصف ما أضافه المؤشر يوم أمس من مكاسب. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس.
1: قوات العمالقة ودرع الوطن تستعيدان السيطرة على منطقة ذوباب بغطاء جوي. التحالف يؤكد استمرار دعمه للحكومة اليمنية حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية. هجمات إيرانية محتملة، إسرائيل تزود ألمانيا بمعلومات عن خطط لاستهداف قواعد أمريكية على أراضيها. الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي، وتحالف المعارضة ينسحب وينقل مركز عمليات. روسيا تعلن استهداف سفينة شحن وبنى تحتية في موانئ أوديسا وإسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.

مشاهدينا أهلا بكم. نبدأ بالأخبار الواردة من اليمن قبل قليل، إذ أفاد مراسل العربية بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تستعيدان السيطرة على منطقة ذباب بغطاء جوي، وأضاف مراسل العربية بأن القوات الحكومية سيطرت على ذباب قرب باب المندب بعملية التفاف من جبل كهبوب. وأفادت قبل ذلك مصادر عسكرية أفادت بتقدم قوات العمالقة ودرع الوطن في أجزاء محيطة بباب المندب، مضيفة أن القوات تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في ذباب قرب باب المندب. المصادر أضافت بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تقتربان من قطع خط إمداد الحوثي إلى ذباب بشكل كامل. إذن

0: المعنويات تناطح السحاب. دعواتكم دعواتكم. يا شيخنا الحمد لله هذه هذا باب المندب يا شيخنا.
1: خلفنا
0: هذا باب المندب خلفنا الحمد لله. تم قطع خط الامداد بفضل الله عز وجل. دعواتكم يا شيخنا ما شاء الله الرجال ملاون السهل والوادي والمعنويات تناطح السحاب.
1: دعواتكم
0: دعواتكم. يا شيخنا الحمد لله هذه هذا باب المندب يا شيخنا.
1: خلفنا
0: هذا باب المندب خلفنا الحمد لله. تم قطع خط الامداد بفضل الله عز وجل. دعواتكم يا شيخنا ما شاء الله الرجال ملاون السهل والوادي والمعنويات تناطح السحاب.
1: دعواتكم.
0: يا شيخنا الحمد لله هذا باب المندب يا شيخنا.
1: خلفنا
0: هذا باب المندب خلفنا الحمد لله. تم قطع خط الامداد بفضل الله عز وجل.
2: وطبعا مشاهدينا سنبقى في متابعة آخر التطورات العسكرية على مستوى ذباب وطبعا الشأن اليمني وباب المندب تحديدا. قبل ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي الذي أعلن فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1222 عملية استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي منها مواقع ذخيرة وتحصينات دفاعية إضافة لخطوط ووسائل إمداد وتعزيزات قتالية ومراكز قيادة وسيطرة. وشملت عملية الاستهداف كلا من محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل. كما أسفرت العملية وفق الحصيلة الميدانية عن تحييد 1747 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 364 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. نبقى في ذات الملف حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حصار داخلي وتهجير للمواطنين ونهب لثرواتهم والإساءة للشيوخ والقبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني كلها انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. وأضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. وشدد التحالف في بيانه على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد التحالف الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمني وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية. كشفت شبكة فوكس نيوز بأن إسرائيل حذرت ألمانيا من ارتفاع مخاطر استهداف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها من خلال هجمات إيرانية محتملة. وبحسب الشبكة الأمريكية استند التحذير إلى المعلومات الاستخباراتية التي وردت في منتصف شهر سبتمبر الماضي بشأن احتمال استهداف منشآت أمريكية في أوروبا وسط مخاوف خصوصا من استخدام طائرات مسيرة. معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا وسهلا بك. زياد نبدأ معك بطبيعة المعلومات التي نقلتها إسرائيل إلى ألمانيا عن احتمال استهداف قواعد عسكرية على أراضيها. هل تضمن أسماء أشخاص مواقع محددة سيتم استهدافها أم تحركات أيضا مشبوهة تم رصدها؟
3: بالنسبة لهذا الموضوع لا توجد في إسرائيل استفاضة إنجاز التعبير في المعلومات لا حول توقيت التنفيذ في الأساس ولا حول طبيعة هذا التنفيذ. لكن معظم المعلومات التي نقلت أقله وفق ما تنقل الصحافة الإسرائيلية عن تلك الأمريكية والبريطانية التي تم تسريب المعلومات إليها في الأساس هو أن إسرائيل بالفعل قامت بإعطاء ألمانيا وبريطانيا معلومات عينية تتعلق بتأطر لأشخاص يتبعون للاستخبارات الإيرانية. الهدف هو استهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا خاصة في بريطانيا وألمانيا. في هذا الإطار اليوم لاحظنا بأن الأمريكيين أخرجوا القاذفات الاستراتيجية من القاعدة البريطانية في هذا الإطار. في إسرائيل أيضا يشيرون إلى أن نتنياهو تطرق بشكل عام إلى هذا الموضوع، قال إن إسرائيل ساعدت بريطانيا ومنعت تفجيرات قد تقتل الكثير من البريطانيين، لكن لا سند استخباراتي أمني في إسرائيل لهذا الكلام. المراقبون رأوا بأن نتنياهو أراد أن يستغل سياسيا هذا التطور بسبب أن بريطانيا يعني تباعا تفرض عقوبات على المستوطنات ومواقف سياسية ضد إسرائيل.
2: طيب تحديدا يعني فيما يحدث الآن في ألمانيا وعقب تسريب هذه المعلومات الاستخباراتية حول إمكانية الاستهداف أيضا للقواعد الأمريكية في ألمانيا، هل تعتقد الأجهزة الإسرائيلية الاستخباراتية بأن الخطر على القواعد الألمانية ما زال قائما حتى الآن، أم أن الموضوع كان مرتبطا بهامش زمني وفترة زمنية معينة وتم تجاوزها؟
3: هذا لا نستطيع أن نحدده في واقع الأمر، لأنه كما قلت المعلومات قليلة جدا حول هذه المعلومات الاستخباراتية وحول حجم ومصداقية هذه المعلومات أيضا. لا نعرف الكثير عن الأمر، لكن بدون أدنى شك بأن هناك تنسيقا إسرائيليا لصيقا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على إيران، وهذا جزء منه. الجزء الاستخباراتي حاليا هو قد يكون الأهم في هذه الفترة التي فيها نوع من الهدوء على جبهة إيران.
2: نشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة من قاعدة B-1 فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي لأن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها ما تزال قادرة على تنفيذ عملية ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لCBS، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر انعكاسات حرب إيران.
4: أحلى سهرة بتمنيها للجميع. من جديد برجع بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 23 على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة بميلبن توصل ل 21 درجة مئوية مع غلية كيف والفلين الكبير ملح بركات.
5: صحة لوين؟ خليكي هون ما تروح.
6: لا خلاص بدي روح.

0: هذا الراديو تؤمنين عم تريد أن احنا وياكم مشوارنا اليوم. الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي اللي حكي عن أبرز التحديات اللي عم يواجهها حلف شمال الأطلسي يلي كان الرئيس الأمريكي بفترة سابقة اللي انتقد بشكل كتير كبير الحلف وخاصة عدم دخوله ومساعدته لأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحربه على إيران. واليوم حتى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اللي حذر من أنه الإطار اللي عم يشتغل ضمنه هالتحالف المكون من 32 دولة منه قابل للاستمرار. هيدا كان خلال آخر مقابلة كانت لقله اللي شدد على أنه الولايات المتحدة اللي وجهت بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للحلف وهددت بعض أعضائه رح تبقى منخرطة بالدفاع عن أوروبا بالمجالين النووي والتقليدي. بيشوف أنه المشكلة ما بتتعلق بالتزام الولايات المتحدة بل أنه حلف الناتو نفسه لا يمكن أنه يستمر بهيدي الصيغة. بيقول أنه نحن أغنى جزء من العالم مع ذلك بعدنا بنعتمد بشكل شبه كامل على دولة بعيدة جدا عنا وهيدا ما بنسعى إلى تغييره بهيدا الوقت. وضح أنه رئيس ترامب ما كان بيرفرض سوى عنصر واحد وهو أنه دول الاتحاد الأوروبي ما كانت بتنفق ما بيكفي على الدفاع وأنه أوروبا بلشت تتحمل مسؤولية دفاعها عن نفسها. فكانت فعلا هيدا الشيء اللي ذكره رئيس الأمريكي بفترة سابقة أنه كانوا كتير يتكلوا على الصرف اللي كانت تقدمه الولايات المتحدة واليوم هيدا الشيء اللي عم بيطالب فيه أو اليوم عم نشوف الاتحاد الأوروبي أو كتير من الدول الأوروبية اللي مفروض تغير بطريقة صرفها ودعمها للدفاع. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: دائما تصريحات اللواء والنائب جميل السيد تثير هيك جدل عنا بلبنان. بيقول مسألة غياب شخصيات سياسية عن إحياء الذكرى السنوية للأمين العام سيد حسن نصر الله اللي وجه انتقادات إلى مين قال أنهم كان عم بيسعوا سابقا إلى التقرب من الحزب قبل أن يقاطعوا المناسبة أو يدعوا إلى مقاطعته. بمنشور كان عبر حسابه على منصة إكس اعتبر أن المشاركة بمناسبات التعزية وإحياء ذكرى الراحلين بتتجاوز بحسب التقاليد اللبنانية والعربية الخلافات السياسية والشخصية، ممكن تشكل فرصة لتحسين العلاقة حتى بين الخصوم. بيقول أنه بعض اللي قاطعوا الذكرى كان وفق تعبيره بيتنافسوا بالماضي على تقرب من الحزب وبيسعوا لكسب رضا مسؤولين فيه من بينهم وفي الصفا، وبيشوف أنه مقاطعتهم اليوم تهدف إلى إظهار تبدل مواقفهم أمام جهات خارجية والتنصل من علاقتهم السابقة بالحزب. هي توصيفات ومواقف أوردة اللواء جميل السيد بمشوره من دون تسمية الأشخاص اللي قصدهم، وشدد على أنه مشاركة خصوم الحزب بالمناسبة ما بتعني بالضرورة تأييدهم له، فيما وصف مقاطعة بعض اللي كانوا قريبين منه بأن تجارة بالنفوس ضعيفة كما انتقد فئة أخرى. بيقول أنه حضرة المناسبة برغم وقوعه بحسب وصفه بموقع رمادي بين الموقفين. هلا اكيد الامور كتير تغيرت، هلا مع ولا ضد، هيدي هي مواقف جميل السيد لواء جميل السيد اللي دايما تثير الجدل ويوجه سهامه شمالا ويمينا، يمينا وشمالا، يمينا ويسارا، هيك الاصح. رح نروح لفاصل ومنتابع من بعدها.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التواصل.
0: آخر وأهم الأخبار رح تتابعوها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. أنا بدوري بدي أرجع عايد كل العمال اللي عم بيعايدوا اليوم بنيو ساوث ويلز بمناسبة عيد العمال، وأتمنى لكم أحلى الأوقات وأحلى سهرة وتكونوا قضيتوا وقت حلو بهاللونج ويك أند. بس أهم شيء نكمل عم نسوق على مهلنا وبالتزاماتنا كمان بقوانين السير، لأنه اليوم دبل دمرت لحتى ما تخسر أرواحكم أرواح الآخرين وكمان النقاط وأموالكم. فتمنياتي لكم بقضاء أحلى سهرة برفقة تويمي أستراليا لحظات، ومننتقل لجولة الأخبار. تضلوا بألف خير. تويمي نيوز
3: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour.
4: تويمي نيوز. First قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: David Cody with the top stories. Health experts are calling for Queensland's crackdown on shops selling illegal cigarettes to be implemented nationally. Data shows sales of legal cigarettes rose by 55% in the first month after the laws took effect. The federal government is lauding it as evidence its preferred solution to the black market, enforcement rather than a reduction in taxes, works. While some premiers are calling for a cut to the tobacco excise, WA's Premier Roger Cook says the real problem starts at the border, and he wants the federal government to do more to stop illegal tobacco entering the country. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has announced early elections after his government's emergency measures to tackle the housing crisis were defeated in Parliament. Protests have been held in cities across Spain after public outrage grew over the televised eviction of an 87-year-old woman in Madrid last month. The vote will be held on November 29th. And Andrew Mountbatten Windsor is taking legal action against the police over his arrest in relation to the Epstein files earlier this year. Mr. Mountbatten Windsor, brother of King Charles, has requested that a judge examine the lawfulness of search warrants that preceded his arrest in February. He was arrested on suspicion of leaking government documents to the late sex offender Jeffrey Epstein when he was a special representative for trade. A court hearing will take place on Thursday. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: بعد تطويق الحوثيين للفعز، القوات الحكومية اليمنية تفتح جبهة باب المندب بهجوم على مواقع حوثية. واشنطن تسحب جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيلفورد في بريطانيا، وتنشر قوات إضافية في إسرائيل وسط مخاوف من هجمات إيرانية محتملة. تزامنا مع مراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر، إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لثلاثة أيام. ضربات روسية على موانئ أوديسا وقتلى في زابوريجيا وخاركيف وموسكو، تتوعد بمواصلة استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للموانئ. أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية بغطاء جوي لاستعادة منطقة باب المندب، وذلك وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين. وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين بالقرب من باب المندب وجبال كهبوب، وأن القوات الحكومية حققت تقدما ميدانيا في مضيق باب المندب وتمكنت من أسر عدد من المقاتلين الحوثيين. في المقابل نفت جماعة الحوثيين أي تقدم عسكري للقوات الحكومية، معتبرة أن ما يروج له عن تقدمات عسكرية عار عن الصحة.
1: انتكاسة عسكرية تهز محافظة التعز، شريان الحياة الوحيد الذي يربط المدينة بالعالم الخارجي عبر العاصمة المؤقتة عدن قطع بالكامل. الخرق الميداني جاء بعد هجوم حوثي واسع ومتعدد المحاور استمر طيلة 26 يوما. نجحت الجماعة خلاله في اجتياح بلدة الصافية ومنطقة السمسرة الاستراتيجية في مديرية الشميتين جنوبي المحافظة. هذا التقدم أدى مباشرة إلى قطع خط تعز التربة ودخول المدينة. هذا الخط ليس مجرد طريق بري عادي، إنه أحد أهم شرايين الحركة والإمداد بين تعز والجنوب. عبره تتحرك القوات والتعزيزات والوقود من المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية، وأي سيطرة على الطريق أو تعطيل لحركته تعني تضييق أحد أهم منافذ تعز نحو لحج وعدن، ويحول المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة إلى جيوب معزولة ومجزأة ومقطوعة تماماً. لكن المعركة لم تنتهي بعد، فالقوات الحكومية تخوض مواجهات شرسة ودامية على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسي في محاولة لصد الحوثيين وإبعادهم. المعارك تشتعل حاليا في أكثر من 12 جبهة قتالية وسط مساع حكومية مستمرة لإعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي.
0: للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، نرصد من خلالك بالطبع يعني آخر التطورات في ظل يعني حديث المصادر عن تقدم للقوات الحكومية، يأتي النفي من جانب الحوثيين حول هذه المسألة. يعني الحرب حتى لا تخاض على ما يبدو على يعني في ساحة المعركة، بل تخاض أيضا عبر وسائل الإعلام وعبر التصريحات التي يدلي بها كلا الجانبين.
2: نعم عيسى، هنالك معركة إعلامية تدار إلى جانب المعركة على الأرض، وأيضا هذا أيضا يجعل الجبهة جبهة كهبوب ومرتفعاتها وجبهة المحاولة والأغابرة في هذه المناطق تبدأ بعمليات عكسية هجومية باتجاه باب المندب. المصادر تتحدث عن دخول وشن هجوم معاكس من قبل ألوية العمالقة ودرع الوطن وأبناء هذه المناطق باتجاه منطقة ذوباب، وهي تعتبر المنطقة الحاضنة لباب المندب، وكذلك أيضا تم السيطرة على المطار. هذا التحرك المعاكس الذي أعلنته أيضا ألوية العمالقة والتي أعلنت عن عملية عسكرية معاكسة عبر هذا الهجوم، ربما يكون بداية لتحرير المناطق الساحل الغربي بعد أن عجزت جماعة الحوثيين عن تحقيق أي اختراق في مناطق ومرتفعات كهبوب لأنها تطل على مضيق الباب المندب. وكانت تدرك جماعة الحوثيين أن هذه الجبهة ربما هي من تتحرك في قادم الساعات وقادم الأيام، لذلك حاولت أن تكسر هذه المناطق ولكنها أيضا فشلت على مدى أسابيع ماضية. والآن تبدأ القوات المشتركة وعلى رأسها الويات العمالقة ودرع الوطن والمقاومة في هذه المناطق بالانطلاق باتجاه ذوبان، وتتحدث إلينا المصادر على أنه تم تحرير مطار ذوبان في هذه المنطقة، ويجري الآن وتجري عملية تثبيت وتأمين هذه المنطقة مع هذه التقدمات الحاصلة و التي باغتت جماعة الحوثيين، مما جعل جماعة الحوثيين تتحدث على أنه لا يوجد هنالك أي تقدم، وليس هذا التقدم إلا في وسائل إعلام القوات الحكومية وقوات العمالقة. إذن نحن الآن أمام محاور ملتهبة في اتجاه باب المندب وباتجاه أيضا الكدحة، تدور هنالك مواجهات، وفي داخل محافظة تعز التي جرى محاصرتها من قبل جماعة الحوثيين، وتمكنت جماعة الحوثيين من اختراق خطوط ومناطق ومديريات عديدة في محافظة تعز، فيما تجري الآن عمليات التفاوض لتسليم ما تبقى من مناطق محافظة تعز. ولكن هذا أيضا التقدم وهذا الهجوم لألوية العمالقة ودرع الوطن باتجاه منطقة ومديرية ذوباب التي تحتضن باب المندب ربما قد يشعل حماس جبهات أخرى، وربما قد نسمع عن تقدمات أخرى، وربما هي أيضا مؤذنة بانتصارات وتحركات ميدانية واسعة لهذه الألوية، لأن هذه الألوية كان لها رصيد كبير من عمليات التقدم في الساحل الغربي، وكانت عندما تتخذ مسار لا تعود إلا بحصولها على ما تريد، كما كان لدى جماعة الحوثيين منذ وقت سابق هدف واضح وهو السيطرة على باب المندب. الآن تحولت الكرة والألويات العمالقة ودرع الوطن وأبناء هذه المناطق يشنون هجوما معاكسا باتجاه هذه المناطق، وهنالك استعدادات ربما في الساعات القادمة بعد تثبيت هذه المناطق وتأمينها بالانطلاق إلى مديرية المخا التي تعتبر أقرب مديرية لباب المندب. وكذلك أيضا تتزامن هذه الهجمات مع حديث عمليات التجارة وهيئة عمليات التجارة البريطانية عن هجوم قرب باب المندب، وهو ربما يكون أول هجوم لم يعلن مسؤولية أي طرف حتى هذه اللحظة عن المسؤولية جراء ذلك المقذوف الذي وقع بالقرب من إحدى السفن المارة بهذا المضيق الحيوي، والذي يعتبر من أهم المضائق الحيوية بجانب مضيق هرمز الذي تجري حوله معارك مع الولايات المتحدة وبين إيران. هنالك أيضا المعارك في محافظة مأرب تبدأ بالاشتعال وفتح جبهات جديدة، وربما قد نسمع بافتتاح جبهات باتجاه مناطق الجوف وكذلك أيضا باتجاه مناطق الحدود، بينما تتوعد جماعة الحوثيين بأن لديها أوراق قوية وأنها ستضغط على المملكة العربية السعودية بهجمات جديدة كي تخرجها من المعادلة، معادلة الصراع اليمني حسب قولها.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من عدن ياسين الرضوان. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن رصد عدة انفجارات على مقربة منها على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن. وأضافت الهيئة أن الطاقم الناقل بخير وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. قررت الولايات المتحدة سحب جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف من هجمات محتملة على صلة بإيران حسب مصادر أمريكية. وقال البنتاغون إن جميع

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
3: بصفن أنا فيكي صفن

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكن دايما على الويب 2ma.com.au.
1: Get the news first from 2MA.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو 2MA أستراليا.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2MA أستراليا.

بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني.

0: 16:38 2ME Australia, Sidine Marcon for your evening. I hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 16:38 2ME أستراليا.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Because after all, it's actually the

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. تراجعت الدبلوماسية فتقدم الميدان. الجنوب شهد تصعيدا إسرائيليا لافتا، فالقصف المدفعي تركز على أكثر من محور، وأحراق المنازل تواصل خصوصا في زوتر الشرقية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصورة وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان. التصعيد الميداني ترافق مع معلومات خطيرة نشرها موقع واينت الإسرائيلي، أشار فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في القرى الجنوبية عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، إضافة إلى إجراء تغييرات تطال الألوية الموجودة في الجنوب.

0: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 1638 AM راديو 2MA.
1: منتابع نحن وياكم لقاءنا دائما عبر راديو 2MA أستراليا 1638 AM مع لقاءنا الصباحي اللي رح يكون مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا مباشرة عبر هوا 2MA. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ كلود لإليك وللمستمعين والمشاهدين بـ 2MA.
1: شكرا لك أستاذ رزق الله، معك رح نتابع أهم الملفات والمواضيع المتعلقة بالشأن اللبناني وبالمنطقة. خلينا نبتدي بلبنان. صندوق النقد الدولي من جديد بيرجع بيحذر وبيفرض شروط لحتى يقدم الدعم، والشروط هي إصلاحات مطلوبة من الجهات اللبنانية، تنفيذ إصلاحات لحتى يتلقى الدعم. كيف تفسر وكيف قرأت اليوم يعني شروط صندوق النقد الدولي؟
2: بدي أضيف على كلمة شروط كلمة تعجيزية، لأنه أنا بشوفها شروط تعجيزية. اليوم صندوق النقد كرر بده إصلاحات أساسية بالاقتصاد وبالقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق ممكن من خلاله يحصل لبنان على دعم من الصندوق. صندوق منلاحظ أنه مسار لبنان نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيتطلب عدة عناصر مختلفة، وكل عنصر من العناصر هو قمة بالتعقيدات يلي موجودة فيه. وبدي أتوقف كمان، لفتني اليوم الناطقة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يلي تحدثت وقالت عن دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، أنه هذا شرط من شروط المساعدة للبنان، وطالبت كمان بإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. يعني قديش صعب على لبنان، أقله لحتى نحكي عن أوضاع المصارف، قديش صعب علينا أنه نلاقي حل لهالأوضاع بوقت في تقاذف للمسؤوليات. يعني الدولة بتقول هذه مسؤولية مصرف لبنان، مصرف لبنان بيقول أنا دينت الدولة، وبالحالتين طالعة براس المواطنين يلي خسروا كل ممتلكاتهم وشي بيملكوه وبعدنا على القنين. وما ننسى انه كمان الشروط يلي عم تفرضها اللي عم بيفرضها صندوق النقد الدولي كتير عم بتكون قاسية على لبنان، وهالشي خلى شوي الحكومة بحالة اهتزاز. بلشنا نسمع كتير بدعوات للنزول إلى الشارع. بلشنا نحكي عن تظاهرات، عن تسكير طرقات، عن حالة تشبه تشرين يلي شفناها بال 2019. بقى كل هالأمور هيدي يمكن جربت الحكومة بمحل معين أنه تنفذ هالاحتئان، وبنلاحظ أنه اليوم مثلا أقروا 5 لترات بنزين لكل يوم عمل كبدل نقل، هيدا لتنفيذ الشارع ولا امتصاص النقمة ليس إلا. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في غياب رؤية حكومية واضحة للتعاطي مع الأوضاع الاجتماعية الكارثية يلي عم بيعاني من المواطن. اليوم اللافت مثلا أنه اليوم مثلا ما قدروا يلغوا رسم على تنكة البنزين يلي هو 300,000 ليرة، وتأجل بد طلب وزير الطاقة بإلغاء هالضريبة هيدي على كل

0: الثلاثيات بين إسرائيل وما بين لبنان بعشرين شهر أكتوبر، فكيف ترى يعني اتفاق الإطار اللي غاية هالوقت ما بعرف إلى أي مدى رح ينجح بالوقت يلي عم تستمر العمليات الإسرائيلية بجنوب لبنان؟ كيف تفسر اليوم عودة الحوار والمناقشات بين الطرفين؟
1: أنا بشوف أنه نحن هلأ بفترة انتظار دبلوماسي، والانتظار دبلوماسي هو سيد الموقف لا نهاية الشهر الجاري إن الله راد. موعد المفاوضات العسكرية اللي تفضلت وحكيت عنها بين لبنان وإسرائيل بتامبا بفلوريدا، بس بالمزعج بالمسألة إنه الوضع اللبناني غير مريح، لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، وإسرائيل عم بتهدد بالتصعيد جنوبا. وبنعرف نحن استراتيجية اللي بتعملها إسرائيل إنه كل مرة بيكون في عندها متسع من الوقت بتصير تعبي هالوقت هيدا بانتهاكات وباعتداءات على لبنان بشكل عام. وأعلنت كمان بهالإطار هيدا القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي إنه في موجة من الهجمات رح تستمر على لبنان بالساعات المقبلة، يعني كمان في عنا تهديد جديد. وبوقت انه على طول عم نسمع الانفجارات بامكنه متعدده من لبنان، بتصور انه انتظار ثقيل اذا بدنا نقول من هلا لكن وصلنا للمفاوضات.
0: يعني بالوقت يلي اليوم عم نشوف الأوضاع اللي عم تكون بالمنطقة، يعني كمان توقف المحادثات بين إيران وما بين واشنطن، وخاصة ما ذكره وزير الخارجية مارك روبيو أنه طلب من الوفد الإيراني المغادرة فورا من نيويورك بسبب تعثر المفاوضات. هل سنعود إلى يعني المسار العسكري برأيك أستاذ رزق الله؟ كيف ترى يعني الوضع اليوم بالمنطقة؟
1: ما بعرف، بحس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصعب أنه تتوقعي وتصيبي ما يمكن أن يفعله. يعني اليوم مثلا حكي رئيس ترامب عن تصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه إيران ستبيد، أنه الولايات المتحدة ستبيد إيران هالمرة. يعني ما بعرف لأي مدى إذا كلامه هون انتخابي بيصب بمصلحة التناديق الانتخابية بالولايات المتحدة، أو أنه فعلا بينوي على هالشي. من هيك بحس بمكان ما أنه صعب تتوقعي شو ممكن يصير مع الرئيس الأمريكي. في نظرية تانية بتقول أنه كل محاولات التهويل الأمريكي والترويد من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى العبور بأسعار النفط لبر الأمان، كل هالأمور هيدي بعدها ما لقيوا لها حل. نعم. يعني بعدها أمور عالية وبعد ما في جدوى من كل شيء عم يسعوا كان أوروبيا أو أمريكيا أو عالميا لحتى يلاقوا له حل. ما عم لقى أنه بقيت مثلا أسعار النفط مثل ما هي،
0: وفي تخوف كمان من ارتفاع أسعار الديزل يلي كمان متخوفين منها بشكل كتير كبير. يعني إذا في حال قرر الرئيس الأمريكي توقيف تصدير يعني كمان الوقود، فهيدا الأمر اللي كمان ممكن يوضع العالم قدام أزمة جديدة. بعد عندي دقيقتين أستاذ رزق الله لحتى انتقل للأخبار، بس ضروري أخذ رأيك بالنسبة للرواية اللي سمعناها بفلاي دبي، عندك أي تعليق حولها؟
1: أي المشكلة أبرز شيء يمكن كلود أنه رجعتنا لحقبة 11 أيلول، ال 11 أيلول الأسود أمريكيا يلي كان، لأنه عن جد هالحادثة هيدي حادثة طائرة فلاي دبي بالتعقيد اللي هي فيها وبهالأشياء. يعني مثلا منلاقي الإمارات هي من المتهمين لأنه الطائرة هي طائرة إماراتية.
0: نعم.
1: سعودية متهمة لأنه هبطت الطيارة فيها. إسرائيل متهمة لأنه كانت عم تنقل أكثر من 170 راكب إسرائيلي وكانت متوجهة إلى تل أبيب. سلطنة عمان متهمة لأنه في مساعد قائد الطائرة هو عماني،
0: نعم
1: الهند متهمة لأنه في قائد الطائرة بيحمل الجنسية الهندية. إذن من السهل

0: أوانه الواحد يطلع باستنتاجات بهالإطار هيدا، لأنه التحقيق برأيي بعده ببداياته،
1: نعم، وخاصة
0: وربما
1: رواية
0: تتطلب
1: السباك، يعني
0: الأمر.
1: أنه رواية البلامر يلي هو طبعا ما بتصدق
0: صحيح
1: مثل ما قال الرئيس الأمريكي.
0: صحيح، وبعدين يمكن بتطلب الأمر خلية طوارئ، الخلية الطوارئ بتكون من
1: نعم.
0: كل الدول يلي ذكرناها لحتى تجاوب على سؤال، هل كان الهدف قطف الطائرة أم إسقاطها بعملية
1: نعم.
0: انتحارية؟ هذا السؤال هو مفتاح لأي حقيقة ممكن الواحد يوصل لها.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو، حدثنا من بيروت. على أمل لقاء جديد أستاذ رزق الله، شكرا لوقتك وتحياتنا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia. 2ME.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومامبا
5: أيام توني حاتشيتي لبنيز
4: هيتي هيتي
5: يس حاتشيتي

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. نصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
9: في العناوين، الحوثيون يحاصرون تعزو، الرئيس اليمني يطلق عملية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية. الانتخابات النصفية تطرح تحديات كبيرة على ترامب والجمهوريين، وسانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في إسبانيا إثر انتكاسته البرلمانية بشأن أزمة السكن.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أكدت مصادر عسكرية حكومية في اليمن تمكن الحوثيين من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات. غير أن التطورات الميدانية في تسارع إذ حققت القوات الحكومية المدعومة من الطيران الحربي السعودي تقدما في شمال الساحل الغربي للبلاد مسيطرة على ذباب والمخة وحصرت عناصر جماعة الحوثي في جبهات عدة أهمها تلك القريبة من باب المندب ضمن عملية عسكرية أطلق عليها المجلس الرئاسي اسم فجر اليمن. فائزة مصطفى والتفاصيل.
10: بالفعل ريتا عملية فجر اليمن من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب، هذا ما أعلن عنه مجلس القيادة الرئاسي اليمني على رأسه رشاد العليمي تزامنا مع تنفيذ القوات المسلحة الحكومية بالتعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية تحركا عسكريا واسعا بغطاء جوي قرب باب المندب وجزيرة تميون جنوب غرب اليمن ومحاصرة عناصر من الحوثيين، وفق ما أكده الناطق باسم القوات العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي. فقد تم قطع الطريق بين منطقتي ذباب والمخا وإحكام السيطرة عليه لمنع وصول الإمدادات إلى الجماعة. وبحسب مصادر أخرى دخلت القوات الحكومية مطار ذباب وطريق النصر الجديد بعد تنفيذ التفاف من خلف قرية السقية وسط استمرار المواجهات على الساحل الغربي. في المقابل نفت جماعة الحوثي عبر وسائل إعلام تابعة لها ما وصفته بترويج إعلام العدو لتقدمها باتجاه المنطقة المطلة على باب المندب الاستراتيجية.
9: شكرا فايزة. ومن اليمن إلى إيران، حيث أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وفي خضم هذه التطورات أعلنت إيران أنها ردت على المقترح الأمريكي الأخير الذي يركز على الملف النووي، وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن استعداد إيران لحل عادل مع واشنطن، مع استعداد في الوقت نفسه للرد على أي عمل عسكري، وفي وقت بدأت النساء على التدرب على القتال والإسعاف في معسكرات تدريب. تفاصيل أكثر معك منيا بالعافية.
11: في ظل تعثر مفاوضات وقف الحرب، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده سلمت موقفها للجانب الأمريكي عبر وسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي. بقائي أشار إلى أن هناك نقاط إضافية لا تزال قيد الدراسة وسيتم إيصالها إلى واشنطن قريبا، معتبرا أن هذه الأخيرة تواصل التركيز على الملف النووي بينما تريد طهران الأولوية حاليا لتأمين مضيق هرمز وإعادة الاستقرار إليها، ما يتطلب اتخاذ واشنطن خطوات عملية وواضحة حسب تعبيره. من جهته نوه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن الحلول العسكرية والعقوبات لن تنهي النزاع، مشددا على تفضيل المسار الدبلوماسي مع التأهب لرد عسكري أقوى في حال المواجهة. يأتي هذا فيما شهدت طهران إقامة أول معسكر لتدريب النساء على استخدام سلاح وعمل إسعافات أولية، حيث شاركت عشرات نساء مرتديات التشادور التقليدي الذي يغطي كل الجسد باستثناء الوجه، وسط دعوات من قبل النظام للإيرانيين إلى التضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.
9: شكرا منيا بالعافية. نتابع تقديم الأخبار من مونتي كارلو الدولية. يواجه الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي أدنى مستوى شعبية تاريخيا لرئيس بمثل هذا الاستحقاق، مع تراجع شعبيته إلى 37%، وتنظر استطلاعات الرأي بخسارة الجمهوريين للكونغرس لصالح الديمقراطيين، مما قد يعرقل أجندة ترامب ويفتح باب التحقيقات ضده. أعلن أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر إثر إسقاط البرلمان لتدابير أزمة السكن التي اقترحتها حكومته المفتقرة للأغلبية. وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتوفير سكن بأسعار معقولة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: When the morning comes, rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Give the anna.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
4: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويت.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
3: مع تويني كل صباح.
5: Wake up.
6: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: Only the hits.
2: Just the hits.
3: Just hits.
1: Only the hits.
3: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just hits.
4: Just hits.
5: Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Matthew Zeton.

0: Kia ora, Australia, Makun, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاووسات المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على 2ME أستراليا
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place, Melbourne
8: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب رسالة من TAC
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. نصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري
12: في العناوين الحوثيون يحاصرون تعزو الرئيس اليمني يطلق عملية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية الانتخابات النصفية تطرح تحديات كبيرة على ترامب والجمهوريين وسانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في إسبانيا إثر انتكاسته البرلمانية بشأن أزمة السكن
13: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
12: أكدت مصادر عسكرية حكومية في اليمن تمكن الحوثيين من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات. غير أن التطورات الميدانية في تسارع إذ حققت القوات الحكومية المدعومة من الطيران الحربي السعودي تقدما في شمال الساحل الغربي للبلاد مسيطرة على ذباب والمخة وحصرت عناصر جماعة الحوثي في جبهات عدة أهمها تلك القريبة من باب المندب ضمن عملية عسكرية أطلق عليها المجلس الرئاسي اسم فجر اليمن. فائزة مصطفى والتفاصيل.
2: بالفعل ريتا، عملية فجر اليمن من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب، هذا ما أعلن عنه مجلس القيادة الرئاسي اليمني على رأسه رشاد العليمي تزامنا مع تنفيذ القوات المسلحة الحكومية بالتعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية تحركا عسكريا واسعا بغطاء جوي قرب باب المندب وجزيرة تميون جنوب غرب اليمن ومحاصرة عناصر من الحوثيين، وفق ما أكده الناطق باسم القوات العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي. فقد تم قطع الطريق بين منطقتي ذباب والمخا وإحكام السيطرة عليه لمنع وصول الإمدادات إلى الجماعة. وبحسب مصادر أخرى دخلت القوات الحكومية مطار ذباب وطريق النصر الجديد بعد تنفيذ التفاف من خلف قرية السقية وسط استمرار المواجهات على الساحل الغربي. في المقابل نفت جماعة الحوثي عبر وسائل إعلام تابعة لها ما وصفته بترويج إعلام العدو لتقدمها باتجاه المنطقة المطلة على باب المندب الاستراتيجية.
12: شكرا فايزة. ومن اليمن إلى إيران، حيث أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وفي خضم هذه التطورات أعلنت إيران أنها ردت على المقترح الأمريكي الأخير الذي يركز على الملف النووي، وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن استعداد إيران لحل عادل مع واشنطن، مع استعداد في الوقت نفسه للرد على أي عمل عسكري، وفي وقت بدأت النساء على التدرب على القتال والإسعاف في معسكرات تدريب. تفاصيل أكثر معك منيا بالعافية.
13: في ظل تعثر مفاوضات وقف الحرب، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده سلمت موقفها للجانب الأمريكي عبر وسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي. بقائي أشار إلى أن هناك نقاط إضافية لا تزال قيد الدراسة وسيتم إيصالها إلى واشنطن قريبا، معتبرا أن هذه الأخيرة تواصل التركيز على الملف النووي بينما تري طهران الأولوية حاليا لتأمين مضيق هرمز وإعادة الاستقرار إليها، ما يتطلب اتخاذ واشنطن خطوات عملية وواضحة حسب تعبيره. من جهته نوه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن الحلول العسكرية والعقوبات لن تنهي النزاع، مشددا على تفضيل المسار الدبلوماسي مع التأهب لرد عسكري أقوى في حال المواجهة. يأتي هذا فيما شهدت طهران إقامة أول معسكر لتدريب النساء على استخدام سلاح وعمل إسعافات أولية، حيث شاركت عشرات نساء مرتديات تشادور التقليدي الذي يغطي كل الجسد باستثناء الوجه، وسط دعوات من قبل النظام للإيرانيين إلى التضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.
12: شكرا منيا بالعافية. نتابع تقديم الأخبار من مونتي كارلو الدولية. يواجه الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي أدنى مستوى شعبية تاريخيا لرئيس بمثل هذا الاستحقاق، مع تراجع شعبيته إلى 37%، وتنظر استطلاعات الرأي بخسارة الجمهوريين للكونغرس لصالح الديمقراطيين، مما قد يعرقل أجندة ترامب ويفتح باب التحقيقات ضده. أعلن أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر إثر إسقاط البرلمان لتدابير أزمة السكن التي اقترحتها حكومته المفتقرة للأغلبية. وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتوفير سكن بأسعار معقولة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: Swimming Australia, Marco and Nasreen. Ahla wa sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.

0: 2ME is Aitkun Lula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: Music. This is 2ME.
2: Let's do it. تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: 2ME anywhere with you, anywhere, anywhere, like anywhere.

على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: رجعنا لكم على تويمي أستراليا معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا.
1: TME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيق كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا

تسألم على قد الشوق.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it finished?
5: What are they saying anyway?
1: From this record, my radio.
0: We've got it.
6: Awesome.
0: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: حبيت
1: ليه عند الألف.

0: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: The biggest hits.
2: هذا الراديو 2ME أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلع.
2: هشام الحج.
1: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
1: Only on 2ME. Direct from the 2ME archives.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الثالثة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين، القوات الحكومية اليمنية تتقدم في هجوم واسع على مناطق الحوثيين وتسيطر على باب المندب وعينها على صنعاء. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة، وسانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في إسبانيا إثر انتكاسته البرلمانية بشأن أزمة السكن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أكدت مصادر عسكرية حكومية في اليمن تمكن الحوثيين من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات، غير أن التطورات الميدانية في تسارع، إذ أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل طالبة وإصابة 2 أخريين بغارتين سعوديتين في محافظة صنعاء اليوم، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة. كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم مشاركته في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية الأحد عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة دمرت مئات الأهداف ضمن عملية عسكرية أطلق عليها المجلس الرئاسي اسم فجر اليمن. فهل تتجه المعركة نحو الحسم؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب الصحفي عبد الرحمن بن عطية.
3: اليوم المعادلة السياسية في اليمن إما الخلاص من الحوثي أو تقليص الشرعية والتخلص من الشرعية، وفي رأيي أن هذه العملية العسكرية الخاطفة سوف تؤدي في مجملها إلى أحد هذه الخيارين: إما تقليص مساحة الحوثي التي سيطر عليها مؤخرا والدخول إلى نحو صنعاء. الشهد العليمي رئيس مجلس القيادة بالأمس أطلق عملية عسكرية واسعة، وتكلم بصريح العبارة أن التعبئة العامة لن تتوقف إلا بالوصول إلى صنعاء. واليوم بدأت هذه الثمار بسيطرة على منطقة ذوباب في البحر الأحمر، وستليها فتح كل الجبهات في مأرب وفي البيضاء وفي لحج وفي كل الجبهات. فبالتالي في تقديري أن هذه العملية سوف تتواصل. الحوثيين أيضا هناك دعم لوجستي كبير من إيران. إيران اليوم تفقد أوراقها في المنطقة، وبالتالي ليس أمامها خيار إلا أنها تدفع بقوتها أو بثقلها في اليمن للسيطرة على اليمن كاملة. وهذا يبدو أن هناك لا يوجد إلا أحد الخيارين: إما السيطرة الشرعية الكاملة على اليمن أو سيطرة الحوثي وتقليص الشرعية في اليمن.
1: الكاتب الصحفي عبد الرحمن بن عطية متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أعلنت إسرائيل اليوم يوم حداد، ونكست الأعلام على المباني الحكومية منذ 6:30 صباحا توقيت بدء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس: لقد حققنا إنجازات هائلة، لكن لا تزال أمامنا مهام ونعتزم إنجازها. وأضاف أنه لن يكون هناك حكم لحماس في غزة، متوعدا بمواصلة استهداف كل من شارك في الهجوم أو احتجز رهائن في غزة. وفي خطابه اليوم هاجم نتنياهو القيادة الدينية في إيران، كما تعهد أيضا بمواصلة ضرب حزب الله من أجل خلق فرصة للسلام مع دولة يقول إن معظم شعبها يريد السلام مع إسرائيل. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، وذلك بعد أن رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن كانت حكومته قد اقترحتها وهي تفتقر إلى أغلبية برلمانية. التفاصيل معك بنيا بالعافية.
4: جاءت دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل لتترجم عمق المأزق الذي يعيشه ائتلافه الحاكم، بعدما أسقطت المعارضة في البرلمان الإسباني التدابير التي اقترحتها الحكومة والتي تضمنت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا، وهي هزيمة أثارت احتجاجات عديدة خرج خلالها الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن في البلاد. وسلطت أيضا الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة الائتلاف التي التي يقودها سانشيز في تمرير التشريعات. وقد دعا سانشيز الذي يتولى منصبه منذ عام 2018 إلى حشد الطاقات والحصول على الأغلبية بما يمكن من القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي تحتاج إليها إسبانيا، علما أن البلاد تعمل بالميزانية العامة التي أقرتها الحكومة عام 2023 لعجزها عن تمرير ميزانيات الأعوام التالية.
1: شكرا منيا. وإلى فرنسا، حيث توقفت الدراسة اليوم في مئات المدارس الثانوية على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم. مع ذلك أعلنت وزارة التربية اليوم أن عدد المدارس التي شهدت احتجاجات أو توقف عن الدروس انخفض إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي. ولفتت الوزارة إلى أن هذا الانخفاض مرده إلى الحوار المستمر مع طلاب الثانويات. غدا يوم آخر على وقع الحراك الذي سيكون أوسع نطاقا. نهاية النشرة، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن.
5: تحياتي لكم من عبر 1638 AM 2ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية، تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لألكم.
6: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيكي صفن.

كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤهل أستراليا. منكم ولألكم.

0: وبعدها راجعين لإلكن. انطرونا ما تروحوا محل.
1: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.

0: Tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
3: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
4: I know.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فني الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: 2ME أستراليا.
9: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة، ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني. هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جدا.
10: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليومي لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين، الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن أجواء السعودية غير آمنة، والقوات الحكومية اليمنية تتقدم في هجوم واسع على مناطق الحوثيين وعينها على صنعاء. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: حذر الحوثيون المدعومون من إيران اليوم شركات الطيران المدني من أن أجواء السعودية غير آمنة، متوعدين بهجمات ضد المملكة مع تصاعد المواجهات بين هذه القوات والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. وفي تحول لافت على أرض المعارك في اليمن، حققت القوات الحكومية بمشاركة التحالف الذي تقوده السعودية تقدما في أكثر من جبهة داخل البلاد، بينها تلك الواقعة في قبضة الحوثيين وفي العاصمة صنعاء، تشن هجوما استراتيجيا باتجاه المدينة ضمن ما أطلقت عليه عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، فيما توعدت الجماعة بالرد. التفاصيل ومزيد منها معك فائزة مصطفى.
11: تحرير صنعاء، فجر اليمن، إنهاء الانقلاب، هي شعارات رفعها المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة العاصمة من قبضة الحوثيين ضمن هجوم استراتيجي واسع تقوده القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية. هذا التحالف شارك في شن ضربات جوية بمئة طائرة مقاتلة دمرت مئات الأهداف التابعة للجماعة وفق ما أكده التحالف. في المقابل أفادت جماعة الحوثيين بمقتل طفلة وامرأة وجرح آخرين جراء غارتين شنهما من وصفته بطيران العدو السعودي على منطقة سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. كما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات طالت محافظة صعدة شمال البلاد، محذرة من أن أجواء السعودية غير آمنة، وتوعدتها بهجمات ضد المملكة أو توعدت المملكة بهجمات. في حين كشفت الحصيلة عن نجاح العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية في تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثيين إضافة إلى استهداف معداتهم.
9: شكرا فايزة. إلى خبر آخر، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت آخرين اثنين بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا سيارة له. بالتزامن، أعلنت إسرائيل اليوم يوم حداد ونكست الأعلام على المباني الحكومية منذ 6:30 صباحا توقيت بدء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية إنه لن يكون هناك حكم لحماس في غزة. أيضا بالتزامن، دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق وغير قانوني. منيا بالعافية.
12: ما يناهز 500 من الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين وقعوا مقالا للرأي نشر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، نددوا فيه بمواقف العديد من الدول الأوروبية منها خاصة ألمانيا وإيطاليا بسبب مواصلتها بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي للحد من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، لتصبح بذلك حسب نص المقال متواطئة فعليا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولة. الدبلوماسيون أشاروا في المقال إلى أن الحكومة الإسرائيلية سترسي قريبا عقود المرحلة الأولى من مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس، مشروع من شأنه أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمتها عن بقية الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض فرص قيام دولة فلسطينية لمزيد من الخطر. وطلب المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح تشريعية فورا لفرض عقوبات على جميع المشاركين في تنفيذ مشروع A1 وفي إقامة مستوطنات أخرى غير قانونية ومنع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع كل المستوطنات غير القانونية.
9: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، وذلك بعد أن رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية. توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا اليوم على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم، والمتوقع أن تكون البلاد على موعد مع حراك أوسع نطاقا غدا الثلاثاء. نهاية النشرة، إلى أن نلتقي دمتم بألف خير.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: الثقافة اللي دايما بيحكوا عنها هي تهذيب النفس وصقلة، وهي عبارة أيضا عن مجموعة من السلوكيات والضوابط المتبعة لتقويم السلوك للفرد أو للمجتمع عن طريق الخوض بالمعارف والعقائد والفنون والثقافات المختلفة واللي بتهدف وبمجملة لتقويم السلوك. دايما معكم راديو توأمي أستراليا 1638 AM.
1: QME, maximum heat and more. Maximum music. Maximum heat. QME, Australia.

0: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام. أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. ياريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: 2ME أستراليا.
1: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء، حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا شيء لابد لألك إنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوا عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف إنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوارة يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون، واعتلي وارتقي. وتحية لإلكن لكل مستمعين اللي بحبهم كتير راديو 2ME أستراليا. برفقتكن ندى فريد من وراء الميكرو.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

0: صار وقت الأغاني الجديدة من الإذاعة يلي بتوصلكن كل شي جديد.
1: 2ME Australia. أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن عمر.

0: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
1: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فني الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي، حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

0: دائما عبر توام اي استراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دائما بتمنى انه بيكون عم بينال اعجابكم. احلى شعور بالحياه لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك. بعتقد هيدا أحلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه أي إنسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن أجواء السعودية غير آمنة، والقوات الحكومية اليمنية تتقدم في هجوم واسع على مناطق الحوثيين وعينها على صنعاء. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: حذر الحوثيون المدعومون من إيران اليوم شركات الطيران المدني من أن أجواء السعودية غير آمنة، متوعدين بهجمات ضد المملكة مع تصاعد المواجهات بين هذه القوات والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. وفي تحول لافت على أرض المعارك في اليمن، حققت القوات الحكومية بمشاركة التحالف الذي تقوده السعودية تقدما في أكثر من جبهة داخل البلاد، بينها تلك الواقعة في قبضة الحوثيين وفي العاصمة صنعاء، تشن هجوما استراتيجيا باتجاه المدينة ضمن ما أطلقت عليه عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، فيما توعدت الجماعة بالرد. التفاصيل ومزيد منها معك فائزة مصطفى.
10: تحرير صنعاء، فجر اليمن، إنهاء الانقلاب، هي شعارات رفعها المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة العاصمة من قبضة الحوثيين ضمن هجوم استراتيجي واسع تقوده القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية. هذا التحالف شارك في شن ضربات جوية بمئة طائرة مقاتلة دمرت مئات الأهداف التابعة للجماعة وفق ما أكده التحالف. في المقابل أفادت جماعة الحوثيين بمقتل طفلة وامرأة وجرح آخرين جراء غارتين شنهما من وصفته بطيران العدو السعودي على منطقة سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. كما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات طالت محافظة صعدة شمال البلاد، محذرة من أن أجواء السعودية غير آمنة، وتوعدتها بهجمات ضد المملكة أو توعدت المملكة بهجمات. في حين كشفت الحصيلة عن نجاح العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية في تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثيين، إضافة إلى استهداف معداته.
8: شكرا فايزة. إلى خبر آخر، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت آخرين اثنين بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا سيارة له. بالتزامن، أعلنت إسرائيل اليوم يوم حداد ونكست الأعلام على المباني الحكومية منذ 6:30 صباحا توقيت بدء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية إنه لن يكون هناك حكم لحماس في غزة. أيضا بالتزامن، دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق وغير قانوني. منيا بالعافية.
11: ما يناهز 500 من الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين وقعوا مقالا للرأي نشر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، نددوا فيه بمواقف العديد من الدول الأوروبية منها خاصة ألمانيا وإيطاليا بسبب مواصلتها بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي للحد من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، لتصبح بذلك حسب نص المقال متواطئة فعليا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولة. الدبلوماسيون أشاروا في المقال إلى أن الحكومة الإسرائيلية سترسي قريبا عقود المرحلة الأولى من مشروع A1 استيطاني غير القانوني لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس، مشروع من شأنه أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمتها عن بقية الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض فرص قيام دولة فلسطينية لمزيد من الخطر. وطالب المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح مقترحات تشريعية فورا لفرض عقوبات على جميع المشاركين في تنفيذ مشروع A1 وفي إقامة مستوطنات أخرى غير قانونية ومنع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع كل المستوطنات غير القانونية.
8: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، وذلك بعد أن رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية. توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا اليوم على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم، والمتوقع أن تكون البلاد على موعد مع حراك أوسع نطاقا غدا الثلاثاء. نهاية النشرة، إلى أن نلتقي، دمتم بألف خير.
0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من إنه تتخيلوها. مساء الخير.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا. ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح، كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبونا.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
0: مستمرين دايما معكم عبر هوا 2ME أستراليا. مستمعين، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لكم جميعا.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: شوف ازاي حاجة بسيطة تفرق ازاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة.
5: واحنا نفضل نغني هنا ولا يلا.

0: ودائما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. دائما بيقولوا يي هيدي جابت بنت ويي هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الايام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الايام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا بنقول خلقه كامله نعمه زايده. ف كل اللي بفكروا بهيدي الطريقة أو بفكروا بالبنت أنه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح أو بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لأنه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير, لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة, لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل, استمر في التخطيط, استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
8: First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريت تخوري.
9: في العناوين، الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن أجواء السعودية غير آمنة، والقوات الحكومية اليمنية تتقدم في هجوم واسع على مناطق الحوثيين وعينها على صنعاء. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: حذر الحوثيون المدعومون من إيران اليوم شركات الطيران المدني من أن أجواء السعودية غير آمنة، متوعدين بهجمات ضد المملكة مع تصاعد المواجهات بين هذه القوات والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. وفي تحول لافت على أرض المعارك في اليمن، حققت القوات الحكومية بمشاركة التحالف الذي تقوده السعودية تقدما في أكثر من جبهة داخل البلاد، بينها تلك الواقعة في قبضة الحوثيين، وفي العاصمة صنعاء تشن هجوما استراتيجيا باتجاه المدينة ضمن ما أطلقت عليه عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، فيما توعدت الجماعة بالرد. التفاصيل ومزيد منها معك فائزة مصطفى.
11: تحرير صنعاء، فجر اليمن، إنهاء الانقلاب، هي شعارات رفعها المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة العاصمة من قبضة الحوثيين ضمن هجوم استراتيجي واسع تقوده القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية. هذا التحالف شارك في شن ضربات جوية بـ100 طائرة مقاتلة دمرت مئات الأهداف التابعة للجماعة، وفق ما أكده التحالف. في المقابل، أفاد جماعة الحوثيين بمقتل طفلة وامرأة وجرح آخرين جراء غارتين شنهما من وصفته بطيران العدو السعودي على منطقة سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. كما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات طالت محافظة صعدة شمال البلاد، محذرة من أن أجواء السعودية غير آمنة، وتوعدتها بهجمات ضد المملكة أو توعدت المملكة بهجمات. في حين كشفت الحصيلة عن نجاح العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية في تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثيين، إضافة إلى استهداف معداتهم.
9: شكرا فايزة. إلى خبر آخر، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت آخرين 2 بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا سيارة له. بالتزامن، أعلنت إسرائيل اليوم يوم حداد ونكست الأعلام على المباني الحكومية منذ 6:30 صباحا توقيت بدء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية إنه لن يكون هناك حكم لحماس في غزة. أيضا بالتزامن، دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق وغير قانوني. منيا بالعافية.
12: ما يناهز 500 من الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين وقعوا مقالا للرأي نشر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، نددوا فيه بمواقف العديد من الدول الأوروبية، منها خاصة ألمانيا وإيطاليا، بسبب مواصلتها بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي للحد من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، لتصبح بذلك حسب نص المقال متواطئة فعليا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولة. الدبلوماسيون أشاروا في المقال إلى أن الحكومة الإسرائيلية سترسي قريبا عقود المرحلة الأولى من مشروع A1 استيطاني غير القانوني لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس، مشروع من شأنه أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمتها عن بقية الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض فرص قيام دولة فلسطينية لمزيد من الخطر. وطالب المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية فورا لفرض عقوبات على جميع المشاركين في تنفيذ مشروع A1 وفي إقامة مستوطنات أخرى غير قانونية ومنع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع كل المستوطنات غير القانونية.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، وذلك بعد أن رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية. توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا اليوم على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم، والمتوقع أن تكون البلاد على موعد مع حراك أوسع نطاقا غدا الثلاثاء. نهاية النشرة، إلى أن نلتقي، دمتم بألف خير.
0: ودائما عبر 2ME مكملين سوا المشوار. عم تتخيلوا مستمعينا انه هيك لو كل العالم بتفكر مثل بعض، لو كل العالم بتلبس مثل بعض، لو كل العالم عندهم نفس العقيدة، نفس التفكير، نفس الدين، يعني حلو الاختلاف. هون ساعتها منعرف قيمته عن جد للاختلاف. قال جورج أيكن: لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا الجميع صار من نفس السلالة والعقيدة واللون لاخترعنا أسباب أخرى للتفرقة قبل حلول المساء. تحياتي لكم.

0: صبورة على الغباء، ولكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. عن جد حلو كتير هالمقولة، وخاصة المدعيين بهالأيام، يعني ما في لزوم تقول أنا شاطر، أنا بعرف، أنا هيك، أنا أشطر من غيري. ما في لزوم، الشاطر ببين، والشخص اللي بيبقى مثابر على شغله ببين. ما في لزوم لكل هالادعاءات، لأنه ما بقى في حدا غبي بهالأيام. يمكن يسمعوك، ولكن أكيد بس تفل رح يحكوا عليك ورح يقولوا ليكو هالشخص قديم الدعي. الشاطر بيحكي، بيشوفي نجاح، بيشوفي نجاحاته، ما بيدعي. بس انت شوفي نجاحك، شوفي انت شو عم تعمل وخلصنا. ما في لزوم لكل هالادعاءات الباطلة. تحية لكم دايما من 16:38 AM.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويني أستراليا.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فني الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.
0: 2NE أستراليا عايشين معكن.
2: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة بصفن أنا فيك صفن عمره ما يرف الجفن.

دايما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل: ليش دايما منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايما منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما منغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفوا عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحياتنا، ندى فريد لإلكن من وراء الميكروفون، بحبكن كتير. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
10: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: بغطاء جوي سعودي، القوات اليمنية تتقدم باتجاه باب المندب والحوثيون يهددون أجواء السعودية. عشية ذكرى 7 أكتوبر نتنياهو يتعهد بأن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة. قتلان إثر غرق سفينة اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود، وزيلنسكي يتهم روسيا. حراك الطلاب في فرنسا متواصل، وفي إسبانيا دعوة إلى انتخابات مبكرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. ما هي إلا ساعات مضت على إطلاق القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة مسنودة بغطاء جوي سعودي لاستعادة باب المندب وتحرير صنعاء، حتى تواترت المعلومات المتضاربة حيال ما يجري على الأرض بالفعل بين تقدم حكومي ونفي حوثي لهذا التقدم. تفاصيل الوضع اليمني مع كيفيزة مصطفى.
9: تحرير صنعاء، فجر اليمن، إنهاء الانقلاب هي شعارات رفعها المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة العاصمة من قبضة الحوثيين ضمن هجوم استراتيجي واسع تقوده القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، والذي شارك في شن ضربات جوية بمئة طائرة مقاتلة دمرت مئات الأهداف التابعة للحوثيين وفق ما أكده التحالف. في المقابل أفادت جماعة الحوثي بمقتل طفلة وامرأة وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارتين شنهما من وصفته بطيران العدو السعودي على منطقة سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، كما تحدثت وسائل إعلام تابعة لهذه الجماعة عن غارات طالت محافظة صعدة شمال البلاد وحذرت من أن أجواء السعودية غير آمنة وتوعدت بهجمات ضد المملكة. وفي الساحل الغربي لليمن أيضا أحرزت القوات الحكومية تقدما، إذ تمكنت من السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون إثر عملية التفاف عسكرية نوعية مع مواصلة التقدم في المخاء ومديرية ذو ذئباب، في حين كشفت حصيلة عن نجاح العمليات العسكرية في تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثيين، الأمر الذي تنفيه هذه الجماعة.
10: مصدر في قطاع الطاقة في السعودية أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية بتوقف خط أنابيب شرق غرب، وذلك بعد تعرضه لهجوم يوم أمس الأحد. ففي ظل كل هذه التطورات، إلى أين تتجه المعركة في اليمن، وهل نحن أمام حسم هذه المرة؟ سؤال طرحته منتكال الدولية على الكاتب الصحفي عبد الرحمن بن عطية.
11: اليوم المعادلة السياسية في اليمن إما الخلاص من الحوثي أو تقليص الشرعية والتخلص من الشرعية، وفي رأيي أن هذه العملية العسكرية الخاطفة سوف تؤدي في مجملها إلى إحدى هذه الخيارين، إما تقليص مساحة الحوثي التي سيطر عليها مؤخرا والدخول إلى نحو صنعاء. الشهيد العليمي رئيس مجلس القيادة بالأمس أطلق عملية عسكرية واسعة وتكلم بصريح العبارة أن التعبئة العامة لن تتوقف إلا بالوصول إلى صنعاء، واليوم بدأت هذه الثمار بسيطرة على منطقة ذوباب في البحر الأحمر، وستليها فتح كل الجبهات في مأرب وفي البيضاء وفي لحج وفي كل الجبهات. فبالتالي في تقديري أن هذه العملية سوف تتواصل. الحوثيين أيضا هناك دعم لوجستي كبير من إيران، إيران اليوم تفقد أوراقها في المنطقة، وبالتالي ليس أمامها خيار إلا أنها تدفع بقوتها أو بثقلها في اليمن للسيطرة على اليمن كاملة، وهذا يبدو أن هناك لا يوجد إلا أحد الخيارين، إما السيطرة الشرعية الكاملة على اليمن أو سيطرة الحوثي وتقليص الشرعية في اليمن.
10: استمعتم إلى الكاتب الصحفي عبد الرحمن بن عطية، نقاش مونتي كارلو الدولية سيركز إذن على تطورات الملف اليمني. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني قد هدد باستهداف ناقلة في مضيق هرمز وأمرها بالعودة أدراجها، فامتثلت للأمر على ما يبدو، وذلك في ظل الهجمات المتواصلة التي تشنها إيران في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفيما تتواصل حالة الجمود في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، نشرت مواقع إخبارية إسرائيلية توقعات بشأن احتمال انزلاق الوضع بين طهران وتل أبيب. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت إن إسرائيل تستعد لهجوم عسكري محتمل على إيران سواء بالتنسيق مع واشنطن أو بشكل مستقل. فكيف تنظر طهران لمثل هذه التهديدات؟ سؤال طرحناه على الدكتور أحمد مهدي، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم.
12: نعم، هناك تحذيرات وهناك في الواقع هواجس ربما يمكن أن نطلق عليها لدى المسؤولين العسكريين الإيرانيين من هذا الاحتمال، احتمال قيام الكيان الإسرائيلي بشن ضربات استباقية على إيران. وبالتالي أنا أتصور أن نتنياهو في الواقع يريد شن مثل هذا العدوان لأنه يحاول أن يقدم إنجاز ما قبل الانتخابات. في الواقع المسؤولون الإيرانيون يعني العسكريون منهم لا سيما الحرس الثوري حذر من مغبة قيام بمثل هذا العدوان، وقال المتحدث باسم الحرس وكذلك المتحدث باسم الجيش الإيراني أن ثمة مخازن استراتيجية سيتم فتحها في حال شن الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة عدوانا جديدا على إيران. في هذه الحال ربما تستهدف إيران مرة أخرى القواعد العسكرية الأمريكية باعتبار أنها تنظر إلى مثل هذا العدوان أنه يحصل أو يأتي بدعم أمريكي وبضوء أخضر من واشنطن.
10: استمعتم إلى الدكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم. وقبل يومين من تاريخ 7 أكتوبر تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألا تحكم حركة حماس قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم لإحياء الذكرى 3 لهذا الهجوم حسب التقويم اليهودي. من القدس زياد حلبي.
13: عند 6:29 ساعة بدء الهجوم نكست الأعلام في إسرائيل، حيث أحيت رسميا الذكرى 3 للـ7 أكتوبر وفق التقويم العبري بمراسم في القدس وقواعد الجيش. وفي كلمته ركز بنيامين نتنياهو على ما وصفه بالإنجازات العسكرية في حرب النهوض، واستعرض القتال على 7 جبهات وضرب البرنامج النووي الإيراني وإقامة مناطق عازلة في غزة ولبنان وسوريا كما قال، وتوعد بإنهاء حكم حماس ومواصلة ضرب حزب الله، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه وأنه سينتهي قريبا، متعهدا باستكمال المهمة على الجبهات كافة. لكن السؤال المسؤولية لم يغب. زعيم المعارضة يائير لبيد قاطع المراسم الرسمية احتجاجا على رفض تحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. ومن بين الحضور قاطع نتنياهو أب قتل ابنه صارخا لماذا لم تحمنا في 7 أكتوبر؟ بين روايات الإنجازات ومطلب المحاسبة يبقى الإخفاق حاضرا في الذكرى التي ستعود إسرائيل إلى إحيائها بعد يومين فقط في 7 أكتوبر وفق التقويم الميلادي هذه المرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا وأصابت آخرين بإطلاق نار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة الغربية بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا مركبة تابعة له. في الأثناء دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي نشر اليوم، دعوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التحرك بشكل عاجل إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق. منيا بالعافية.
14: ما يناهز 500 من الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين وقعوا مقالا للرأي نشر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، نددوا فيه بمواقف العديد من الدول الأوروبية منها خاصة ألمانيا وإيطاليا بسبب مواصلتها بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي للحد من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، لتصبح بذلك حسب نص المقالة متواطئة فعليا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولتين. الدبلوماسيون أشاروا في المقال إلى أن الحكومة الإسرائيلية سترسي قريبا عقود المرحلة الأولى من مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس، مشروع من شأنه أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمتها عن بقية الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض فرص قيام دولة فلسطينية لمزيد من الخطر. وطالب المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية فورا لفرض عقوباتهن على جميع المشاركين في تنفيذ مشروع A1 وفي إقامة مستوطنات أخرى غير قانونية ومنع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع كل المستوطنات غير القانونية.
10: تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مسيرات روسية ضربت السفينة التي اندلعت فيها النيران في البحر الأسود هذا اليوم، وذلك بعدما أفادت السلطات الرومانية بأن شخصين قد قتلا وإثر غرق هذه السفينة وتم إنقاذ 11 آخرين من أفراد الطاقم. في الأثناء قام المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بزيارة تضامنية مفاجئة إلى كييف بهدف تأكيد تقديم دعم عسكري ومالي إضافي لأوكرانيا. عن أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت الزمني، الدكتور عماد أبو الربة رئيس مركز الأوكراني للحوار والسلام في كييف أجاب على سؤال سميرة والنبي.
15: يعني حقيقة جاءت زيارة في توقيت هام بالنسبة لأوكرانيا، يتزامن مع تصعيد روسيا هجماتها على كييف، تهديدها للدبلوماسيين بمغادرة كييف، وأيضا حاجة أوكرانيا إلى مزيد من الدعم الدفاعي كون هذه الهجمات تستهدف البنى التحتية. نحن هنا في العاصمة كل ساعة تعلن صافرة الإنذار يتلوها مباشرة في وقت يسير سريع قصص بمسيرة تصيب أهداف غالبا مدنية، ولذلك نوع وطبيعة زيارة بما تضمنته من اتفاقيات استراتيجية جزء كبير منها دفاعي عسكري وتصنيعي وتطوير على التصنيع العسكري، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والبرامج الاقتصادية كون ألمانيا ترى أن أوكرانيا تتوفر فيها مقومات للعمل الاقتصادي المشترك، باعتقادي أن هذا كان عنوان بارز لهذه الزيارة.
16: استمعتم إلى الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والسلام في كييف. إلى فرنسا، حيث توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية هذا اليوم على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم. كل ذلك يأتي عشية تظاهرة ضخمة مقررة غدا في هذا السياق. فايزة مصطفى،
17: في مسعى لتهدئة غضب طلاب الثانويات، يراهن رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على إيجاد حلول سريعة للمطالب التي يطرحها الطلاب وخصوصا في الأحياء الشعبية، ومن بين الورشات التي وضعها تلك المتعلقة بمعالجة أبرز مطلب، حيث استند إلى ميثاق المدرسين الذي أطلق في العام 2013 لتشجيع الأساتذة الراغبين على القيام بعمليات التعويض. أما بالنسبة إلى الغيابات الطويلة والمناصب الشاغرة، فطلب إعطاء الأولوية للأقسام التي تستعد للامتحانات والتخصصات والتعليم المهني. أما عن مشكلة تردي أحوال المؤسسات التعليمية، فأقر لوكورنيو بأن المباني والمطاعم في الثانويات تقع ضمن اختصاص المجالس الإقليمية، معلنا عقد اجتماع لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير المعدات الأساسية كأجهزة التدفئة، كما وعد بتحسين الجداول ابتداء من العام المقبل بعد شكوى الطلبة من البرامج المرهقة. وفي الجانب الصحي، ستوفر الحكومة الخدمات، وتهدف ورشة أخرى إلى إعادة بناء الثقة بين السلطات والطلاب، ولهذا الغرض أطلقت منصة إلكترونية لتنظيم النقاشات. وطلب رئيس الوزراء من الوزراء عرض ما اتخذ من قرارات ملموسة قبل نهاية الشهر.
16: وفي إسبانيا، دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بسبب أزمة سياسية. منيا بالعافية.
18: في محاولة لتعزيز موقفه السياسي بعد رفض البرلمان المنقسم الأسبوع الماضي التدابير التي اقترحتها الحكومة بشأن الإسكان، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل، دعوة تترجم عمق المأزق الذي يعيشه ائتلافه الحاكم، إذ أدى إسقاط المعارضة في البرلمان الإسباني لتدابير تضمنت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا، أدى إلى خروج آلاف السكان إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع تكاليف السكن في البلاد. وسلط أيضا الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة الائتلاف التي يقودها الحزب الاشتراكي في تمرير التشريعات. وقد دعا سانشيز الذي يتولى منصبه منذ عام 2018 في خطاب تلفزيوني إلى حشد الطاقات للحصول على غالبية أكبر بكثير من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي تحتاج إليها بلاده، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى حظوظ أوفر لائتلاف يقوده الحزب الشعبي المحافظ في الانتخابات المبكرة.
16: بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: بغطاء جوي سعودي القوات اليمنية تتقدم باتجاه باب المندب، والحوثيون يهددون أجواء السعودية، عشية ذكرى 7 أكتوبر نتنياهو يتعهد بأن حماس لن تحكم قطاع غزة، حراك الطلاب في فرنسا متواصل، وفي إسبانيا دعوة إلى انتخابات مبكرة. شكرا لكم.
19: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم يستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا، أكيد من خلال هالزويد اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية، ونستعين فيها بخلال فترة النهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بيتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

تحياتي للجميع لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت على السماع على 16:38 AM. برحب بكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت ضمن مشوانا مع البريكفاست شو. دقايق قليلة بتنقل لحتى نكون احنا وياكم مع جولة ومحطة إخبارية من البي بي سي من لندن لمتابعة كل جديد من الأخبار المحلية العربية والدولية. خليكم معنا على 16:38 AM لمتابعة أخبار البي بي سي، موجز إخباري محلي أيضا منتابعه سوا.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا نوران سلام وهذه هي العناوين.
1: أنا باب المندب خلفنا، الحمد لله تم قطع خط الإمداد، تم قطع خط الإمداد بفضل الله عز وجل.
0: القوات الحكومية في اليمن تعلن

تعلن استعادة السيطرة على مدينة المخا على البحر الأحمر من الحوثيين وقطع الخط الرابط بينها وبين باب المندب. هل اقتربت ساعة الحسم العسكري في اليمن أم أن الروايات المتعارضة بين الطرفين تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلا؟ سوريا تدين مشروع صوفا 53 الإسرائيلي في المنطقة العازلة في الجولان المحتل وتدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. ما الذي تعنيه الخطوات الإسرائيلية في الجولان وما الذي يمكن لسوريا فعله في المقابل؟ الولايات المتحدة تسحب طائراتها من طراز B1 من قاعدة فيرفورد العسكرية في إنجلترا، والحكومة البريطانية تؤكد أن القاعدة آمنة. هل تشكل الخطوة الأمريكية مزيداً من الانسحاب لواشنطن من مسألة الأمن الأوروبي؟

0: مساء الخير وأهلا بكم من جديد إلى العالم هذا المساء. البداية الليلة من ملف اليمن وتقدم خاطف. تقول القوات الحكومية المدعومة من السعودية إنها تحقق باستعادة السيطرة على مدينة المخا ومينائها على البحر الأحمر وقطع خط الإمدادات بينها وبين باب المندب.
1: عملية التفاف من قوات تنظيف العمالقة الجنوبية من مطار دباب العسكري تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا فيه.
0: هذه اللقطات التي ينشرها المقاتلون في هذه القوات تقول إنهم سيطروا على هاتين المنطقتين سيطرة تامة واستعادوا معظم المناطق التي استولى عليها الحوثيون الشهر الماضي. القوات المعترف بها دوليا أعلنت تنفيذ أكثر من 1000 غارة وبدء ما وصفوه بهجوم استراتيجي على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وأفاد التحالف بقيادة السعودية بأن 100 طائرة حربية شاركت في الغارات مع ساعات الفجر. في المقابل نشرت القناة الإعلامية التابعة للحوثيين في اليمن اليوم مقطع فيديو قالت إنه يظهر هجوما على القوات السعودية في منطقة رأس العارة باستخدام عدة صواريخ باليستية محلية الصنع. كما حذر الحوثيون شركات الطيران المدني من أن أجواء السعودية غير آمنة على حد تعبيرهم، متوعدين بهجمات ضد المملكة. فهل اقتربت ساعة الحسم العسكري في اليمن أم أن لكل طرف روايته؟
2: هل اليمن اليوم يشهد معركته الأخيرة أم أن دوامة الصراع ستبقى؟

0: take it from the 1-2-ME, Australia.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتع بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME.
6: صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفة قصيرة مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك أي مش شوي زعلين ومفقوس، وهيك بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمنى لكم مستمعينا على 16:38 AM. لكل اللي عبيله يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع. أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية، وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء 2ME أستراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون التؤامية بتكون موجودة بقوة. خليكم معنا على السماع ل 16:38 AM. استراحة ومنكمل نحن وياكم سوا. Good morning لكل الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت من أي مكان حول العالم على 2ME.com.au أو عبر البث المباشر على 16:38 AM. منقلكم صباح الخير من أستراليا سيدني لكل العالم شو ما كان عندكم الوقت. مندعيكم للمتابعة عنا جولة من الأخبار منترافق معها من صوت لبنان لمتابعة أهم الأخبار والأحداث السياسية والأمنية. واليوم أكيد الوضع اللي عم بيكون على صعيد الساحة على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم بتابعوها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
7: David Rollins with a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 6th of October. A bereaved father has accused Israel's Prime Minister of failing to keep his country safe and allowing Hamas to launch its deadly October 7 attacks almost 3 years ago. Benjamin Netanyahu was speaking at one of the state memorials for the victims of Hamas attacks when the father of one of the men killed during the raids interrupted his speech. Israeli media is reporting that the man is Yoav Godo, the father of Tom Godo, who was mistakenly killed by Israeli soldiers after they stormed his house, which had been seized by Hamas fighters. The former Prince Andrew has filed legal action challenging the warrants that authorised searches at two of his homes earlier this year related to his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. A judicial spokesperson has confirmed that Andrew Mountbatten Windsor had filed a claim with the High Court in London, with a hearing scheduled for Thursday. Experts say if the court is to find in Andrew's favour, it could prevent authorities from using evidence discovered during the searches in any prosecution of the former prince. The hearing has been described as a preliminary skirmish in the broader legal battle. The searches were conducted in February when Andrew was arrested on suspicion of misconduct in public office after allegations the former prince shared sensitive information with Epstein during his time as the UK's trade envoy. He's previously denied any wrongdoing. And Nepal has ended the search and rescue operation for those still missing after the devastating flood in August that killed more than 1,400 people. At least 5,285 people, including a number of Australians, are still missing after the flood, which originated at Nepal's border with China's Tibet region. Nepalese officials say authorities are considering how to legally declare the missing persons dead in order to allow their families or relatives to complete insurance, banking and other legal formalities. ABC News.
8: لما بتتعهد تجاه لبنان نعرف نحن انه مصلحة الولايات المتحدة الامريكية انه يكون لبنان دولة متعافية قوية قادرة عندها جيش تتكل عليه وما يكون فيها دويلة ضمن الدولة. هيدي مصلحة الولايات المتحدة استراتيجية، مش معناته انه الولايات المتحدة الامريكية بدأ أنه لبنان يكون إسرائيل تاني، لا مش صحيح. بدأ لبنان يكون نفسه، لأنه لبنان جسر عبور ثقافي تجاري مصرفي إعلامي بالحريات الأساسية. لبنان أمبراطورية حريات، لذلك كل ما بتطلع بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية أو لأوروبا وبالتخصيص إلى فرنسا، بتلاقي أنه الثقافة في لبنان، اللبناني هو هذا الكنز يلي نحن ما حنلاقي مثله ولا مكان بالدول العربية. مشان هيك يتعين المحافظة على هالدولة الصغيرة يلي فيها أكبر جامعة أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يلي فيها تاني أكبر سفارة أمريكية بالعالم، يلي فيها هالنمو الثقافي والقطاع الخاص يلي هو قطاع مثل المارد. شوف اليوم شو صار بين لبنان وسوريا. لبنان مارد اقتصادي ومالي بالنسبة لسوريا.
9: هودي نعمة أو نقمة؟
8: نعم، هدول نعمة، هدول سبب وعلة وجودنا.
9: هودي سبب
8: وعلة وجودنا أكثر من هذا كلياته.
9: هودي سبب تحول لبنان لساحة لكل الصراعات العالمية.
8: نعم. ايه ولا
9: ايه، ما ايه ايه ولا بطرح حالي مريت بسأل، هيدي نعمة او نقمة؟
8: هيدي نقمة من النعمة.
9: بس تعد هولي كلهم.
8: بس انا اللي عم قلك ايه، هيدا
9: واضح واضح
8: لحتى يفهم اللبناني انه بقدر ما نحن منكون نفسنا، منكون احرار، منكون عندنا ثقافة، انتبه، بيكون عندنا انفتاح، مش منغلقين على نفسنا ولا على مذهبنا وعلى ديننا. نحن منكون ساعتها عم نخاطب العالم بلغة بيفهمها. إسرائيل منا مثل لبنان إطلاقا،
9: ولا أن تكون،
8: ومش ممكن تكون مثل لبنان،
9: لأنه يعني كل تركيبتنا
8: نعم
9: بدها تهد إسرائيل قبل.
8: نعم.
9: نقيدهم.
8: نعم.
9: بس هولي كلهم كيف بتحسبهم وقت بتتعسكر طائفة بأمه وأبوه؟ خلينا نكون واضحين اليوم، أنت ما بتستغرب بقولك انقسام سياسي بلبنان، انقسام شو؟ في ثنائي شيعي مع كل التمايز بين حركة أمل وحزب الله وباقي اللبنانيين كلهم، كيف تقنع هذا الثنائي؟
8: بدك رأيي هلا، خليني
9: برضو بس مع إشارة ومواقف كتير مقلقة، ما أنه معترفين بلبنان الكبير، يمكن في كلام انه لبنان الكبير نشأ بدون ارادتنا، احنا ما كنا كشيعة على الطاولة.
8: بجوز،
9: لا في في بجوز في بيانات ومواقف،
8: بجوز انه لبنان الكبير تبع البطريرك حويك ما كان هو يمكن الشيء اللي يبغيها يعني اللبنانيون، ما كانوا بالدنيا يمكن تماما كما حصلنا عليه، بس تاريخيا الحدود اللي عندنا هي اليوم هي أقل شيء ممكن أن تكون الحدود اللبنانية. نحن بدنا شوي من سوريا وبدنا شوي من إسرائيل،
9: حتى في نظري بتقول أنه
8: أنا بقول لك
9: نحن لو توسعنا شمالا لحدود نعم أنطاكيا
8: بدنا من
9: كان من رأس من شمرة جمال عامل، كيف
8: بدنا يعني؟ من رأس شمرة وقريت حتى عكا، هذا لبنان التاريخ إذا بدك تنظر وتقرأ التوراة يعني. بس أنا مش هذا اللي بدي لك إيه. اللي بدي اقول لك ايه انه مشيناها خطن كتبت علينا. هذا اللبنان الكبير لازم نستفيد منه من التعددية الموجودين يعني موجودة فيه، لحتى نعرف نحن يكون عندنا لغة وحضارة وثقافة كليتها انفتاح على الآخر.
9: عظيم. هلأ بدي أوصل لمطرح أنا عم بحضر عليك الحلقة اللي خلينا نفكر قديش نحن مرتبطين بموعد الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية. صرنا على الباب، الإسرائيلي بسبعة وعشرين تشرين الأول، الأمريكي بثلاثة تشرين الثاني. إلى أي درجة علقت الانتخابات أو جمدت كل المسارات؟ حتى نحن عم نقول مسار إسلام أباد بعقد، كمان روما قلنا ثلاثة أشهر ما في قاعدة،
8: روما وتامبا فلوريدا كله هيدي إشياء
9: تمرير الوقت
8: تينقال أنه لا ما انقطعت المفاوضات. ما تعطي
9: في نظري بهالمعنى،
8: لا لا هيدي الحقيقة. بس خدني بحلمك واسمعني شوي،
9: هيدا اللي بدي منك. نعم.
8: الرئيس الأمريكي عم بينتقل من ولاية لولاية، من اجتماع انتخابي لاجتماع انتخابي، من تكتل تأثير على يضغط على رأي العام لآخر. يعني اليوم ما بقى الرئيس الأمريكي بوضع أنه يقدر هو يكون موجود بالساحة لحتى يحارب إيران. اليوم في مقتضيات داخلية. شوف شو صار امبارح وقت فلاي دبي، راح رئيس الوزراء قعد مع اللي السنجري اللي عنده 8 أولاد واللي قدر خلص الطيارة، قعد معه ليه؟ لأنه هيدي انتخابيا تعطيه أصوات. اليوم المعارك الانتخابية بالديمقراطيات إن كانت بأمريكا أو بإسرائيل، هيدي المعارك الانتخابية تفرض نفسها. شوف من يومين طلب الرئيس ترامب من جيدي فانس هو يعمل اجتماع بكامب ديفيد، ما كان هو موجود لأنه عنده غير اهتمامات انتخابية،
9: عنده برنامج
8: انتخابي. وعنده برنامج انتخابي، عنده حزب،
9: صح،
8: عنده حزب بده يحاسبه،
9: معركة قاسية
8: ومعركة كتير قاسية. لذلك اليوم كليتنا عم نقول انه في هالفترة هيدي يلي هي فترة رمادية ما بين هلأ وانتهاء الانتخابات، وبدنا نشوف شو حتطلع نتيجة الانتخابات. هلأ كتار بيقولوا يمكن يرجع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مكان عليه، يعني نتنياهو، منهم بيقولوا لا في آيزنكوت يمكن يطلع، بس ما بتعرف التحالفات كيف بتصير.
9: صحيح.
8: وزيت الشيء بالولايات المتحدة الأمريكية سأبت هيك، خلينا نقطع هالمرحلة الرمادية، ما نخلي حالنا نسمح لنفسنا نجرح مثلا برئيس الجمهورية ولا برئيس الوزارة ولا بهالحكومة. ما حدا بيغير الحصان هو
9: بنص
8: السباق اللي هو ماشي فيه أبدا. نحن اليوم بدنا نطول بالنا، بدنا نحترم نفسنا، ما بدنا نرجع نقول خلاص راحت علينا وهذا مش صحيح، ما في تفاوض وسقطت المناطق النموذجية وإلى آخره. طولوا بالكم يا جماعة، نحن في الاتجاه الصحيح.
9: طيب اليوم انت بتعرف اكثر من غيرك حجم القدرات عند الدولة اللبنانية.
8: نعم.
9: اليوم مطالب الدولة بإعادة الاعمار والمأوى والتعويضات، وبدك تعمر بعد ما حكيت انت بجزء تغيرت خريطته نهائيا، ما بقى في حجر على حجر بخمسين ستين ضايعة، وعملية تفجير وتجريم رهيبة
8: والحبل على الجرار.
9: إلى أي درجة أنت عم تقول اليوم مش لازم نتعرض لرئيسه؟ طيب ما السلطة مقسمة، في سلطة تشريعية عم تحفر تحت التنفيذية والإجرائية، في وفد مفاوض ما بيعرف من وين عم تجي الطعنات، بيروح على روما بينتظر عدو إسرائيلي يطعنه، بيلاقي 20 خنجر سبقوه من لبنان، مزبوط أو لا؟ طيب إبراهيم نجار إذا بده يركب صيغة أو نصيحة، شو بيعمل سيمون كرم أكثر من هيك؟ شو بيعمل رئيس الجمهورية أكثر من هيك؟
8: شوف رئيس الجمهورية عنيد ما حيغير،
9: ورئيس حكومة مش عين،
8: ورئيس الحكومة أبضاي،
9: بس
8: وعنده خيارات أساسية، مهما انتقد مهما اعتبروا أنه
9: ما بيطلق خلفه،
8: بس ما حيغير عن الأشياء الأساسية. هذا رجل علماني، هذا رجل شجاع، هذا رجل مقرر أنه يطبق القانون، والقانون لا يمكن ولا يحتمل وجود دولتين داخل نفس الدولة. لذلك أنا مطمئن إلى حد كبير، بعرف مين عم بيجرب يدفش من هون ومن هون.
7: David Rollins for a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 6th of October. A bereaved father has accused Israel's Prime Minister of failing to keep his country safe and allowing Hamas to launch its deadly October 7 attacks almost 3 years ago. Benjamin Netanyahu was speaking at one of the state memorials for the victims of Hamas attacks when the father of one of the men killed during the raids interrupted his speech. Israeli media is reporting that the man is Yoav Godo, the father of Tom Godo, who was mistakenly killed by Israeli soldiers after they stormed his house, which had been seized by Hamas fighters. The former Prince Andrew has filed legal action challenging the warrants that authorised searches at two of his homes earlier this year related to his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. A judicial spokesperson has confirmed that Andrew Mountbatten Windsor had filed a claim with the High Court in London, with a hearing scheduled for Thursday. Experts say if the court is to find in Andrew's favour, it could prevent authorities from using evidence discovered during the searches in any prosecution of the former prince. The hearing has been described as a preliminary skirmish in the broader legal battle. The searches were conducted in February when Andrew was arrested on suspicion of misconduct in public office after allegations the former prince shared sensitive information with Epstein during his time as the UK's trade envoy. He's previously denied any wrongdoing. And Nepal has ended the search and rescue operation for those still missing after the devastating flood in August that killed more than 1,400 people. At least 5,285 people, including a number of Australians, are still missing after the flood, which originated at Nepal's border with China's Tibet region. Nepalese officials say authorities are considering how to legally declare the missing persons dead in order to allow their families or relatives to complete insurance, banking and other legal formalities. ABC News.

0: تابعتني الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: TME Australia and TME Gold هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا TME Australia TME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا TME Australia. TME Australia هلا على تطبيق اي هارت.

0: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: David Rollins with a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 6th of October. A bereaved father has accused Israel's Prime Minister of failing to keep his country safe and allowing Hamas to launch its deadly October 7 attacks almost 3 years ago. Benjamin Netanyahu was speaking at one of the state memorials for the victims of Hamas attacks when the father of one of the men killed during the raids interrupted his speech. Israeli media is reporting that the man is Yoav Godo, the father of Tom Godo, who was mistakenly killed by Israeli soldiers after they stormed his house, which had been seized by Hamas fighters. The former Prince Andrew has filed legal action challenging the warrants that authorised searches at two of his homes earlier this year related to his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. A judicial spokesperson has confirmed that Andrew Mountbatten Windsor had filed a claim with the High Court in London, with a hearing scheduled for Thursday. Experts say if the court is to find in Andrew's favour, it could prevent authorities from using evidence discovered during the searches in any prosecution of the former prince. The hearing has been described as a preliminary skirmish in the broader legal battle. The searches were conducted in February when Andrew was arrested on suspicion of misconduct in public office after allegations the former prince shared sensitive information with Epstein during his time as the UK's trade envoy. He's previously denied any wrongdoing. And Nepal has ended the search and rescue operation for those still missing after the devastating flood in August that killed more than 1,400 people. At least 5,285 people, including a number of Australians, are still missing after the flood, which originated at Nepal's border with China's Tibet region. Nepalese officials say authorities are considering how to legally declare the missing persons dead in order to allow their families or relatives to complete insurance, banking and other legal formalities. ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. فجر اليمن، كيف تسير المعركة؟ إسرائيل تستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وغزة. وفي النشر أيضا مكب أسرار، هل يكون المؤقت دائما؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وجو فرشة.
2: مساء الخير. هل تتجه الحرب في اليمن إلى الحسم؟ يبدو أن القوات الحكومية مدعومة من السعودية تتقدم وأعادت السيطرة على باب المندب. معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة اليمن، أكد إحكام السيطرة على مضيق باب المندب ومن شأن استعادة المنطقة الساحلية المحيطة بالمضيق أن تجعل من الصعب على الحوثيين عرقلة حركة الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، لكنهم ما زالوا قادرين على استهداف السفن بطائرات مسيرة من مواقع أخرى على الساحل أو من مناطق داخلية. مع هذه التبدلات الميدانية الأساسية يطرح السؤال التالي: ما هو موقف إيران من تقهقر حلفائها الحوثيين؟ وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن الاستجابة إلى طلب التدخل منذ شهر تقريبا لوقف تقدم الحوثيين؟ التطورات تتسارع في توقيت بالغ الأهمية. الولايات المتحدة منهمكة في الدخول في مدار الانتخابات النصفية، وإسرائيل بدورها منهمكة في الإعداد للدخول في الانتخابات. من حرب اليمن إلى الإرهاب في الجو، قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. ودائما في الإرهاب من الجو، وبالتزامن مع حادثة فلاي دبي، تعود ذاكرة الإرهاب إلى الواجهة. فاليوم حدد قاض أمريكي موعدا لمحاكمة عميل مخابرات ليبي سابق فيما يتعلق باتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بانام رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا في العام 1988. البداية من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا.
3: بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي المدعوم سعوديا انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون إيرانيا، سيطرت القوات المسلحة اليمنية على مواقع رئيسية مطلة على مضيق باب المندب لتبعد الحوثيين عن ذلك الممر المائي الحيوي، وتفتح الباب أمام الفرق الإعلامية العربية لتصوير الدخول إلى باب المندب. بالرغم من استمرار القتال في المنطقة بحسب وزير الإعلام اليمني نفسه،
4: ميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية التي سيطرت فيها على هذه المنطقة قامت ببناء هذه المتاريس وهذه المحارس جميعها يعني من أجل الوقوف في وجه أي عملية يعني للقوات المسلحة اليمنية، ولكن بالمقابل القوات المسلحة اليمنية تمكنت من الوصول إلى باب المندب.
3: تقدم سريع للقوات المسلحة الرسمية التي وصلت إلى ذباب الساحلية التي تطل على ممر حيوي للنفط أدت السيطرة الحوثية عليه إلى اضطرابات في أسواق الطاقة. ومن هناك توجهت القوات اليمنية إلى المخا والعين على صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أيلول من العام 2014. القوات المدعومة سعوديا أسرت عشرات المقاتلين الحوثيين وتقدمت عند أكثر من جبهة بغطاء جوي شاركت فيه 100 طائرة مقاتلة، ولكن الحوثيين ومن خلفهم إيران مستمرون في محاولة صد التقدم وحصارهم على تعز يستمر. هيئة التنسيق البحري التابعة للحوثيين أصدرت تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، مؤكدة أن مجال المملكة الجوي لا يكون آمنا طالما العدوان السعودي كما وصفته مستمر. واشنطن دخلت سريعا على الخط، وعلى لسان وزير الخارجية أعطت الرياض شرعية التصرف والهجوم.
5: Obviously, the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously, the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
3: أما إيران التي قد تكون قد خسرت ورقة باب المندب فقد التزمت الصمت حتى هذه الساعة. وللإضاءة أكثر على خلفيات عملية فجر اليمن والموقف السعودي منها ينضم إلينا بدر القحطاني مسؤول تحرير شؤون الخليج في صحيفة الشرق الأوسط. أستاذ بدر مساء الخير، تطورات ميدانية مهمة في اليمن إلا أن مدينة تعز ما زالت محاصرة وهي تتعرض لقصف حوثي، فهل فك الحصار الحوثي عن تعز هو الهدف المقبل وإلى أين ستصل عملية فجر اليمن؟
6: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن تاريخ اليمن سوف يتذكر يوم الرابع من أكتوبر جيدا عندما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عملية تحرير اليمن من الحوثيين. إذا تذكرنا كمراقبين أن آخر إعلان للحكومة اليمنية والقوات اليمنية بشن هجمات كان في 2018 وعندما كانت القوات على مشارف ميناء الحديدة وكيف أنقذ المجتمع الدولي الحوثيون من هزيمة النكراء في تلك الفترة. الآن كل العمليات منذ ذلك الحين وحتى عام 2022 كانت عمليات إما دفاعية أو استباقية لتحييد الأخطار أو التهديدات المحدقة باليمن. كانت هناك أيضا هدنة منذ أو خفض للتصعيد منذ العام 2022 وحتى شهر يوليو 2026 عندما أمرت إيران الحوثيين بكل بساطة بأن يبدأوا بالتصعيد ليخففوا عليها ولكي ينتزعوا منطقة باب المندب لكي تستخدمها إيران في التفاوض مع الجانب الأمريكي خلال الحرب. تحرك الحوثيون وكانت الحكومة اليمنية تقاوم وتصمد وفقدت بعضا من الأراضي التي استعادتها اليوم في غضون ساعات. مسألة تعز ستكون مسألة وقت لأنه لا يمكن لهذه الميليشيات أو لا يوجد أصلا حاضنة شعبية في تعز لهذه الميليشيات. قد تكون هناك عمليات هجومية، هناك تقريبا 50 جبهة في تعز، ممكن 7 أو 8 مقاتلين يذهبون إلى هناك ويصورون ويقولون نحن نسيطر على هذه المنطقة أو تلك، ولكن أعتقد أن العمليات مستمرة بحسب ما فهمنا واستوعبنا كصحفيين من البيانات الرسمية الواردة من المتحدث باسم التحالف أو الناطق باسم الحكومة باسم القوات المسلحة اليمنية. ونتابع سير هذه المعركة التي أعتقد أنها ستكون مصيرية وسوف تشهد نهاية الحوثيين لسبب بسيط جدا. المعركة هي بين الحكومة اليمنية وبين الشعب اليمني وبين جماعة حولت حياة اليمنيين إلى كابوس عندما انقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أقصى درجات القمع والتنكيل في المناطق التي تسيطر عليها. والآن حان وقت عودة الجمهورية اليمنية إلى نصابها.
3: أستاذ بدر، كيف تقرؤون غياب أي تعليق إيراني على هذا التطور؟
6: كان هناك بعض التعليقات الإيرانية البارحة عندما سئل وزير الخارجية الإيراني عراقجي عن احتمال دخول بعض الدول الأخرى. أعتقد أن اليمنيين يستطيعون أن يحررون اليمن بسكاكين المطبخ وليس فقط بالصواريخ أو بالطائرات، لأنهم لن يقبلوا بهذا بهذه الفكرة التي يريد الحوثيون أن يحكموا بها اليمن. الدعم الذي تمده الحكومة أو عفوا التحالف بقيادة السعودية هو دعم لوجستي، دعم بغطاء جوي، دعم باستخباراتي، ولكن من يعمل في الأرض هم الشعب اليمني ومن سيحرر اليمن هم الشعب اليمني. تحاول الميليشيات الحوثية دائما أن تصطنع أنها على خلاف مع السعودية. لا يوجد للسعودية أي فائدة من أن تحارب الحوثيين أو أن تحارب اليمن، بل على العكس عملت السعودية على فتح جميع الأبواب التي تنهي هذه الأزمة سياسية.
3: شكرا لك الأستاذ بدر القحطاني على هذه القراءة. بسام نرجع لعندك.
2: شكرا جو. وبعيدا من جبهة اليمن، إسرائيل تستغل ذكرى هجمات 7 أكتوبر لإبقاء معاركها مفتوحة، وجيشها يستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان وغزة.
7: وهي تحيي ذكرى 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من حروب، صعدت إسرائيل تهديداتها تجاه إيران ولبنان وغزة. في إيران وعلى رغم هجومين نفذتهما لم تحقق تل أبيب أهدافها بالتأكد من القضاء على النظام وعلى ترسانته النووية أو البالستية. وحتى اليوم يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهديداته بقرب إسقاط النظام. في لبنان اعترف مسؤولون أمنيون بأن حزب الله يحافظ على بنى تحتية وعلى عدد من الصواريخ، وأنه يعزز قدراته، ما دفع الجيش الإسرائيلي للاستعداد للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان.
8: في لبنان سنواصل ضرب حزب الله وسنخلق فرصة للسلام مع دولة تريد الغالبية الساحقة من شعبها السلام معنا. لقد دفعنا أعداءنا كيلومترات عديدة بعيدا عن أراضينا، وأنشأنا مناطق عازلة في أراضيهم في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وقلبنا الموازين رأسا على عقب.
7: أما في غزة وبعد 3 سنوات على العملية التي نفذتها حماس، كشف رئيس الاستخبارات العسكرية أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء سوى على 4000 من عناصر الحركة الذين نفذوا الهجوم، وهم 6000. كل هذا لم يمنع نتنياهو من ادعاء الانتصار ومواصلة التهديدات.
8: بعد مرور 3 سنوات على الحرب، إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى. في غزة لن يكون هناك أي حكم لحماس. كل من كان متورطا في الهجوم ضدنا وكل من احتجز مختطفينا يعيش في وقت مستعار، وسنصل إليه كما وصلنا إلى الآخرين.
7: لكن نتنياهو وحكومته في مقلب، بينما جزء كبير من الإسرائيليين في مقلب آخر. فنتنياهو وكل من تحوم حوله شبهات يرفضون تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف ما حصل، فيما يطالب بذلك عدد كبير من الإسرائيليين، وهم تفاجأوا من عدم وضوح الرئيس إسحاق هيرتسوغ في هذه النقطة تحديدا خلال كلمة ألقاها في الذكرى.
9: واجبنا أن نعلم ما حدث، ولا يجب تجاهل التحذيرات والإشارات المقلقة. في خضم المعركة الانتخابية علينا أن ننظر ونراقب إشارات التحذير الساطعة، تلك التي تشير إلى خلافات خطيرة وانقسام عميق.
7: وفي وقت تدخل الحرب عاما جديدا، وضع الجيش الإسرائيلي خطة مستقبلية لعملياته في غزة ولبنان، حيث أعلن تزايد التحديات مع اقتراب فصل الشتاء والبقاء هناك لفترة طويلة. هذا بينما اعترف رئيس أركان الجيش إيال زمير بالإخفاق في الدفاع عن مواطني إسرائيل، لكنه طالب بتشكيل لجنة تحقيق وبعدم السماح لأعداء إسرائيل بتعزيز قوتهم. أمال شحادي.
10: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمي أستراليا. حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس بالإجمال رح يكون طقس ممطر. درجة الحرارة بتوصل اليوم لل 28 درجة، أما على صعيد ميلبورن مشمس ودرجة الحرارة 19.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا. أول ما بلشت الغنية حسيتك بمكان ما كلودا شميلي اللي عم تغني، ما بعرف ليه هيك في شوية نغمة هيك مرقت فكرتها فعلا كلودا شميلي. فنجوى كرم شمس الغنية لليوم عودتها عم تكون عودة كتير كبيرة من خلال هالحفلات اللي عم تحييها، ومن خلال اليوم إعادة أحياء أغنيها كمان القديمة بحفلاتها. فمنتمنى لك التوفيق وعودة موفقة لشمس الغنية نجوى كرم. أما نهاية الأسبوع الطويلة اللي منتمنى كل واحد منكم يكون راجع اليوم لعمله شغله بكتير من النشاط ومن الحيوية، خاصة كانت نهاية الأسبوع كتير فيها من الأجواء الحلوة والإيجابية، خاصة مع الفوز اللي حققه فريق الروسترز. فمنقول مبروك لحالنا ومنقول مبروك يعني كمان لفريق الروسترز على هذا الفوز، مع أنه يعني أكيد لو ربح كمان نايس ما رح نزهل أبدا مع هالفترة الطويلة اللي انتظر أنه يوصل للنهائيات. فأجواء كانت رياضية حلوة، فمنتمنى للجميع تكونوا عم تبلشوا أسبوعكم كمان بطريقة كتير فيها من الفرح. مع الأخبار البارزة وخاصة الأخبار السياسية على المستوى الأسترالي، الفيدرال أوبوزيشن اليوم يلي عم تستعد للكشف عن سياسة الهجرة الجديدة، من المتوقع أنه يعلن الكواليشن بها نهار خفض الهجرة.

0: الخيارات لازمه طبعا لازمه لدعم الاقتصاد الاسترالي ونمو الاقتصاد مع اتخاذ اجراءات للحد من الانتقال المتكرر بين انواع التاشيرات. فهيدي خطوه جيده للكواليشن وجريئه انه اليوم تنافس حزب ون نيشن وتنافس حزب العمال بتخفيض عدد الهجرة لمئة ألف شخص في السنة. وهيدي طبعا اليوم العنوان الهجرة اللي حتكون فعلا هي العنوان الرئيسي بالانتخابات الفيدرالية المقبلة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع أخبار من الخارج، أخبار مهمة خاصة اليوم مع حلف مكة يلي قرر التفعيل الفوري للدفاع المشترك. في فترة سابقة كان في هونيك تساؤلات أنه ليه السعودية اليوم عم تخوض وحدة الحرب ضد الحوثيين، رغم أنه كان في هناك تحالف أمني مشترك بين باكستان بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية. فاليوم حلف مكة عم بيقر التفعيل الفوري للمشترك لاتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها بالمملكة بحسب البيان الاجتماع الطارئ للجنة استراتيجية سياسية ودفاعية لحلف مكة الدفاعي. عقد الاجتماع بالعاصمة الرياض لبحث التطورات والتهديدات اللي عم تواجه السعودية، وأقرت اللجنة خلاله توصيات المشاورات السياسية والعسكرية اللي سبقته. فهون باكستان تركيا يلي هني بجاهزية القوات المسلحة السعودية وكفاءتها بالتصدي للتهديدات والاعتداءات وحماية أراضي المملكة. فبالخبر الأبرز، القوات الحكومية اليمنية كمان أعلنت السيطرة على مدينة المخا في اليمن. وهون نشوف أنه العمليات بلشت للقوات الحكومية لحتى ترجع تستعيد السيطرة على المناطق يلي كانت احتلتها احتل الحوثيين. رح نتابع سوا لقائنا من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. توقف عند استراحة ونعود.
1: بتفيدك وبتسليك.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: ساعة 6:25 دقيقة داخل استديوهات راديو تؤمية أستراليا. رح نطرح سؤال اليوم عليكم وحابين تشاركونا فيه. بالنسبة للخطط تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين رح يكون بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. من المقرر تنظيم الاحتجاجات بسيدني سي بي دي بالوقت يلي بتحيي فيه إسرائيل ذكرى واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية بتاريخها. خلينا نسمع رأيكم، هل يعني هيدا التحرك بهيدا التاريخ هو يعتبر تحرك مشروع؟

0: فينا نقول أنه يعني حرية الرأي والتعبير، وهل فعلا اليوم يحق للإنسان أي شخص أنه يعبر عن موقفه؟ لطالما هون في عندك قانون بيعطيك حرية الرأي والتعبير، أم أنه هذا التحرك ممكن يكون مستفز، خاصة نحن عايشين هون بأستراليا، يعني عايش الفلسطيني وعايش الإسرائيلي وعايش التركي واللبناني والسوري والكندي، يعني بلد متعدد الثقافات والحضارات والخلفيات. فهل برأيكم اليوم هذا التحرك اللي راح يكون بتاريخ 7 أكتوبر اللي هو تاريخ مؤلم للإسرائيليين، من المقرر تنظيم الاحتجاجات بسيدني سي بي دي بالوقت يلي بتحيي فيه إسرائيل ذكرى واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخها. فخلينا نسمع رأيكم على الهواء، هل بتشوفوا هذا تحرك تحرك استفزازي اليوم لشريكك، يعني فينا نقول شريكك بالبلد، لأنه في هونيك إسرائيليين، في يهود هوني موجودين في أستراليا، أكيد عندهم أقربون، عندهم ناسهم بإسرائيل، فممكن هيدا التحرك اليوم كمان يكون مستفز لهم. أم يعني كمان من وجهة نظر تانية أنه يحق لكل إنسان أنه يعبر عن رأيه وعن يمكن رفضه لسياسات معينة. فخلينا نسمع أنتوا رأيكم، هل بتشوفوا هذه التحركات استفزازية أو مشروعة؟ 0296-333-0 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطي رأي بأي موضوع عم نطرحه مباشرة على الهواء. بشكل سريع بذكركم بالنسبة للعناوين: القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا، حلف مكة يقر التفعيل الفوري للدفاع المشترك، تفجير عنيف بالخيام وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، سموتريتش: إذا هجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء، الإمارات تعلن اكتمال نقل 7479 مسافر إلى تل أبيب، بازكشيان يشكك في نوايا واشنطن تجاه المفاوضات. أيضا في عناوين اليوم: الإمارات تدين استكمال إسرائيل الحفر والتجريف داخل سوريا. بريك ومن بعدها جولتنا مع آخر أو وأهم أخبار الساعة عبر راديو تؤمي أستراليا، كونوا معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. تؤمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة تؤمي أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة، انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس، واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: عشرة ليترات بدل 5 ليبان ورما، أهلا بكم.

0: في عناوين ليبان ورما موظفو الإدارة يضربون كل يوم جمعة. رسم 300,000 ليرة على سعر البنزين قيد البحث. هجوم صنعاء بعد باب المندب.
1: The Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there.
0: وفي ليبان ورما أيضا الأحوال الجوية. النشرة الاقتصادية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. عادت لترات البنزين لتتصدر المشهد العام والطلب مضاعفة العرض، وبدل 5 لترات 10 لترات تطالب بها رابطة موظفي الإدارة العامة التي أعلنت الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، ملوحة بالتحضير لاعتصام مركزي في بيروت الأسبوع المقبل. وذكرت الرابطة بالإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس المقبل. بالموازاة، رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين الموضوع لتمويل الرواتب الإضافية للقطاع العام كان على طاولة اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة متابعة المطالب العمالية التي انعقدت في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر قال إن الاجتماع خصص للبحث في الرسم وإعادة النظر فيه كي لا نقول إلغاءه، وأوضح أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من زيادة بدل النقل، أما الشريحة غير المستفيدة فيجب أن تستفيد من إعادة النظر في الرسم حيث المفاوضات لا تزال جارية في شأنه. وذكر الأسمر بمهلة الشهر التي حددها وزير العمل محمد حيدر للبت بموضوع الحد الأدنى للأجور وبدل المنح المدرسية. وقبل متابعة السياسة الداخلية إلى اليمن، حيث انطلقت عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير صنعاء كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية السيطرة على باب المندب، لافتا إلى هرب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. وبعد السيطرة على باب المندب والمخا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ في العاصمة وقطع إمدادات الحوثي جنوب تعز. وزارة الدفاع السعودية كشفت أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العمليات ضد الحوثيين، معلنة تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر أن السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على المنطقة القريبة من مضيق باب المندب.
1: The United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I think the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses, and they have a right to defend themselves, and obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
0: في السياسة، لبنان في قاعة الانتظار إلى حين تثبيت موعد جولة المفاوضات العسكرية في تامبا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ودون ذلك تجاوب نتنياهو مع دعوة ترامب بعد وضع المع والضد في ميزان الانتخابات في 27 من هذا الشهر. المسار العسكري لا يزعج إسرائيل لعدم افتراض صدور قرارات عن الاجتماع ولا حتى توصيات تتصل بالمناطق التجريبية وطلب بتوسيعها مترافقة مع انسحابات إسرائيلية على قاعدة التبادلية والمرحلية كما طرحها رئيس الحكومة نواف سلام، بل قد يستخدم الإسرائيلي اجتماع تامبا لإعادة تثبيت معادلته بوجوب نزع سلاح حزب الله قبل أي عمل آخر. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة سيدة ومستقرة، داعيا الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ.
2: مشكلة إيران، مشكلة أن الحرس الثوري الإيراني هو اللي موجود بلبنان، هو عم بيأخذ القرارات وهو عم بجر الويلات على لبنان. فعلى الدولة تأخذ قرار، هل بدأ تستمر تتركنا كلنا كشعب لبناني من كل الطوائف، مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة ودروز وأرثوذكس وموارنة وكويتلة وأرمن، كلنا سوا رهينة الطموح الإيراني بأنه يستخدم لبنان ساحة تيصفي حساباته مع فلان ومع فليتين، مستعد يضحي ببلد بأمه وأبوه وبشعبه وبشبابه؟ هون مشكلة. على الدولة تاخد خيار أن تحرر لبنان من وصاية إيران عليها، وتحرر الشيعة من وصاية حزب الله وإيران عليها.
0: في عين التيني لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام تناول المستجدات السياسية والميدانية، كما جرى البحث بجملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة. اللقاء ركز أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، ولو من خلال نظام البي أو تي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي إلى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي. في الميدانيات، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في أرنون، وقصفا مدفعيا استهدف سهل مرجعي. أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تلقيها إشارات لاستئناف الرحلات الجوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان في استثناءين جديدين على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. والأحد استأنفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى مطار النجف جنوب العراق، وذلك بعدما منحت واشنطن بغداد استثناء من العقوبات يتيح تسيير مثل هذه الرحلات إلى المدينة. وإلى صفحة الأحوال الجوية.

0: الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، فيما تتراوح الحرارة بين 19 و26 درجة. وإلى الصفحة الاقتصادية مع باميلا إبراهيم القصيفي.
1: أظهرت البيانات الرسمية صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي بتونس ارتفع إلى 5.6% بشهر أيلول مقارنة مع 5.4% بشهر آب، مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية. أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع بدعم من انحسار المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة وتراجع التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفايدة بوقت قريب رغم استمرار الحرب بالشرق الأوسط. انخفضت أسعار النفط عقب زيادات صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد دول مجموعة السبع بزيادة الإمدادات، غير أنه عمليات البيع ظلت محدودة بفعل المخاوف المستمرة من اضطرابات محتملة مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فيما خص أسواق المالية وأبرز العناوين، البيان التمهيدي لميزانية السعودية يشير لضغوط مالية بسبب الحرب، وول ستريت بتفتح على تباين مع تراجع أسهم التكنولوجيا.
2: Good morning, Sydney, Campbelltown, a crash, Hume Motorway, northbound near Narellan Road, Fairfield damage, power pole, Poland Street between Cumberland Highway and Rawson Street, diversions are in place, Mascot heavy traffic into the Nassau Terminal at Sydney Airport, in Melbourne, a truck crash, Craigieburn, Hume Highway southbound between Amaru Road and Kingswood Drive, family dinner sorted thanks to Aldi, like beef rump steak, bulk packs only $19.99 a kilo, save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: ذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، راح يكون طقس غائم، درجة الحرارة بتوصل أقصاها لل 28 درجة بملبن، درجة الحرارة 19.

0: عليه لا يمشي أفضل أفضل بكتير. ثمرة ما يصير لإنسان ولا شيء ما بيعني لك شيء.
1: لا تفوتوا برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا على 2ME أستراليا.
0: دائما معكم برفقة راديو 2ME أستراليا 16:38 مع آخر أهم الأخبار لليوم اللي عم نتبعها انطلاقا من أخبارنا الأسترالية. لنشوف اليوم سياسة الهجرة اللي رح يعلن عنها الائتلاف ومنشوف يعني قدي رح يكون له تأثيره هالتغيرات اللي عم بتصير اليوم بالحزب حزب الأحرار وقدي رح يقدر بي هيدا الرقم اللي وضعه حزب الأحرار قادر كمان ينافس الـ One Nation وأيضا حزب العمال اللي كمان كان طرح سياسته من أسبوعين تقريبا سياسة سياسة الهجرة. رح نتابع نحن وياكم لقائنا من راديو 2ME أستراليا على 16:38 مع زميلنا محسن. يعطيك العافية صباح الخير.
2: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن.
2: هيدا التغيير الوقت كلود مش كتير ظابط بعد
0: ليه؟
2: لا أنا وين ضل في كسل
0: لا أنا وين مشكلتي ما بعرف زي إيش نعمي ولا نقمي أوين مفوت بالجو يعني ما كتير
2: نعمي طبعا
0: لأنه مجبورة يعني تكون على الوقت وعبكير وهيك أنه خلص بتفوت بجو التغيير توقيت الصيفي.
2: أكيد أكيد. أولا بداية بدي أبعت كل التهاني لحضرتك ولألي كمان لأنه أنا كنت من مؤيدي فريق الروسترز وكل المستمعين اللي كانوا بيتمنوا فوز هذا الفريق الرائع حقيقة.
0: نعم هلا بأول هاف قطعلنا قلبنا يعني بيني وبينك قاعدين ومحضرين ومحتفلين والولاد حوالينا رفعين الآلام وهيك وبلشت النتائج ما تكون
2: المصائب بلشت المصائب
0: كان راح كل التعب والتحضيرات بس أكيد يا أجواء كانت كتير حلوة. هذه هي بالنهاية النهائيات يعني المباراة النهائية مفروض تكون بهيدا المستوى
2: طبعا الفارق نقطة واحدة وهيدا بيعطي نوع من الحماس لدى المؤيدين بخلال المباراة وهذا اللي شفناه كلود بإحدى الأماكن اللي كنا عم نحضر فيها الماتش. كان في من قسمين الناس طبعا كان في جو رائع جدا هذا بمحل صغير يمكن في شي 100 إنسان فكيف الأحرى بنيوكاسل اللي كان في 22 ألف شخص موجودين بملعب نيوكاسل بالإضافة ل 100 ألف بسيدني أولمبيك بارك فهذا الجو الرائع حقيقة اللي كان موجود بمدينة سيدني وبنيوكاسل. نتمنى أنه كل المشاكل وكل الصراعات تكون كهذا الصراع بالملعب.
0: صحيح هيدي المنافسة الحلوة اللي أعطتنا هيك أجواء كمان خلقت جو كتير هيك مريح وحلو وحماسي. نرجع على اليوم سياسة الكواليشن يلي رح يقدموا سياسة الهجرة اليوم شو تعليقك عليها وقدي قد يستعيد أنجس تايلر اليوم زخم بالنسبة لهذه السياسة اللي هي رح تكون العنوان الأساسي بالانتخابات المقبلة؟
2: طبعا الهجرة هي من أهم المواضيع اللي أدت إلى التراجع الاقتصادي والاجتماعي والطبي بإستراليا هذا شيء مهم ولكن اللي عم نبين اليوم كلود وكأنه عم نعمل مناقصات حول موضوع الهجرة قد ما واحد ينقص قد ما بيكون بيربح you know.
0: نعم
2: هيدي الشكر الكبير طبعا لحزب أمي واحدة وسيدي بولين هانسن اللي فتحت باب الحوار بهذا الموضوع واللي صارت عن جد كل ما واحد بده يجذب شعبية بينزل أعداد المهاجرين وبيعمل أنظمة
0: لا لأن هيدا الموضوع بينعكس على كتير من الملفات
2: على السحن. كل الملفات كلود هيدا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه منذ سنوات انه يجب عمل شيء بقضية الهجرة ولكن اللي عم نشوفه اليوم انه المشاريع اللي عم تحطها المعارضة ولا الحكومة كلها من وراء طرح هذا الموضوع بصورة كتير كبيرة وتحميله مسؤولية الانهيار اللي عم نشوفه اليوم بإسرائيل. فبنتمنى أنه الكواليشن تنزل الأعداد إلى أدنى مستوى أو إلى إيقاف الهجرة لعدة سنوات لتنظيم الوضع الداخلي الأسترالي، ومن بعدها بنشوف شو بنعوز. وبالنهاية هيدي مش عنصرية كلود، حتى ما نفهم وكأنه نحن ضد الهجرة، نحن مهاجرين، وتقريبا كل الشعب الأسترالي مهاجر بشكل أو بآخر لهذا البلد.
0: نعم. بنرجع لموضوع اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لأصحاب المصالح الصغرى اللي بعدهم لغاية هالوقت مش قادرين يستوعبوا هذه الرسوم الائتمان والخصم اللي عم بيكون على الكريديت كارد والماستر كارد والإف بوست. فهيدا الموضوع اللي رح يكون له تأثيره على مصالحهم، خاصة طبعا. يعني كمان اليوم الجهات اللي أثارت جدل هي الأستراليان تاكسيشن أوفيس اللي أعلنت أنه رح تتوقف كمان عن قبول مدفوعات بطاقات الائتمان اعتبارا من نهاية نوفمبر. فشو تعليقك على ردة الفعل اللي عم نشوفها من أصحاب المصالح الصغرى؟
2: يعني هيدا ضربة أخرى لأصحاب المصالح اللي عم بيعانوا هني أصلا خلال ارتفاع أسعار السلع، ارتفاع أسعار المواصلات، سوبرانويشن، الانشورنس، كل هذه الأمور اللي بتهم أصحاب المصالح الصغرى كل أسعارها ارتفعت. واليوم وقف هذه مش الضريبة، هذا الترانزاكشن فيز من عند أصحاب المصالح طبعا راح يأثر ب 200-300 دولار حسب كبر وصغر المصلحة التجارية. الاي تي او والحكومة أخذوا قرار بعرضها على أو تنفيذها الأسبوع الماضي. اليوم عم نشوف أنه في كتير مصالح كلوز عم بتعاني صارت أكتر، يعني هذا زادت الطين بلي إذا بدي بالمصاريف وبالأشياء اللي ارتفعت لأصحاب المصالح، واللي عم بيقولوا أنه كل يوم في إقفال حوالي 30 مصلحة صغيرة بأستراليا كل يوم، يعني كارثة على أصحاب المصالح ويجب النظر فيها من بعد ما يشوفوا نتيجة هذه الخطوة. بالإضافة أنه المصارف بعد عم تتلقى الفيز من أصحاب المصالح الصغرى،
0: نعم.
2: يعني مش عم بيقدروا يسكروها بكتير من المجالات.
0: كل أحوال يعني كمان هيدي الحوادث اللي عم بتصير، خاصة مبارح شفنا عملية طعن بمنطقة نيوتاون بسيدني. فشو تعليقك على مثل هالأحداث اللي عم تتكرر هيك بين فترة وتاني، يعني حالي هالمنطقة الآمنة اللي كمان خلقت جو من التوتر، فشو تعليقك على مثل هالحوادث؟
2: طبعا الحوادث هذه مستنكرة ومش ضرورية، مش ضروري كل يوم نصرف نص ساعة من النظر إلى الأخبار وكل قتل وضرب وطعن وسرقة، وكلهم من شباب صغار أو شيء مؤسف لهالقد بقدر أقول. وهذا الحل مش ما في إلى حل هذه القضية، وكأنه الحكومات المحلية عم تعاني من النظر بهذه المواضيع ومحاولة حلها. شيء مؤسف كلود انه صار في عدم امان بشوارع سيدني او بملبن او بكوينزلاند. بعتقد انا لانه العقاب ليس كافي، المفروض انه يكون في رفع سقف العقاب لكل اللي بيعتدي على املاك الناس او على حياة الناس بشكل او باخر.
0: نعم.
2: في موضوع كتير مهم كلود، انه السيد انتوني البنيزي اليوم هو
0: فيجي
2: طبعا نازل فيها سفر، وكل الكلفة من 100 مليون وطالع، ما بيقبل مليون ونص. فهذا موضوع الطاقة البديلة والتغيير المناخي اللي بعد رح يفقرنا أكثر، ليس فقط بإستراليا كلود، بكل دول العالم. ورايح السيد أنتوني ألبانيزي للمشاركة بهذه الخطوة، تحسين بده يحسن الطقس السيد أنتوني ألبانيزي وغيره من الذين يتعاطوا بشأن التغيير المناخي. فبنتمنى له التوفيق
0: حتى اللي يعني يعني كمان اللي بيشتغلوا بالتبدل المناخي climate change والمعنيين اليوم عم نشوف يعني أنه كمان عندهم استياء أنه كل هالخطط اللي وضعوها ما عم تتنفذ أو رحت يعني في بطء بتنفيذها.
2: مش ما عم تتنفذ، ما عم تعطي نتيجة، هي عم تتنفذ كمان. أنه صارف trillions of dollars بإستراليا، تناخد على بلدنا هوني trillions of dollars، ما في ولا شيء عم بيبين لأنه إستراليا ما عندها هالقد تأثير على المناخ بوجود الصين والهند وأندونيسيا اللي قراب منا كتير وهن بلدان صناعية تلوث الجو. صحيح. فالمفروض التركيز هونيك مش عنا، ويزبطوا أسعار الكهرباء عنهم بإستراليا.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتوقف عند استراحة، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. ترامب يكشف سبب نقل القاذفات الأمريكية من فيرفورد، والقوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا، تفجير عنيف بالخيام وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رح نتابع المزيد من الأخبار بعد لحظات. Wake up, Wake up.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
7: يستعد زعيم المعارضة إنجس تايلر للكشف عن سياسة الائتلاف بشأن الهجرة. وبحسب آخر المعلومات يتجه الكواليشن إلى تحديد صافي الهجرة الخارجية عند مستوى أقل بكثير من 150 ألف شخص في السنة الأولى إذا فاز في الانتخابات المقبلة، على أن يرتفع الرقم تدريجيا إلى نحو 160 ألف بعد 4 سنوات. كانت تقارير سابقة قد أشارت أن حوالي 100 ألف سيخفض العدد إلى 100 ألف، لكن الرقم النهائي للسياسة لم يكن محسوما. تستهدف الخطة بحسب التقارير الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم وما يعرف باسم فيزا هوبينج، إضافة إلى بعض الطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة والبرامج الخاصة بلم شمل العائلات. في عناوين اليوم، في سيدني وجهت تهم إلى امرأة 28 عاما بعد حادثة طعن في نيوتاون. تفيد التقارير بأن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما حاول السيطرة على المرأة وانتزاع السكين منها فأصيب بجروح في يده، ووصلت الشرطة إلى المكان، طلبت من المرأة إلقاء السكين لكنها رفضت وواجهت أيضا الشرطة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
9: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا. فيكتوريا ملبن.
10: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
11: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
12: To MA Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا في السراي الحكومي بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكب إسرار، وجرى التوافق خلال الاجتماع على أن يكون المطمر والمكب مخصصين حصرا لنفايات عكر، وعلى عدم القبول بنقل أي نفايات من خارج منطقة عكر.
1: ممكن في استجابة لكافة المطالب اللي طالبوها رؤساء البلديات وكلف الهيئة العليا للإغاثة ووزير الداخلية ووزيرة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار أنه يباشروا فورا بتنفيذ هذه الوعود وهذه المطالب المحقة.
0: استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا اليوم القائمة بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزداع، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. كما تناول البحث التطورات الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما. اللواء منسا استقبل أيضا المدير العام الأمن العام اللواء الركن حسن الشقير، وجرى البحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الأجهزة الأمنية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلاد. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارة كانوا يستقلونها عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل بالضفة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. وزعم الجيش الإسرائيلي أن جنوده الذين انتشروا في المنطقة بعد بلاغ عن محاولة دهس رصدوا مركبة تقل ثلاثة مشتبه بهم كانت تسير بشكل مريب، وأن المركبة زادت سرعتها باتجاه مركبة تابعة له واصطدمت بها، وأن جنوده أطلقوا النار ردا على ذلك ووقعت إصابات. أعلنت باكستان أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، فإن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا، على أن يناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة، إضافة إلى الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية وسبل التعامل معها. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة تلات ارباع الساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسعد لي صباحك شو بتقول.

0: جدا.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله ما بدي انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب لا عيب هيدا لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي حق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا ما تعمل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندي كان كتاب كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامين خفرني شغلي.
1: كيس
0: يا خبز العين شو في عندي محللين
1: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا
0: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
3: Sydney Airport, slow traffic into the domestic terminal. Also, Chullora Centennial Drive going northbound. Fairfield damaged power pole, Polden Street between Cumberland Highway and Rawson Street. Diversions are in place. Melbourne, a truck crash, Craigieburn. Hume Highway southbound between Amaru Road and Kingswood Drive. Take the Hume Freeway instead. Upgrade the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurance. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس غائم ممطر درجات الحرارة 28 على صعيد ملبن جيد مشمس 19 درجة.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تواني أستراليا مع أبرز الأخبار والتطورات اللي راح يكون لنا بعد كم دقيقة من الوقت. لقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك لمتابعة عدة ملفات اليوم، انطلاقا من العملية العسكرية اللي انطلقت باليمن، واليوم عم نشوف محاصرة أو استعادة المناطق اللي سيطر عليها الحوثيون باليمن. اللواتي الحكومية اللي أعلنت عودة السيطرة على مدينة المخا اللي كانت سيطرت عليها قوات الحوثيين، والسعودية اللي أعلنت تدمير مخازن ومستودعات زوارق مفخخة وألغام تابعة أيضا للحوثيين بالحديدة. بالوقت يلي رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه كمان حليفتنا المملكة العربية السعودية اللي تعرضت لهجوم، واليوم بلشت العملية العسكرية باليمن ويجب أن ينتهي دور الحوثيين. فهيدا طبعا الكلام اللي عم نسمعه بالإضافة للاجتماع الحلف الثلاثي اللي كمان اليوم حلف مكة اللي اجتمعوا، وكمان حسب آخر المعلومات قروا تفعيل الدفاع المشترك بيناتهم. فهل فعلا اليوم حلف مكة رح يدخل على الصراع اليوم والقضاء دعم المملكة العربية السعودية للقضاء على الحوثيين؟ حسب ما قررت السعودية باكستان وتركيا الانتقال الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها بالمملكة. فهيدا دليل على أنه هذه الدول تركيا وباكستان رح يدخلوا على خط المواجهة مع الحوثيين دعما للمملكة العربية السعودية. فإذن اليوم العملية العسكرية اللي انطلقت باليمن لنشوف أدي فعلا القرار اتخذ من يعني السلطة العليا، يعني فينا نقول خاصة الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي اللي دعم هذا الأمر واللي كان حكي يعني أكيد عن التحالف مع المملكة العربية السعودية والقضاء أيضا على الحوثيين. خلينا نتابع نحن وياكم كل هالأخبار مع ضيفنا بعد لحظات من الوقت. رح ينضم لنا الصحافي والكاتب الأستاذ جورج حايك لمتابعة هيدا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة أيضا بشأن لبنان. فمثل ما شفنا القوات اليمنية يعني خاصة الشرعية، مش يعني طبعا اليوم عم نشوف كيف كمان عم بتقوم بالعملية لاسترجاع القوات الحكومية اليمنية اللي كانت أعلنت السيطرة على مدينة المخا. فهون احنا بلبنان هل فعلا رح يتحركوا القوات الجيش للسيطرة أو لحتى استعادة المناطق اليوم عنا بجنوب اللبناني؟ لأنه هيدا هو المطلوب لدعم الجيش، هيدا هو المطلوب لإعادة الأعمار، وهيدا هو المطلوب لحتى كمان الإفراج عن المساعدات والدعم للبنان. فهل نحن رح نتحرك أم رح نبقى متكلين على إسرائيل حتى تقوم هي بدورة في هذه المهمة؟ رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2 ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. بهالوقت بيسعدنا بهاللحظات نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا لمتابعة هذا اللقاء مع ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ جورج اللحايك. من حيك أستاذ جورج، صباح الخير لك من أستراليا.
8: صباح النور مدام كلود، يا أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا شكرا سي جورج لوقتك. اليوم مع اخر التطورات اللي عم تشهدها اليمن، خاصه العمليه العسكريه اللي انطلقت، اضافه لاجتماع كمان حلف مكه، فخلينا نطرح بعض الاسئله حول هذا التطور الخطير. وماذا عن الوضع بلبنان يلي لا تزال العمليات العسكريه الاسرائيليه مستمره بالوقت يلي فيه جمود كمان عنا، يعني فينا نقول في عدم تحرك من قبل السلطات اللبنانية تجاه ما هو مطلوب أيضا منهم؟ خلينا نتابع معك بالأول بالنسبة لكيف قرأت اليوم بدء العملية العسكرية في اليمن.
8: نعم ست كلود، لكن المشهد كله مترابط مع بعضه، يعني ما فينا نفصل اللي عم بيصير باليمن أو اللي عم بيصير بالمنطقة عن لبنان وعن مشهد دولي ككل. يعني أنا ما بفصله أبدا. خلينا نحكي أول شيء عن اليمن. نعرف لحنا أنه إذا بدك القرار الأمريكي هو يتجه نحو قصقصة أجنحة إيران العسكرية، يعني خلينا نقول اللي هي نسميها الحوثيين، حزب الله، الحشد العراقي والفصائل العراقية التابعة لإيران أو الموالية لإيران، وحتى حماس التي ليست ما فيها نوصفها مثل ما نوصفها الميليشيات، ولكن هي أيضا كانت مدعومة من إيران. بدأت الأمور تظهر، وملامح قصقصة الجوانح بدأت تظهر في سوريا، عندما طهرت سوريا من النفوذ الإيراني ومن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، طرد من هناك وتحررت سوريا وأصبحت هناك دولة، يعني دولة ذات سيادة، وتمنع النفوذ بعيدة عن النفوذ الإيراني ولا لا لا ولا لا

0: وتحرير باب المندب اللي هو نقطة استراتيجية ممكن كانت خلينا نقول تأثر على الملاحة الدولية والتجارة الدولية، فتم استردادها بسرعة. يعني
1: نعم
0: هيدي عملية مجهز لها محضرة ومعدة للقضاء أو لإنهاء موضوع الحوثيين في اليمن.
1: نعم
0: وسنشهد رح نشوف هلأ بالأيام المقبلة هجوم كبير على صنعاء لأيضا تحريرها من الحوثيين، الذي هو يعتبر فصيل يمني تابع لإيران وموال لها.
1: نعم
0: يعني أنا برأيي رح تكفي الأمور. كمان إذا بنطلع بالمشهد العام كله بنشوف بالعراق أنه الحكومة العراقية تحاور عبر مفاوضات مع الفصائل العراقية المسلحة التابعة لإيران لتسليم سلاحها، وهذا الشيء استجاب له ثلاث فصائل أساسية قبلت تسلم سلاحها، بينما بعد في مفاوضات مع فصيلين لا تسليم السلاح، خصوصي بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق. يعني عم نشوف كمان بطريقة أو بأخرى، سواء بالقوة أو بالحسنة، هناك نفس الهدف، الانتهاء من الأذرع العسكرية.
1: نعم نعم
0: أصل إلى لبنان، أو إذا تحب تسأليني
1: صحيح
0: سؤال.
1: أكيد يعني نحن بدنا نعرف هل فعلا اليوم الحكومة اللبنانية والسلطة عنا بلبنان قرأت هذا المشهد برأيك اللي عم بيصير إن كان بالعراق أو باليمن اليوم، لحتى تاخد قرار اليوم بحصرية السلاح، تنفيذ بعملية حصر السلاح بيد الدولة؟
0: نعم ست كلود، هون بيت القصيد. أنا كنت حوصل لهذا المطرح. تقول أنه القرار الدولي الأمريكي، يعني اللي متخذ بالنسبة لهالميليشيات الإيرانية كلها، يطال لبنان وحزب الله. والمعركة بدأت عندما نشبت حرب بين حزب الله وإسرائيل، وإسرائيل استطاعت أن تضعف حزب الله إلى حد كبير، وهذه كلنا بنعرفه. يعني بعد حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثاني ما بقى حزب الله مثل ما كان قبل، يعني تراجع قوته جدا. وطلب هنا من الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارات، أو هي تتخذ قرارات سيادية بحصر هذا التنظيم أو هذه الميليشيا وفكفكت بنيتها العسكرية. اتخذت القرارات في 5 و7 آب 2025 وفي 2 أذار 2026، ولكن لم تنفذ. وهنا المسألة الكبرى. أنا بعتقد أنه المهلة الأمريكية الدولية والإسرائيلية للحكومة اللبنانية بدأت تنفذ، يعني أصبحنا أوشكت على النهاية. وأنا أرى أن هناك يعني حرب ثالثة لح بتصير، أو حرب يعني مواجهة ثالثة بين حزب الله وإسرائيل، هذه المرة ستكون قاضية على تنظيم حزب الله نهائيا. نعم تفضلي.
1: لا بس بدي أطرح سؤال يعني بهذا الاتجاه سيد جورج، كيف بتفسر اليوم وجود 3000 عنصر من قوات المارينز في إسرائيل؟ يعني شو هو الهدف برأيك منه؟ هل فعلا نحن عم نستعد لمعركة كبيرة بالمنطقة، خاصة تجاه إيران وحزب الله؟
0: طبعا وجود المارينز في إسرائيل ووجهته هو إيران وليس حزب الله طبعا. يعني وجهته إيران والمعركة مع إيران والمواجهة الكبيرة التي ستحصل مع إيران. ودونالد ترامب عم بيقول من هلأ، عم بيقول أنه بعد الانتخابات النصفية قد يكون هناك تصعيد، وهذا شيء صار مكرره عدة مرات، أنه الخيارات العسكرية بعدها موجودة على الطاولة. فأنا برأيي أنه المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حاصلة، لا مفر. هيدي من جهة. من جهة تانية أرجع كمان لحزب الله، أنه توقيت الحرب مع حزب الله، أنا برأيي الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ستكون أيضا بعد الانتخابات الإسرائيلية وبعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وهي موصولة طبعا في المواجهة مع إيران، المواجهة الكبرى. فكله شو هيك عم بقول لك، أنا من أول حديث قلت لك كل الأمور

0: رابطة مع بعضها، سواء المشهد الدولي أو المشهد الإقليمي أو المشهد المحلي. ولكن أنا طبعا أنا بقول أنه هذه الميليشيات العسكرية خلص أصبحت في مرحلة الأفول، وأصبحنا في نهاية المطاف، نهاية الأمر، و يعني ستلفظ أنفاسها الأخيرة بعد حرب كبيرة.
1: نعم.
0: طبعا ستحصل مواجهة كبيرة تكون قاضية على ما تبقى من قوة لحزب الله، وعندها ستسلم الدولة اللبنانية زمام الأمور ومقاليد الحكم في البلد لتحكم يعني لبنان
1: نعم.
0: بطريقة أن يكون مستقرا واقتصاد متنامي ومتعاف، ويعني إلى ما ذلك
1: نعم.
0: من أمور.
1: بسؤال أخير أستاذ جورج، فيما بيتعلق بالنسبة للاجتماع اللي صار بين رئيس الحكومي ورئيس مجلس النواب بين عينتيني والسراي الحكومي، فهل هو بهدف ما يحدث اليوم بالمنطقة من تطورات خطيرة؟ هل استدركوا يعني خطورة المرحلة أم بعدنا نحن نمشي كالسلحفات يعني بلبنان؟
0: لا طبعا هن مدركين للخطورة، ولكن فعلا يسيرون كالسلحفات، لأنه ما عندهم الجرأة ولا الشجاعة أنه يواجهوا، ما بدهم يواجهوا. في للأسف دولة عميقة في لبنان لا تزال مرتبطة بحزب الله ومستفيدة منه، وهو يستفيد منها، يعني متبادلة المصلحة، متبادلة بين هذه. أنا لا أتهم طبعا الرئيس سلام أنه من الدولة العميقة، ولكن لا يجرؤ، وبينت وظهرت بعد إذا بدك الخطاب السياسي سواء لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة يتمحور حول الانسحاب الإسرائيلي. لك يا أخي ما تطلعوا أول شيء بالمشكلة اللي ببيتكم قبل الانسحاب الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي مش لح ينسحب، وقال أنا مش لح انسحب إلا بعد فكفكة البنية العسكرية لحزب الله، وهم لا يجرؤون على ذلك. فأنا برأيي الأقوال بمطرح والأفعال
1: نعم.
0: بمكان آخر، لذلك ال ال ال ال يعني الجهة التي ستنهي سلاح حزب الله هي إسرائيل وليست الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني.
1: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. يعطيك ألف عافية أستاذ جورج، وأمسيتك سعيدة. متابعة نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا، مع فاصل من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا. 2ME where you'll hear it first right here
2: first. This is 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Tech giant OpenAI is expected to face tough questions over the Medicare breach at a federal parliamentary inquiry into artificial intelligence today. The breach only came to light in September, months after the rogue autonomous bots breached a government statistics portal. The company behind ChatGPT will join Anthropic, Microsoft and Google at the four-day hearings, alongside unions, employer groups, banks and industry experts. Prime Minister Anthony Albanese will head to one of the least visited countries in the world today to see how climate change is threatening the existence of small island nations. High-level climate talks are being held in Tuvalu, a tiny island nation in the Pacific Ocean. It's part of a push from Australia to spotlight the region's fight against climate change during pre-COP, which comes ahead of next month's main United Nations climate conference, COP31. But the Albanese government has been criticised for the slim turnout of world leaders. And global health authorities say they're closely monitoring the death of an employee at a Siberian anti-plague laboratory from what Russian officials are calling pneumonia of an unknown origin. The fatality last week has sparked conflicting statements from regional politicians and federal authorities in Russia. Unverified claims have emerged that she broke a test tube and contracted a lung infection caused by the same bacteria behind the Black Death. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه
1: نشرة عسكرية في السعودية في ظل تصعيد الحوثي في اليمن. القوات الحكومية اليمنية المدعومة بطائرات سعودية تعلن تنفيذ أكثر من 1000 غارة ضد حركة أنصار الله الحوثية، وتؤكد استعادة السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية جاء إثر تهديدات، والحكومة البريطانية تؤكد أنها آمنة. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن طيار فلاي دبي خطط للهجوم بالطائرة قبل التحاقه للعمل بالشركة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة نهاية الشهر المقبل بعد رفض البرلمان مقترحاته لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد.

0: أسعد الله مساءكم جميعا. أعلنت باكستان وتركيا والسعودية في بيان مشترك اليوم الاثنين الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل تصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث في أغسطس آب الماضي. جاء الإعلان عقب اجتماع طارئ في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، حيث اتفقت الدول على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتسريع نشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في المملكة. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية المدعومة بطائرات سعودية أعلنت تنفيذ أكثر من 1000 غارة استهدفت مواقع تابعة لحركة أنصار الله الحوثية في مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء، وفق ما أفاد به الجيش اليمني. قال الجيش إن الطائرات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا استعادت السيطرة على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا استراتيجيا على الساحل الغربي لليمن. تقع المخا إلى شمال مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط الخام والوقود من دول الخليج باتجاه البحر المتوسط.
1: هل اليمن اليوم يشهد معركته الأخيرة، أم أن دوامة الصراع ستبقى رحاها تدور إلى أجل غير مسمى؟ أما الحديث عن اتفاق سلام فإن حظوظه لا تبدو كبيرة لسعة حجم الفجوة العقائدية والعدائية بين جانبي الصراع وداعميهما، متمثلا بالسعودية وإيران. وما إن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدأها عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين، حتى تسارعت الأحداث الميدانية، حيث قالت القوات الحكومية إنها سيطرت على منطقة باب المندب وتحديدا مدينة ذباب المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب، كما شرعت بتنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. بينما تحدث الإعلام الحوثي عما وصفه بعدوان سعودي على صنعاء وصعدة، إلى ذلك قالت السعودية إن 100 طائرة مقاتلة نفذت غارات على مواقع الحوثيين، وبحسب الحكومة اليمنية فإن قواتها المسلحة نفذت أكثر من 1000 ضربة ضدهم.
2: الحكومة اليمنية والقوات اليمنية يعني كانت مطالبة أمام المجتمع الدولي بأن مضيق باب المندب على قدر كبير من الأهمية للتجارة الدولية. وأقول هنا أيضا أن يعني الجهد الجوي والزخم للجهد الجوي السعودي أنا أعتقد أنه جعل الفارق.
1: في المقابل قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية لبي بي سي إن ما يقال عن الغارات الأخيرة ليس سوى كذب من الجانب السعودي حسب وصفه، مضيفا أن انتصاراتهم تقتصر على ما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الواقع هو أنهم في هروب مستمر. وفي بيان للحركة حذرت فيه شركات الطيران المدني من أن أجواء السعودية غير آمنة، متوعدة بهجمات ضد المملكة. وعبر وسائل إعلام مقربة منها أعلنت الحركة الحوثية سيطرتها على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مسقط رأسه جنوبي محافظة تعز. وتجدر الإشارة إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة قادت دول تحالف مكة وهي السعودية وتركيا وباكستان إلى الاجتماع في الرياض، وسط حديث عن مقترح إيراني للتواصل السياسي مع الحوثيين بديلا عن العمل العسكري، بحسب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أضاف أن الطرح ليس عرضا رسميا مكتوبا. محمد القباني، بي بي سي.
0: أرحب الآن من القاهرة بالمحللة السياسية اليمنية الأستاذة ليلى لطف الثور. أستاذة ليلى، أهلا وسهلا بك معنا في نشرتنا هذه. ودعينا نبدأ بالتطور الأحدث الآن والإعلان لدول حلف مكة عن تفعيل الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكرية تركية باكستانية في السعودية، الآن طبعا في خضم ما يجري من تصعيد ومعارك في الأراضي اليمنية الآن، كيف يقرأ هذا التطور وإلى أي مدى سيؤثر على ما يجري داخل اليمن برأيك؟
3: من الواضح جدا أن عقد الاجتماع الآن بالذات خصوصا في ظل التصعيد الكبير الذي يحدث داخل اليمن في العديد من المناطق، ليست منطقة واحدة كما نعلم جميعا من خلال الأخبار، في تعز، في مأرب، في المخا، في الجوف، هناك تقدمات كبيرة بالنسبة للشرعية، وهذا نجده بأنه في الأرجح أنه حقيقي، لأن هناك الكثير من الفيديوهات التي نزلت توضح بأن الجيش بالفعل دخل إلى هذه المناطق، وهناك طبعا رد فعل من الحوثيين بالتصعيد وأنهم سيهجمون بشكل أكبر ضد السعودية. لذلك أظن
0: يعني من الحوثيون هنا، اسمحي لي، في هذه الروايات القادمة عن طريق القوات الحكومية،
3: طبيعي أنهم يشككوا، لأن في يعني ظهور أو سقوط هذه المناطق بيد الشرعية، هذا يعني بأنه سيكون هناك سقوط لمناطق جديدة وأخرى، وسيؤدي بالتأكيد إلى ضعف القوة القتالية بالنسبة لهم سواء التحشيد أو القتال. وبالتالي كما نتكلم دائما بأن هناك مقاومة تتجهز داخل المناطق سيطرة الحوثيين، فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى تأجيج هذه الروح القتالية أو المقاومة من داخل المدن. ونلاحظ أيضا بأن هناك فيديوهات بالفعل نزلت في الكثير من المناطق سواء في إب أو من صنعاء من الداخل، أي أنها هناك مقاومة تتشكل وتعلن بأنها بمجرد وصول القوى الشرعية أو انطلاقها سيكون هناك مقاومة داخلية، وهذا بالتالي سيؤدي إلى انهيارات كبيرة داخل المناطق سيطرة الحوثيين ضدهم. وهناك طبعا نداءات بأنه على الجميع أن يبدأ في حصر القيادات الحوثية وحصر مناطق الأسلحة وغيرها. إذن هنا سنجد بأن هناك قوة ستظهر من الداخل، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى تصدع كبير داخل جماعة أنصار الله.
0: دعينا نفصل في الجبهات المشتعلة الآن. القوات الحكومية تتحدث عن استيلاء على مناطق استراتيجية للغاية، ذوبان
4: Sydney from the Graysville Bridge, heavy traffic Victoria Road to the Iron Cove Bridge. Fairfield, a power pole has been damaged, holding street between Cumberland Highway and Rawson Street. Diversions are in place. In Melbourne, a truck crash. Craigieburn, Hume Highway southbound between Amaru Road and Kingswood Drive. Take the Hume Freeway instead. You wouldn't operate a chainsaw blindfolded, so why dig without searching? Before you dig first. If you don't, you're digging blind. Search before you dig online every time. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة الطقس لليوم بسيدني غائم ممطر، درجات الحرارة 28 أقصاها. أما بملبن اليوم طقس مشمس 19 درجة.

0: مثل العادة الفنان فارس كرم يلي بيطرح أعمال فنية جديدة هيك دايما يعني بتخطف الأنظار مع هالغنية اللي رح تستمعوا لها من بعد أخبار الساعة 8 رح تستمعوا لها كاملة. وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لليوم، لا سيما الأوضاع في اليمن يلي القوات اليمنية الحكومية لليوم بلشت باسترجاع عدد من المناطق اللي سيطر عليها الحوثيين، والمعارك تدار لغاية هالوقت اليوم بين القوات الحكومية وأيضا في القوات الشرعية، وبالوقت يلي الحوثيين يلي عم بيواجهوا مش بس بالداخل إنما كمان المملكة العربية السعودية اللي تلقت عدة كمان ضربات. فيما بيتعلق بالنسبة لآخر وأهم التطورات لليوم عم نشوف يعني كمان استهداف المطار بالمملكة العربية السعودية، وترامب يلي حكي كمان أنه يدعم المملكة الحليفة اللي تلقت عدة ضربات واستهدافات من قبل الحوثيين. اليوم بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية اللي أعلنت السيطرة على مدينة المخا، والمخا والمصدر العسكري اللي بيقول أنه القوات قدرت بإسناد جوي من السيطرة على هالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن بعد مواجهات مع جماعة الحوثي اللي كادت يعني كانت عم تسيطر على المدينة من بداية شهر أيلول. دائما منطلع نحن بما يحدث في الخارج لنعرف كيف رح ينعكس هيدا الأمر على لبنان اللي بعده عم بيواجه تحديات كتير كبيرة. اليوم حزب الله مصر على تمسكه بالسلاح، إسرائيل كرمال عم تتمدد كرمال العمليات العسكرية عم يعني كمان تستمر في الجنوب اللبناني، وبالوقت يلي نحن عنا الحكومة يلي بنسمع كلام بكلام بكلام حصرية السلاح، نسمع يعني هيدا شعار الفضفاض يلي أعلنوا حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن ما في أي تحرك عملي لحتى نشوف أنه فعلا في هونيك مساعي لحصرية السلاح. تركين الأمور لإسرائيل تسرح وتمرح عنا بالجنوب وتسيطر، وهي اللي تقوم بمهمة تدمير سلاح الحزب. فبالوقت يلي اليوم عم نشوف الوضع باليمن اللي يعني كمان أمر مخيف أنه هالاصطدام اللي عم بيكون بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية اللي رجعت سيطرت على مدينة المخا غير محافظة تعز. كمان المتحدث باسم التحالف أحبطنا مخطط لهجمات وشيكي اللي كانت عم تستهدف المملكة، والمتحدث باسم التحالف دمرنا مخازن أسلحة ومستودعات لحماية أمن الملاحة بمضيق باب المندب. فهون من ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة بمضيق باب المندب. اليوم تحالف مكة اللي هو تركيا باكستان والمملكة العربية السعودية اللي كمان نعرف أنه الأضرار اللي شكلها الحوثيين بالمنطقة وعرقلة مرور السفن التجارية من باب المندب يلي كمان اليوم نشوف من بعد الأقفال مضيق هرمز اللي نعطت إشارة للحوثيين بعملية التضييق بباب المندب، ولكن مثل ما شفنا اليوم دخول التحالف تحالف مكة على الخط والاجتماع اللي صار، واليوم بلشت يعني كمان العمليات آخر المعلومات تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام، والعملية ضمن أهداف التحالف لحماية باب المندب. وحسب المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفنا مطار الملك خالد في الرياض. فإذن في استهداف لمطار الملك خالد بالرياض حسب آخر المعلومات، ردا على استهداف المملكة العربية السعودية للحوثيين. وكمان بنفس الوقت اليوم التحالف اللي كمان شنوا عملية عسكرية لكمان حماية بيب المندب. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع تطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. بحب أرجع أذكر بأبرز العناوين: ترامب يكشف سبب نقل القاذفات الأمريكية من فيرفورد، القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا، وحلف مكة يقر التفعيل الفوري للدفاع المشترك، تفجير عنيف بالخيام وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. سموتريتش: إذا هاجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء. هيدا طبعا كلام وزير المالية الإسرائيلي بتسأل إيل سموتريتش أنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل. مصر من بداية الحرب على غزة وكل ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، إن كان بلبنان، إن كان بسوريا، إن كان بغزة، إن كان بإيران، ما دخلت بشكل نهائي. فما بعرف ليه طلعت هلأ براسه، فرقست براسه لوزير المالية الإسرائيلي ليقول أنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل. رح نروح لبريك وما بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: لو أصف ملحقي مش مثل
1: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توأمية أستراليا. فإذا كمان من المواضيع اللي حابين نقشها معكم وحابين نسمع أراءكم وتعليقاتكم عليها هو اليوم في تحضير لمظاهرة رح تكون بروتست مناصرة للفلسطينيين رح تكون بالسبعة من شهر أكتوبر. بتعرفوا أنه هيدا التاريخ هو يوم دموي كان للإسرائيليين من خلال الهجوم اللي شنته والعملية اللي قامت فيها حركة حماس واللي جرت لويلات على الفلسطينيين وعلى سكان غزة. وعنا لغاية اليوم يعني فتحت هذه الحرب إن كان بغزة إن كان بلبنان إن كان بسوريا. ففي تحرك رح يكون على الأرض حسب يعني أكيد المعلومات واللي أدين مسؤولين أستراليين اليوم هذا التحرك بيعتبروه أنه تحرك استفزازي هالبروتست اللي رح يكون بهيدا التاريخ بسبعة من أكتوبر هو ممكن يكون استفزازي لأنه منعرف أنه في كتير من اليهود هون في أستراليا اللي كمان تضرروا بشكل كتير كبير من خلال هذه العملية. أنه يكون البروتست بهذا التاريخ هو أمر قد يثير الجدل وقد يكون مستفز. فبنطرح سؤال على المستمعين، هل فعلا بتشوفوا أنه هذه الاحتجاجات هي مستفزة بهذا التاريخ؟ هل هي فعلا مستفزة أم يعني هذه بتصبي خانة حرية الرأي والتعبير؟ على 02-96-33-33-0 لكل اللي حبيب يشاركنا وكل اللي حبيب يعطي تعليق بهذا الموضوع وغيره طبعا من المواضيع اللي حابين نطرحها، خاصة موضوع اجتماعي من وين بتاخدوا النصيحة عادة كأفراد، مين يلي بتصدقوا أكتر شيء لحتى تاخدوا منه النصيحة؟ هل الأم؟ هل البي؟ هل اليوم لأنه تبين أنه في كتار يلي عم بيلجأوا للذكاء الاصطناعي لتشات جي بي تي مثلا لحتى يطرحوا عليه السؤال أو ياخذوا منه النصيحة؟ النسبة كانت عالية لدى الأشخاص يلي عم ياخذوا نصيحة الذكاء الاصطناعي بدل ما يلجأوا يمكن الأم أو البي أو الخي أو الصديق أو الخبير. فخليني أسمع رأيكم أنتوا عادة من وين بتاخذوا النصيحة، مين الشخص أو مين أي ما بعرف إذا فينا نقول مين الشخص اللي بتوثقوا فيه لحتى تاخدوا منه النصيحة شو ما كانت، أم تلجأوا لذكاء الاصطناعي لحتى تاخدوا منه وتستقوا منه النصيحة. كمان موضوع كتير مهم رح نتابعه نحن وياكم بيسي مشوارنا عبر توأمية أستراليا. بريك قصير ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: News Headlines 2MA.
1: يستعد زعيم المعارضة إنجي سيلر للكشف عن سياسة ائتلافية جديدة بشأن الهجرة، وكان تستهدف الخطة بحسب تقارير الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم وما يعرف باسم فيزا هوبينج، إضافة إلى بعض طلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة والبرامج الخاصة بلم شمل العائلة. في عناوين اليوم، وجهة تهم إلى امرأة تبلغ من العمر 26 عاما في حادث الطعن في نيوتاون وفي سيدني، وتفيد التقارير أن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما حاول السيطرة على المرأة وانتزاع السكين منها. في عناوين اليوم، تستمر المناقشات السياسية حول الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في سيدني بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، ودعا عدد من السياسيين إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه الاحتجاجات، بينما تستمر السلطات في التعامل مع قضايا الأمن والنظام العام المرتبطة بالتجمعات. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: First 2ME Australia.

0: الخير في العناوين. فجر اليمن، كيف تسير المعركة؟ إسرائيل تستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وغزة. وفي النشر أيضا مكب أسرار، هل يكون المؤقت دائما؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وجو فرشة.
2: مساء الخير. هل تتجه الحرب في اليمن إلى الحسم؟ يبدو أن القوات الحكومية مدعومة من السعودية تتقدم وأعادت السيطرة على باب المندب. معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة اليمن أكد إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، ومن شأن استعادة المنطقة الساحلية المحيطة بالمضيق أن تجعل من الصعب على الحوثيين عرقلة حركة الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، لكنهم ما زالوا قادرين على استهداف السفن بطائرات مسيرة من مواقع أخرى على الساحل أو من مناطق داخلية. مع هذه التبدلات الميدانية الأساسية يطرح السؤال التالي: ما هو موقف إيران من تقهقر حلفائها الحوثيين؟ وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن الاستجابة إلى طلب التدخل منذ شهر تقريبا لوقف تقدم الحوثيين؟ التطورات تتسارع في توقيت بالغ الأهمية. الولايات المتحدة منهمكة في الدخول في مدار الانتخابات النصفية، وإسرائيل بدورها منهمكة في الإعداد للدخول في الانتخابات. من حرب اليمن إلى الإرهاب في الجو، قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. ودائما في الإرهاب من الجو، وبالتزامن مع حادثة فلاي دبي، تعود ذاكرة الإرهاب إلى الواجهة. فاليوم حدد قاض أمريكي موعدا لمحاكمة عميل مخابرات ليبي سابق فيما يتعلق باتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بانام رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا في العام 1988. البداية من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا.
0: بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي المدعوم سعوديا انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون إيرانيا، سيطرت القوات المسلحة اليمنية على مواقع رئيسية مطلة على مضيق باب المندب لتبعد الحوثيين عن ذلك الممر المائي الحيوي، وتفتح الباب أمام الفرق الإعلامية العربية لتصوير الدخول إلى باب المندب. بالرغم من استمرار القتال في المنطقة بحسب وزير الإعلام اليمني نفسه،
3: ميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية التي سيطرت فيها على هذه المنطقة قامت ببناء هذه المتاريس وهذه المحارس جميعها، يعني من أجل الوقوف في وجه أي عملية يعني للقوات المسلحة اليمنية. ولكن بالمقابل القوات المسلحة اليمنية تمكنت من الوصول إلى باب المندب.
0: تقدم سريع للقوات المسلحة الرسمية التي وصلت إلى ذباب الساحلية التي تطل على ممر حيوي للنفط أدت السيطرة الحوثية عليه إلى اضطرابات في أسواق الطاقة. ومن هناك توجهت القوات اليمنية إلى المخا والعين على صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أيلول من العام 2014. القوات المدعومة سعوديا أسرت عشرات المقاتلين الحوثيين وتقدمت عند أكثر من جبهة بغطاء جوي شاركت فيه 100 طائرة مقاتلة. ولكن الحوثيين ومن خلفهم إيران مستمرون في محاولة صد التقدم وحصارهم على تعز يستمر. هيئة التنسيق البحري التابعة للحوثيين أصدرت تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، مؤكدة أن مجال المملكة الجوي لا يكون آمنا طالما العدوان السعودي كما وصفته مستمر. واشنطن دخلت سريعا على الخط، وعلى لسان وزير الخارجية أعطت الرياض شرعية التصرف والهجوم.
4: Obviously, the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously, the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
0: أما إيران التي قد تكون قد خسرت ورقة باب المندب فقد التزمت الصمت حتى هذه الساعة. وللإضاءة أكثر على خلفيات عملية فجر اليمن والموقف السعودي منها ينضم إلينا بدر القحطاني مسؤول تحرير شؤون الخليج في صحيفة الشرق الأوسط. أستاذ بدر مساء الخير، تطورات ميدانية مهمة في اليمن إلا أن مدينة تعز ما زالت محاصرة وهي تتعرض لقصف حوثي، فهل فك الحصار الحوثي عن تعز هو الهدف المقبل وإلى أين ستصل عملية فجر اليمن؟
5: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن تاريخ اليمن سوف يتذكر يوم الرابع من أكتوبر جيدا عندما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عملية تحرير اليمن من الحوثيين. إذا تذكرنا كمراقبين أن آخر إعلان للحكومة اليمنية والقوات اليمنية بشن هجمات كان في 2018 وعندما كانت القوات على مشارف ميناء الحديدة وكيف أنقذ المجتمع الدولي الحوثيون من هزيمة النكراء في تلك الفترة. الآن كل العمليات منذ ذلك الحين وحتى عام 2022 كانت عمليات إما دفاعية أو استباقية لتحييد الأخطار أو التهديدات المحدقة باليمن. كانت هناك أيضا هدنة منذ أو خفض للتصعيد منذ العام 2022 وحتى شهر يوليو 2026 عندما أمرت إيران الحوثيين بكل بساطة بأن يبدأوا بالتصعيد ليخففوا عليها ولكي ينتزعوا منطقة باب المندب لكي تستخدمها إيران في التفاوض مع الجانب الأمريكي خلال الحرب. تحرك الحوثيون وكانت الحكومة اليمنية تقاوم وتصمد وفقدت بعضا من الأراضي التي استعادتها اليوم في غضون ساعات. مسألة تعز ستكون مسألة وقت لأنه لا يمكن لهذه الميليشيات أو لا يوجد أصلا حاضنة شعبية في تعز لهذه الميليشيات. قد تكون هناك عمليات هجومية، هناك تقريبا 50 جبهة في تعز، ممكن 7 أو 8 مقاتلين يذهبون إلى هناك ويصورون ويقولون نحن نسيطر على هذه المنطقة أو تلك، ولكن أعتقد أن العمليات مستمرة بحسب ما فهمنا واستوعبنا كصحفيين من البيانات الرسمية الواردة من المتحدث باسم التحالف أو الناطق باسم الحكومة باسم القوات المسلحة اليمنية. ونتابع سير هذه المعركة التي أعتقد أنها ستكون مصيرية وسوف تشهد نهاية الحوثيين لسبب بسيط جدا. المعركة هي بين الحكومة اليمنية وبين الشعب اليمني وبين جماعة حولت حياة اليمنيين إلى كابوس عندما انقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أقصى درجات القمع والتنكيل في المناطق التي تسيطر عليها. والآن هان وقت عودة الجمهورية اليمنية إلى نصابها.
0: أستاذ بدر، كيف تقرؤون غياب أي تعليق إيراني على هذا التطور؟
5: كان هناك بعض التعليقات الإيرانية البارحة عندما سئل وزير الخارجية الإيراني عراقجي عن احتمال دخول بعض الدول الأخرى. أعتقد أن اليمنيين يستطيعون أن يحررون اليمن بسكاكين المطبخ وليس فقط بالصواريخ أو بالطائرات، لأنهم لن يقبلوا بهذا بهذه الفكرة التي يريد الحوثيون أن يحكموا بها اليمن. الدعم الذي تمده الحكومة أو عفوا التحالف بقيادة السعودية هو دعم
6: يا عم انجرح، انت خليتين على الخط شنو ساعة تفتر بها الساعة
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عدر انت. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك 6 أوكلاك.

0: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخصرني شغلي؟
3: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
3: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
3: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

نكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. اليوم يعني عم نتابع الأخبار في اليمن وبدء العملية العسكرية اللي عم تقود القوات الحكومية، وبالوقت يلي عم نشوف الاجتماع تحالف مكة اللي بلشوا بالعملية كمان واستهدفوا هونيك في كان عملية فك الألغام بباب المندب، وبالوقت يلي عم بيكون الاستهداف تجاه الحوثيين للحد من توسعه وأيضا سيطرته على بعض المناطق. نرجع منتابع نحن وياكم مستمعين هذه الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، أيمتى رح تكون نهايتها؟ فهيدا المشهد اللي عم نشوفه باليمن كيف رح ينعكس على وضعنا بلبنان؟ اليوم سؤال رح نطرحه عليكم مستمعينا. اليوم بالعراق تحركت الحكومة العراقية يعني كمان حصر السلاح بيد الدولة، رغم أنه بعض الفصائل اللي أصرت على أبقاء سلاحها ولكن أمهلتهم وأعطت مهلة محددة لتسليم السلاح، مفروض ما يكون في سلاح غير السلاح الشرعي. فعنا بلبنان للأسف حزب الله بعده متمسك بسلاحه، رغم اليوم الدمار اللي صار بالجنوب، رغم انتظار كتير من الدول اللي مستعدة تدعم لبنان وتساعده، تدعم الجيش كمان وتساعد قوات الجيش، ولكن كمان بنفس الوقت ناطرين الدولة عنا بلبنان لحتى تتحرك ولحتى كمان تقوم بدورة بحصرية السلاح والسيطرة على المناطق، كمان يكون وجود الجيش اللبناني يكون موجود بالمناطق اللي ما فيها احتلال، مثلا اللي ما فيها احتلال إسرائيلي، يبلش يعني طبعا قوات الجيش تسيطر على هيدي المناطق تسحب السلاح. فبالوقت يلي ما عم نشوف هيدا التحرك الكبير اللي عم بيكون من السلطات عنا بلبنان، بالعراق بلشوا بحصرية السلاح، باليمن عم نشوف اليوم القوات الحكومية بلشت كمان بالسيطرة واستعادة بعض المناطق من الحوثيين، بالوقت يلي المملكة العربية السعودية مع التحالف اللي عقدته مع باكستان وتركيا اللي كانوا اجتمعوا واللي رح يكون فيه قوات التحالف رح تكون موجودة داخل المملكة العربية السعودية لحتى تواجه خطر الحوثيين، وخاصة ما عم بتقوم فيه بباب المندب اللي هو الممر التجاري اللي ممكن يسهل العمليات تسهيل مرور السفن بباب المندب، خاصة من بعد اليوم ما يحدث بمضيق هرمز. فاليوم القوات الحكومية اليمنية بتقول أنه سيطروا على

0: الدولي، أم لازلنا يعني ناطرين إسرائيل حتى هي تحسم الأمر؟ يعني إسرائيل هي اللي عم بتسيطر على بعض المناطق، هي اللي عم بتقوم بتدمير البنية العسكرية لحزب الله، ولكن احنا قاعدين عم نتفرج عليهم انه هن عم بيقوموا بالمهمة، وبنفس الوقت بنقعد بننتقدهم انه إسرائيل مفروض توقف العمليات العسكرية. طيب يا جماعة، أنه الجانب الأمريكي بيقولكم مفروض على الدولة تقوم بمهمتها وحصرية السلاح بيد الدولة، ولكن ناطرين دور وناطرين يعني فعل، مش كلام بكلام بكلام. خلينا نسمع رأيي على الهواء. معنا عاصم من ليفربول سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: صباح النور.
1: بدي أقول شغلة أنا شفتها على التي في، شان رئيس حكومة لبنان الموجود هلأ واللي هو من أنظف رؤساء إجوا على لبنان. في شخص يعني يمكن تابع للمنظمة الإرهابية، شو بعرف لأمين،
0: بس
1: ما بلومه. أنا إجا قال بدي يضرب رئيس حكومة لبنان كاف، ما بعرف شكله، قال هو لو بدي يروح معدد. واللي نهرت أكثر منه هذا، هيدي الهيبة الأمن عندنا بلبنان هيبة مكرسحة، لأنه هذا لازم كان يتعاقب دغري يعتقلوه ويحاولوه للمحاكمة. هذا اعتداء على رئيس حكومة لبنان، وهيدي عار على الأجهزة الأمنية اللي عندنا واللي كانت متكفلة بأمن رئيس حكومتنا.
0: نعم.
1: عم يرجعوه، يعني عم ترجعوه كمان. لا شو رأيكم كمان تعملوا له شي شغل كمان؟ عايب الشوم عليهم بس يا لطيف. شو نقهرت لو كنت أنا موجود هنيك، لو بدي روح أنا قتل بدي أهجم على هذا.
0: لا مش هالهد،
1: ما ممكن أبدا. نعم. الحكي هذا حرام، ما بيجوز. رئيس حكومة لبنان هذا من أنظف رؤساء، هو وعائلته بيت سلام من أنظف ما يكون، كانوا عندهم تاريخ مشرف من لبنان. منو هذا شيء غلط. بعدين بالنسبة لليمن، بالنسبة لليمن إن شاء الله يا رب إنه بيكون مصبحة ومسي، هذا بالضبط خلص من هالشغلة. كمان بالنسبة للعراق لحد هلأ بعده، لا ما تفكري، ما بفتكر أنا بيقدر يقلع. عم يحاول رئيس حكومة العراق يقلع، بس منو حيطلع بيده بينها الأمة هدال، إلا إذا نهاروا هدال حوثيين ساعتها هدال بدون، لأنه هن هال بس منن قوية، يعني منن بس هيك بتحطيهم أبهيات. وإذا مش الحال باب المندب مدام كلون، بعتقد مضيق هرمز ما حيمشي الحال بالسلام وبالهذا. لا بده يصير في يمكن يصير في حرب مبرية بيسموها، ممكن.
0: نعم.
1: ممكن كتير منو شوي، يعني هذا
0: القواعد اللي موجودة بمنطقة الشرق الأوسط، القواعد الأمريكية والقوات المارينز وهالعدد الكبير من القوات كمان الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، منا هيك نزهة أو شميت هوا؟
1: لا من النزهة، لا أبدا، لا أبدا من النزهة. بس نحن عنا بلبنان لحد هلأ هو رئيس الحكومة بيأمروا لقوات الجيش أنه شوف في دول كيف بدك هذا عطهم. ما بتتذكري كيف عطى القرار كله، عطى بيانات كلها منها مضبوطة وكلها مخربطة. أجهزة أمنية عندنا منها مضبوطة أبدا أبدا أبدا. بدي إعادة النظر بالأجهزة الأمنية الموجودة عندنا بلبنان، هذا منه طبيعي، منه طبيعي أبدا.
0: نعم، شكرا لك عاصم على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-33-33-0. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار البارزة لليوم. بحب أرجع أذكركم بأهم العناوين قبل ما ننتقل كمان جولة أخبار الساعة 8:30. المالكي يعلن تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، والحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات استهدفت منشآت سعودية. برجع بتابع معكم مستمعينا مع تعليقكم على الهواء. معنا أبو العبد كمان معنا على الخط. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.

0: صباح الخير للجميع.
1: اهلا وسهلا فيك، صباح النور. شو تعليق؟
0: بحكي انا بالنسبه للسياره اللي كانوا بدهم يوقعوها.
1: نعم،
0: هذا الهندي بالهند انا قال اذا بشوفوا حيوان بيعبدوه، بس هذا اللي كان بده يوقع السياره بده يعرف يبيعبد انا، بس هذا اللي بده يوقع السياره ويقتل العالم شو ذنب على العالم؟ بده يوقع السياره بده يعرف انا هذا الهندي فن هندي، بس هذا الارهابي بدي اعرف شو دينه انا، بس خلي العالم تجاوبني شو دينه، شو ربه وشو ليه هون، بده يقتل العالم يعني بشيء عجيب الشيء بتكذب. قال هذا ياخذ افكاره من هذا الجولاني من سوريا، وهذا اللي قال بفور دمه الزلمه قال مشان يا بالشوم، بس بدنا نعرف شو دينه هذا اللي بده يوقع الطياره هذا وتريبي، خلي الواحد مثلا يشوف شو دينه لنعرف انه هذا شكله ايه، هذا الارهاب وهذا شو اسمه اللي هن لحقينه عصر الشاهليه والجهاد والنكاح، هذا هو بدي اعرف انا شو دين ربهم.
1: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. أكيد قلنا له أبو العبد لأنه أكيد ما بنعرف، ما حب يعطي أكيد الاسم على الهواء. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع فاصل، ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار لصباح اليوم. تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على 0296530 لكل اللي عنده أي مداخلة وتعليق. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: TME Australia News.
2: Today, Connor with the top stories. Tech giant OpenAI is expected to face a grilling over the Medicare breach at a federal parliamentary inquiry into artificial intelligence today. The company behind ChatGPT will join Anthropic, Microsoft and Google at the four-day hearings, alongside unions, employer groups, banks and industry experts. The committee is looking into the risks and gains AI can bring to Australia. AI experts say while the technology could bring massive productivity benefits for Australians, the construction of data centres continues to cause backlash from local residents. The Coalition will announce its long-awaited migration policy today, weeks after Labor and One Nation announced their plans. Two newspapers are reporting the Coalition will seek to cut the migration number to 100,000 in its first year of government before capping it to housing completions. There's also indications it'll focus on a crackdown on visa overstayers, students and temporary visa holders with non-essential skills. Politically, immigration is a sensitive topic for the Coalition as it tries to counter the rising popularity of One Nation. And job seekers are being warned the online recruitment sector has been invaded by sophisticated fraudsters. They're targeting people as soon as they update their online status to indicate they're looking for work. It includes fake job ads, scammers posing as recruiters, and offers for resume writing at hugely inflated prices. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: عالية. والقوات الحكومية تعلن السيطرة على المنخا. ترامب يؤكد أن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع طهران. والرئيس الإيراني يعتبر أن التفاوض مع الولايات المتحدة لم يعد له معنى. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن ثلاثة فصائل سلمت سلاحها للدولة العراقية، ويعلن استمرار الحوار مع فصيلين آخرين بشأن تسليم السلاح. واشنطن تدين هجوم جويا جويا استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي جنيب كردفان في السودان، وتدعو إلى حماية العاملين في المجال الإنساني. ومن اليمن نبدأ، إذ أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في بيان تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين أدت إلى تحقيق تقدم كبير في مديرية ذوباب بالسيطرة على مطارها وقطع الخط الرئيسي بين مدينة المخا وباب المندب. وأكد البيان فرض حصار على الحوثيين في باب المندب تمهيدا للسيطرة عليها. وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن القوات الحكومية اليمنية تأكيدها السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب، كما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سيطرة القوات الحكومية على المخا في وقت نفت فيه مصادر عسكرية حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس صحة الأنباء المتعلقة بالسيطرة على هذه المدينة. على صعيد آخر، أعلن الحوثيون سيطرتهم على مديريتي المعافر والمواسط في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقال الحوثيون إن قواتهم أخرجت القوات التي كانت تنتشر فيهما ضمن التحشيدات العسكرية في المنطقة. أعلن الحوثيون استهداف مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها ومصفات أرامكو في رابغ غربي السعودية. وذكر بيان للحوثيين أن عمليات الاستهداف شملت أيضا قاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان في السعودية. أدانت الخارجية السعودية في بيان استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، مستنكرة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وسواها من المدن، فضلا عن إدانتها لاستهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت الدول الأعضاء في حلف مكة وهي السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاعية المشتركة. وعقب اجتماع طارئ في الرياض أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا للسعودية في الهجوم على الحوثيين، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق أن واشنطن تزود الطائرات الحربية السعودية بالوقود جوا أثناء قيامها بدوريات جوية دفاعية، في حين أن أكثر من 200 محلل استخباراتي وعسكري أمريكي يقدمون المساعدة من داخل مراكز القيادة في السعودية ويساهمون في تحليل الأهداف وتحديدها. كيف يمكن أن تكون هذه المواجهة ما تحقق أيضا القوات الحكومية مقابل تراجع للحوثيين في عدد من المحاور؟ لمزيد من القراءة التحليلية والمعلومات معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني سعيد بكران. أستاذ سعيد، الساعات الأخيرة تقدم للقوات الحكومية، تقهقر لقوات الحوثي برا، كيف يمكن وصف هذه المعارك المستمرة؟
4: صباح الخير. حقيقة الأحداث تتوالى بشكل متسارع في الملف اليمني، وهناك انتشار لرقعة الصراع على جغرافيا كبيرة جدا ومهمة ومرتبطة أيضا بالمصالح الدولية وبالعلاقات الدولية في المنطقة وعلى مستوى العالم، وأيضا هناك انتشار لرقعة الصراع داخل اليمن في محافظة تعز تحديدا. أنا أعتقد أنه اليوم حدث اختراق من قبل قوات الحكومة الشرعية في اتجاه ذوباب واتجاه مطار ذوباب العسكري. وصلت القوات إلى هذا المطار الذي كان قد وصل إليه الحوثيين في الأيام السابقة، وطبعا صوروا من داخله مقاطع الفيديو، وهو مطار عسكري وفي وأعد لأعمال عسكرية ويحتوي على تحصينات وعلى مخازن للسلاح وحواضن أيضا للطائرات العسكرية. هذا الحدث لا شك أنه يؤشر على أن ربما أن هناك رغبة باتت قوية لدى التحالف.
3: أريد أن أبقى معك بتحقيق تقدم السعودية كبير في مديرية ذباب، السيطرة على مطارها، قطع أيضا الخط الرئيسي المتجه نحو باب المندب. كيف يمكن الاستفادة اليوم على أرض المعركة من هذا التقدم ومن تم تحقيقه بدعم من التحالف؟
4: أعتقد أن ما زال الوقت مبكر حتى نستطيع أن نقيم ما مدى تأثير هذا الاختراق على مجريات الأحداث في معركة باب المندب ومعركة الساحل بشكل عام. سنحتاج إلى بعض الوقت لتقييم أهمية هذا الاختراق. القوات الحكومية أيضا ستحتاج إلى وقت لتثبت مواقعها وتعيد تموضعاتها في المواقع الجديدة التي حصلت عليها وتطوير الهجوم في مرحلة لاحقة إلى ما هو أبعد من مطار ذباب العسكري والمواقع التي وصلت إليها القوات الحكومية. هذه الساعات القادمة بلا شك أنها ستحمل الكثير من الأحداث والكثير من التطورات التي ستنعكس بشكل مباشر على مجريات العمل العسكري في اليمن وفي في الملف اليمني الذي تعرض لحالة من الجمود لسنوات طويلة في المرحلة السابقة، واليوم هناك حراك كبير. لكن ما مدى أهمية ما حدث اليوم وهل سيتم تطوير الهجوم سيحتاج الوقت، سنحتاج لبعض الوقت لتقييم هذه المسألة ويعني متابعة الأحداث بشكل دقيق. الحوثيون طبعا من جهتهم حسب المعلومات التي وردت قبل قليل يحشدون قوات كبيرة في جنوب المخا من أجل التغلب على هذا الاختراق ومحاولة محاصرة القوات التي تقدمت واستعادة المواقع التي سقطت بيد قوات العمالقة الجنوبية.
5: طيب هذه التطورات على الساحل الغربي منذ باب إلى باب المندب باتجاه المخا، يقابلها أيضا تعز، هي جبهة أيضا يمكن قراءة الكثير بشأن تفاصيلها. كيف يمكن أيضا قراءة ما يقدم عليها الحوثيون من هجمات ضد المملكة العربية السعودية وأي آلية؟

0: النظر كله خالص.
1: أغنية كله خالص للنجم اللبناني فارس كرم اللي استمعته وتعرفت عليها لأول مرة بأستراليا على 1638 AM. متابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع كتير من الأخبار لليوم والمواضيع المهمة انطلاقا من اليوم الجدل الحاصل حول البروتست والمظاهرة المناصرة لفلسطين اللي راح تكون بتاريخ 7 أكتوبر اللي هو تاريخ يعني ومن خلاله انطلقت هذه الحرب كان بغزة وأحداث غزة وهيدا بالإضافة يعني كمان لأحداث لبنان الجنوب من بعد دخول حزب الله يعني كمان على خط المواجهة واللي دخلنا في هذه الحرب. فهون منشوف كمان الأحداث اللي صارت يعني وتأثيراتها عنا على صعيد أستراليا، نعرف الاحتجاجات اللي صارت كمان على مدى السنتين الماضيين. فخليني أطرح سؤال يعني بهذا الموضوع، هل بتشوفوا هذه المظاهرة اللي راح تكون اللي عم يستعدوا لها بتاريخ 7 أكتوبر المظاهرة المناصرة لفلسطين اللي راح تكون بتاريخ 7 أكتوبر اللي هو بالنسبة لإسرائيل وطبعا للإسرائيليين يوم مشؤوم من خلال العملية اللي قامت فيها حركة حماس، اختيار هيدا التاريخ لنتظاهر اللي كتار انتقدوا من السياسيين عنا في أستراليا هذا التاريخ للتظاهر لأنه باعتباره أنه هيدا يوم حزين لليهود في أستراليا. خليني اسمع رأيكم على 02-96-530 بالمختصر، هل برأيكم يعني هل التظاهر رح يكون بصب خانة حرية الرأي والتعبير؟ هل برأيكم هذا التظاهر هو بهدف حرية الرأي والتعبير ويحق لكل إنسان أن يتظاهر بأي يوم بأي تاريخ، أم برأيكم هو فيه شيء من الاستفزاز، فيه شيء من الاستفزاز تجاه شريكك بالوطن؟ لأنه نحن هون بنهاية بأستراليا نحن عايشين بالمواطنة يعني كلنا تحت سقف القانون، بدك تحترم شريكك اللي موجود معك اللي عم تتشارك انت وياه بهيدا البلد. فخلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 بهيدا الموضوع. بالموضوع الآخر اللي هو بطبيعة الحال هو أحداث اليمن، اليوم بدء العملية العسكرية اللي انطلقت من قبل القوات الحكومية، هذا بالإضافة لتحالف تركيا باكستان والمملكة العربية السعودية اللي كمان عم بيقوموا بعملية ضد الحوثيين للحد من الحوثيين مع تشجيع أمريكي اللي كمان اليوم بأيد الرئيس الأمريكي هذه العمليات، لطالما المملكة اللي تعرضت لاستهداف الحوثيين فاليوم هني بيدعموا هذه العمليات اللي عم تقوم فيها المملكة العربية السعودية. خليني اسمع رأيكم قدي اليوم تخذ القرار إن كان الحكومة اليمنية الحكومة العراقية، نطرح سؤال ماذا عن حكومتنا نحن بلبنان، نسمع حصرية السلاح ولكن على أرض الواقع ما في أي تحرك، ما في أي فعل لحتى يبين أنه اليوم هني عم بيقوموا بجهد ومسعى لحصر السلاح بيد الدولة، وبالحجة أنه إسرائيل عم تستكمل عملياتها العسكرية. طيب هي رح تكمل بهيدا النهج، ما رح توقف. هلأ إسرائيل ما رح توقف عملياتها العسكرية لطالما حجتها لا يزال السلاح بشكل خطر عليها. هلأ هني بدهن إسرائيل توقف العمليات العسكرية وبعدين بيفكروا يعني كمان يقوموا بعملية حصر السلاح. ومش هيدا هو المطلوب اليوم، المطلوب انتوا اللي وعدتوا، هيدا المطلوب من الجانب الأمريكي، هيدا المطلوب من الدول العربية لتيجي وتساعد، هيدا المطلوب من الدول كلها اليوم، أنه أنتوا عليكم تقوموا بمهمة حصية السلاح لحتى نقوم كمان نحن بدعمكم. خلينا نتابع مع أراءكم على الهواء 02-96-530. نستقبل اتصالاتكم على كل هالمواضيع اللي أثرناها. فإذا رح نتابع معكم بخلال هالوقت مستمعينا مع تعليقاتكم على 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهالخصوص. رح نتابع إذن باتصال من ملبن، رح نتابع مع جورج مخول من منطقة برينزويك ملبن. صباح الخير لك جورج. صباح الخير.
2: صباح النور مدام فلود لك ولمستمعيك وامين، ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا لك جورج. تعليقك على الموضوع.
2: يعني بدنا بداية عم نبلش بعملية المظاهرة اللي بدأت تصير بسبعة شهر، على كل شعب بحق له بالنتيجة يدافع عن قضيته. أنا مش مضطر مثلا كلبناني يكون ملزم بقضية الآخرين إذا ما كانت الخطوات مدروسة ومحسوبة، وإذا كانت بدها تأثر علي أنا كبلد آخر أو كمجتمع آخر أو كشعب آخر. هلا هن بالنسبة لأستراليا هون بلد المواطن، نعم مثل ما ذكرتي وقلتي، ولكن ما راح بعتقد هون بدك تاخذي إذن لحتى تعملي مظاهرة، وإذا ما سمحوا لهم وانعملت المظاهرة هذا بيصير شغب ضد القانون وبيتحاسبوا على الموضوع، ولكن إذا الدولة عطيتهم فيرمنت هذا شيء طبيعي وبحق له، لأنه اليوم الإنسان يلي مضطهد وين ما كان من أي بلد كان من أي شعب كان بده يضل يدافع عن قضيته عن قصته. هلا فيما يخص الحكومة اللبنانية مدام كلود، الحكومة اللبنانية وقت اللي إجت لهلا عملت إنجازات على الصعيد الدولة وقرارات الدولة بتاريخ لبنان، وحكومات لبنان كلها ما اتخذت لمصلحة الوطن، يعني كانت أمور قرارات صائبة لمصلحة وسيادة الوطن. هلا تنفيذ أو غير تنفيذ هذا يصير برات الحكومة، التنفيذ الجيش بده ينفذ والجيش ما له علاقة بالحكومة. هلا يعني إذا القدرات العسكرية حاضرة جاهزة كان به، ما أنا جاهزة ما له علاقة بقرارات الحكومة. حكومة ماشية صح وعم تشتغل صح أمام الدول الأخرى، مشان هيك يترك المجال، مش لأنه تركين الموضوع لحتى إسرائيل تكفي بالموضوع، لا، في كمان من الجانب اللبناني يلي هن حزب الله يلي كانوا هن ماشيين بتوازي مع الدولة اللبنانية، إذا بدنا نقول مش متقدمين عليها يعني عسكريا وغيره، خلال هالأربعين سنة اللي مروا اليوم إجت هالدولة قالت عم بتقول لا الدولة بدها تسترجع وتستعيد على القليلة علنا قالتها اليوم، ولكن أكيد مش مستعدة تفوت بتصادم مع حزب الله يعني دامموا، ولكن أعلنتها. واليوم منتظر الدولة طبعا لأولادها اللبنانيين أنهم يرجعوا للبنانيتهم بطريقة سلمية. يعني تخيلي أنت بدك ترفع القضيب على ابنك لتعلمي وتدربيه، بس ما بدك تمسكي خنجر وتضربي سكينة، يعني بدك تعلمي. اليوم هذا بيد حزب الله، أمتى هني بيستعدوا يفوتوا يرجعوا على الدولة ويتلبلنوا، هذا الشيء بيرجع لهم. يمكن هني بعد عندهم فائض قوة حسين انهم هني عندهم هالفائض القوة هذا بدهم يمارسوه، يمكن هني عندهم عقيدة ايديولوجية ماشيين فيها للآخر، هذا الشيء هني بيدفعوا ثمنه بالنتيجة.
1: شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود، إليك ولمستمعينك.
1: صباح النور.
3: أنا حابب أعطي رأيي بموضوع المظاهرة، وحضرتك طرحت السؤال الصبح عن سموتريتش وقصة سينا. أول شيء المظاهرة، أول شيء لازم يضع لهم حد لهدول يلي بدي ينزلوا المظاهرة بكرة، إنه شو بدي يفيد المظاهرة إذا أنت عملتها بسيدني ولا بملبون، شو بدي تفيد يعني بالشغل الأوسط، مش قادرين نفهم إنه بس كله هذا ابتزاز للعالم. هذه الحركات اللي عم بعملوها هذا جماعة الجرين وجماعة دار التحايل اللي بتحالسين معهم هون، هذه نقطة بالنسبة ل
1: هلا هذه هو يمكن عندهم القانون الأسترالي بيشرع لألون أنه بيعطيهم حرية الرأي والتعبير، ولكن احنا طرحنا الموضوع لأن بتاريخ 7 من شهر أكتوبر هيدا تاريخ اللي انطلقت
3: هو ابتزاز، تاريخ ابتزاز بحد ذاته.
1: نعم،
3: بتاريخ بحد ذاته صار في مجزرة بإسرائيل.
1: جورج، بتعتبروا هاد المظاهرة الفلسطينيين بهيدا التاريخ هو استفزاز رح يكون؟
3: ابتزاز للحكومة الأسترالية، وتيواجهونا أنه هني قوية بأستراليا بينزلوا على الشوارع تيبتزوا العالم.
1: أوكي جورج، جورج مخول، بتعتبرها مسألة استفزازية لهذه المظاهرة برأيك؟
2: على التوقيت، هلا توقيت طبعا بيعني أنه بهذا النهار صارت المجزرة وبدأ بعملية ضد إسرائيل. اليوم ما فينا نغض النظر عن أنه القضية الفلسطينية ما عمرها يوم ثمان، يعني عمرها سنين.
1: نعم،
2: والشعب الفلسطيني والأطفال والناس والنساء والشيوخ عم يتعرضوا لقتل، للقتل يعني هذه شغلة منا، يعني شغلة مرتبطة فيهم هن كشعب عزي. وهن بحق لهم يدافعوا عن حالهم، ولكن نحن كمان مش مضطرين انه نكون ملزمين
1: للقتل
2: يعني.
1: خلينا نتابع كمان مع مزيد من الآراء على الهواء. سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
1: صباح
4: إذا
1: النور.
4: ممكن إذا ممكن جورج بس يفسر لي كلمة شو بيقصد بحزب الله، أنه أولاد أولاد الحكومة أو أولاد لبنان، ما بعرف ما انتبهت شو قول بالضبط، أنه شو بيقصد بهالكلمة هذه. مشان
1: بشكل سريع خلينا نسمع. نعم. جورج بس
4: نعم
1: بسرعة لو سمحت.
2: أنا أقول بالنسبة لحزب الله اليوم الحرب الدائرة على لبنان بإيده، هو اللي بحلها لأنه بده يساعد الدولة اللبنانية إنها تروح بهذا الاتجاه.
4: هو على الأرض جورج، مع احترامي لإلك، جورج مع احترامي لإلك، حزب الله ما بده يساعد الدولة اللبنانية. حزب الله وإيران كيمشي لبنان ورقة مقايضة، منو المرجعية لحزب الله بس، المرجعية لحرس الثوري الإيراني ولإيران، لأنه مثل ما بنعرف وعم نسمع كلنا بالإعلام منو من هلا من سنوات إنه كحزب الله منو مسجل كحزب بلبنان، وبيرفضوا أنه يسجلوا كحزب بلبنان لأنه ما بيعترفوا بشيء اسمه دولة، وعم نشوفهم كيف عم بيستغلوا الأمور بالدولة بالحكومة، بدهم الحكومة تعمل كل شيء وتعمر وتشيله وكذا، ولكن بس ما بدهم ينصعوا لأوامر الدولة اللبنانية. عم نشوف نعيم قاسم كيف عم بيطلع يحكي ويبهدل برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة.
1: زياد من ريفرود سيدني، صباح الخير.
5: صباح الخير، فتنا لك ولكل المستمعين.
1: صباح النور.
5: يعني معروف انه واحد اذا ما ماشي معك بدنا نشوه له صورته ونسبه يعني باشياء صفات انه منه لبناني ومنه لبناني اكثر من غيره، ولبناني قد كل لبنانيه، ولبناني بيعمل مصلحه لبنان. هذا الحكي بلاه، هيدي البروباغندا اللي بيضلوا مسكينه انه ايراني وهالحكي، هذا بلاه عيب. ما انتو سعودية وامريكان وهذا، يعني شو هذا اللي هتلا شوف فأزد. شو شال حكي الهبل هيدا بصيروا يحكوه.
4: عملك شوي حافظ على الفاظك اذا ممكن، يعني مش نقدر نضل محافظين على احترام المستمعين.
5: محافظين ما احتناك شيء، ما قلنا لك شيء.
1: بنا روح بنا سمير وزياد لو سمحتوا كل واحد يعطيني رأيه. طرحين عدة مواضيع اليوم فيما بيتعلق بالنسبة اليوم سياسة الكواليشن تجاه الهجرة، تجاه يعني كمان ما يحدث في اليمن، وبالوقت يلي المظاهرة اللي رح تكون للفلسطينيين بتاريخ 7 من شهر أكتوبر بسيدني، هل بتأيدوها؟ هل بتعتبروها أنه رح تكون مستفزة؟ فخلينا نسمع أراءكم بهدوء، ما بدها يعني خلافات لو سمحتوا. سمير برجع بياخد رأيك بشكل سريع لو سمحت.
4: عم بقول أنا مدام كلود كنا عم نحكي رأينا السياسي، وعم نشوف نحن نعيم قاسم شو عم بيطلع يحكي بالبلد. ما نحن اللي عم نقوله، هو اللي عم بيقول.
1: عظيم. زياد أعطيني رأيك لو سمحت.
5: ما عم نسمع، كمان سمير جعجع وغيره شو عم بيقول، شو يعني شو ما أنت مثل ما بتقول بقول، شو هالمشكلة يعني. بعدين بالنسبة للتاريخ، اللي عم بيقوله، ليش أي نهار بأيام السنة عديهم من أول السنة لآخرها مثلا، اي نهار باي سنه ما في ذكرى لشيء عاملينه اليهود بفلسطين؟ وما منكلين بالفلسطينيين. ما كل ايام كل ايام في مجازر.
1: عظيم، شكرا لك على المداخله. راح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو توامي معنا يعني كمان راح الاتصال، راح نتابع نحن وياكم من كمان متابعتنا لاخر واهم الاخبار لصباح اليوم على 1638 ايام مع بريك قصير. من بعدها جولتنا مع اخبار الساعه 9 بتستمعوا لها بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا وتابعونا.
6: جو قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
9: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معاً وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
10: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا في السراي الحكومي بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكب إسرار، وجرى التوافق خلال الاجتماع على أن يكون المطمر والمكب مخصصين حصرا لنفايات عكر، وعلى عدم القبول بنقل أي نفايات من خارج منطقة عكر.
1: ممكن في استجابة لكافة المطالب اللي طالبوها رؤساء البلديات وكلف الهيئة العليا للإغاثة ووزير الداخلية ووزيرة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار أنه يباشروا فورا بتنفيذ هذه الوعود وهذه المطالب المحقة.
0: استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا اليوم القائمة بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. كما تناول البحث التطورات الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما. اللواء منسا استقبل أيضا المدير العام للأمن العام اللواء الركن حسن الشقير، وجرى البحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الأجهزة الأمنية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلاد. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارة كانوا يستقلونها عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل بالضفة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. وزعم الجيش الإسرائيلي أن جنوده الذين انتشروا في المنطقة بعد بلاغ عن محاولة دهس رصدوا مركبة تقل 3 مشتبه بهم كانت تسير بشكل مريب، وأن المركبة زادت سرعتها باتجاه مركبة تابعة له واصطدمت بها، وأن جنوده أطلقوا النار ردا على ذلك ووقعت إصابات. أعلنت باكستان أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، فإن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا، على أن يناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة، إضافة إلى الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية وسبل التعامل معها. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: طقسنا لليوم طقس غائم بعد الأمطار، درجة الحرارة 28، ملبن جيد درجة الحرارة 19.

راديو تؤدي أستراليا 16:38 AM نتابع نحن وياكم مشوانا مع البريكفاست شو. وبحب أشاركك ببعض العناوين اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للكواليشن لنشوف ما رح يقدموا وما رح يطرحوا. زعيم المعارضة أنجيس تايلر من حيث سياسة الهجرة للائتلاف واللي رح توصل لأقل بكتير من 150 ألف شخص بالسنة الأولى إذا فاز بالانتخابات المقبلة، على أنه يرجع يرتفع الرقم تدريجيا ل 160 ألف بعد 4 سنوات. اليوم التقارير اللي بتقول أنه الرقم بالسنة الأولى ممكن يوصل ل 100 ألف، لكن منه هيدا الرقم النهائي للسياسي، وما يعني كمان تستهدف الخطة بحسب التقارير الأشخاص اللي تجاوزوا مدة تأشيراتهم ما يعرف باسم فيزا هوبينج، إضافة لبعض الطلاب حاملي تأشيرات المؤقتة والبرامج الخاصة بلم الشمل. فمثل ما شايفين اليوم عم بيكون في هيك منافسة سياسية حادة بين الأحزاب الائتلاف العمال وأيضا والنيشن يلي كانت فعلا اللي قامت بحملة سياسة الهجرة هي بولين هانسن. مين برأيكم اللي غايت هذه اللحظات اللي كان فعلا سياسة الهجرة الجديدة هي الأنجح والأفضل لأستراليا؟ وهل برأيكم في حال يعني كمان خفض الائتلاف من أعداد المهاجرين، هل هيدا شيء ممكن يساعد؟ هل ممكن يرجع يعزز شعبية الائتلاف؟ هل هذا الأمر ممكن يعزز شعبية الائتلاف؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. أما فيما يحدث بالنسبة للوضع باليمن اللي بلش اليوم العملية العسكرية اللي انطلقت من قبل الحكومة اليمنية لحتى تسيطر على الحوثيين وعلى المناطق يلي اليوم سيطر عليها الحوثيين، بالإضافة لليوم تحالف مكة باكستان السعودية وأيضا تركيا اللي كمان عم بيشنوا هجمات على اليوم قوات التحالف الموجودين في المملكة العربية السعودية لمواجهة الحوثيين ولحماية باب المندب يلي كان الحوثيين عم بيحاولوا التضييق على المملكة ومنع السفن والاستهداف السفن اللي بتمرق عبر باب المندب. فاليوم هذا التحالف اللي عم بيسعى لحماية باب المندب وحماية السفن التجارية اللي بتمرق من هالممر. فمنسمع رأيكم على الهواء، هل فعلا اليوم اتخذ القرار وبلشت عملية العملية اللي عم تجرب تسيطر على حلفاء إيران بالمنطقة من حيث ما قامت فيه الحكومة العراقية لأعطت مهلة تسليم السلاح من هلا للسنة المقبلة، يعني كمان حددت الموعد النهائي لتسليم السلاح الغير شرعي باليمن. اليوم الحكومة اليمنية اللي بلشت كمان استعادة المناطق اللي مسيطر عليها الحوثيين. نطرح سؤال نحن، ماذا عن لبنان؟ اليوم في عنا سلاح غير شرعي، في عنا سلاح غير شرعي، في عنا وعد كان من قبل الرئيس عون أو من قبل رئيس الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولكن هل في خطوات جدية قامت فيها الحكومة بهيدا الاتجاه أم بعدنا راوح مكانك؟ اليوم تغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة ونحن عم نترقب ونحن عم نقول أنه إسرائيل هي عم بتشن غارات ويعني الحق على إسرائيل. هلا أكيد ما اليوم وبكرة وبعد بكرة والقبل كل يعني إسرائيل عندها أهدافها، بس نحن شو أهدافنا؟
خلينا نطرح سؤال على حالنا قبل ما نطرح سؤال على الآخرين. الآخرين دايما عندهم أهدافهم، الآخرين دايما عندهم مصالحهم، بس نحنا هل يا ترى عنا أهداف، عنا مصالح، عم نشتغل على أساس تحقيق مصالحنا أولا وأخيرا؟ هيدا هو سؤال قبل ما نلوم الآخرين ونقول حتى الملامة على إسرائيل، اللي برجع بقول اليوم وبكرة وبعد بكرة وللأبد أنه عندهم مصالحهم وعندهم أهدافهم وعندهم سياستهم، بس نحن قاعدين عم نتفرج عليها أنه أي بنحكي وبس مننظر، بس وين وين ورشة العمل المطلوبة منكم لبنانيا وغير لبنانيا؟ يعني هون نشوف نحن دايما منتكل على الخارج ليدعمنا، دايما منتكل على الخارج لحتى يكون في هونيك دعم للبنان، منخاف انه بس يتخلوا عنا مصير نولول. بس كمل هيك، اليوم انت بدك دعم خارجي، بدك تقوم بعمل ما، بدك تقوم مثلا الاسبوع الماضي قلنا لصندوق النقد الدولي لكن طلب اصلاحات، انتم بدكم تقوموا باصلاحات ماليه، بدكم تكونوا اصلاحات بالسياسه البنوك، فوين نحن من هذه الاصلاحات؟ ولا شيء، بس ماشي بنجتمع كل واحد على بيته. اليوم مطلوب من الجانب الامريكي اللي هو الراعي والداعم للبنان كمان نفس الشيء، مطلوب منكم حصريه السلاح بيد الدوله. شو عملنا لهلا؟ ناطرين إسرائيل حتى هي تقوم بتدمير بنية حزب الله، وبنفس الوقت ما على الأقل نظهر نوايا أنه نحن مستعدين، بس هيك، بس أنه أظهروا نواياكم أنه أنتم مستعدين للسيطرة أو كمان حصر السلاح بيد الدولة، بس نحن شاطرين بالتنظير وباللقاءات والدعا واستقبلة. هيك صايرة سياستهم، بيوضعوا فوج بيستقبلوا فوج وبس، بس هيك يعني، ما عنا أكتر من هيك، أنه بس نستقبل ونودع ونعطي هيك صورة أنه نحنا في عنا دولة. فخليني اسمع رأيكم على 02-965-330، هيدا من ناحية اليوم الأحداث باليمن، وقدي برأيكم انعكاساتها رح تكون على بقية حلفاء إيران بالمنطقة، على أذرع إيران بالمنطقة، إن كان بالعراق إن كان باليمن أو إن كان عنا بلبنان. هل ستتحرك الحكومة اللبنانية بهيدا الاتجاه؟ هل سيتحرك قائد الجيش رودولف هيكل لحتى فعلا اليوم ينفذ ما طلب منه؟ فكل هيدي أسئلة اليوم بدنا نشوف نتائجها بالمرحلة المقبلة. هيدا بالإضافة لموضوع كتير مهم، اليوم عنا التحضيرات لمظاهرة مناصرة لفلسطين رح تكون بالسبعة من أكتوبر. هلأ في كتير من السياسيين اعتبروا أنه هيدا الأمر مستفز ويجب أن لا يحدث، لطالما هو ذكرى أحداث 7 أكتوبر اللي هي ذكرى أليمة بالنسبة لليهود هون عنا في أستراليا وبإسرائيل، فقد يعتبر أنه هيدا أمر استفزازي. كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ هل يحق اليوم استكمال هذه المظاهرة وعدم منعها لطالما القانون الأسترالي بيعطيك حرية الرأي والتعبير، أم هي مظاهرة يمكن لها أبعاد أكتر، هي مظاهرة مستفزة؟ فخلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء لكل هالمواضيع اللي حابين نسمع أراءكم حولها. Turn up your radio. Music. Here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. We just play hits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم.

0: يعني شكلت انتشار ونجاح هائل هالغنية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤيمي مع اتصالاتكم ومداخلاتكم أيضا على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم وحابب يشاركنا فيكم تتواصلوا معنا 0296530. عدة مواضيع إذن اليوم تناولناها من الفترة الصباحية وكمان رح نتابع بخلال هالوقت لمزيد من التعليقات حول العمليات العسكرية اللي انطلقت ضد الحوثيين باليمن. هذا بالإضافة للمظاهرة اللي عم بيكون في حول جدل المظاهرة المناصرة لفلسطين اللي رح تكون بتاريخ 7 من شهر أكتوبر واللي عم بيكون في معارضة حولها. معنا علي من وولوغونغ من نيو ساوث ويلز. صباح الخير لك علي.
1: أهلا. صباح النور.
0: صباح النور.
1: يعني أنا أرجو منكم أن تخفوها قليلا على الدولة اللبنانية لأنه يعني الدولة اللبنانية الغير قادرة على تنظيم السير في شوارع بيروت وصيدا وسور وجوني وغيرها وغير قادرة على جمع النفايات من شوارع طرابلس. يعني تطالبونها بجمع السلاح. يعني خفوها شوية عليها. الله يساعد هذه الدولة إذا كان في دولة. أما بالنسبة لليمن فاليمن منذ 2014 ويعيش حالة الحرب. تحالف الكوليشن 35 دولة وما عندك شيء مع اليمن.
0: نعم.
1: هذا صراع الكبار. يعني هذا صراع دول كبرى. تقدم تقهور. يخسر معركة هنا يربحها في مكان آخر. أما بالنسبة للمظاهرة إذا سمحت بها الحكومة الأسترالية كان به وإذا لم تسمح بها يكونون خارجين عن القانون وتتصرف معهم الحكومة الأسترالية ضمن القانون.
0: طيب. يعني حتى لو كنا أنه أكيد ضمن القانون كلنا بدنا نمشي تحت سقف القانون ولكن هي كمان ألا تعتقد يعني أنه مفروض كمان

0: نشعر مع شريكك بالوطن، ما رح نقول يعني شريكك بالوطن يوم اللي انتو اي انه في هونيك يهود هون عنا في استراليا، ممكن هيدا
1: تتحدثين كلبنانية او كاسترالية؟
0: انا عم بحكي كاستراليه يعني، هون عم بحكي لا عم بحكي كأسترالية. انا ما عم بعطيك رايي، انا عم بعطيك، انا عم بطرح سؤال، عم بطرح عليك سؤال ليس اكثر، لان اليوم انت عم بحكي على اساس انه هيدا الموضوع صار باستراليا، عندك شريك بالوطن هني من اليهود، الا ما بتعتقد انه هيدا استفزاز رح يكون لهم؟
1: وليس قتل الفلسطينيين في غزه استفزاز لالاف العرب اللي موجودين ايضا هنا، وهم ايضا ممكن تعتبرهم شركاء في الوطن. يعني هذا هذا هذا كلام مع احترامي لك يخرج خارج.
0: انا عم بطرح سؤال العقل. نعم انا عم بطرح،
1: انا بالنسبه لي لا يهمني الامر من يستفز او لا يستفز، انا اسير تحت القانون. يتقدمون بطلب، اذا حصلوا على موافقه فليفعلوا ما شئتم. وإذا لم يحصلوا على موافقة عليهم أن يلتزموا بالقانون. يعني المسألة بسيطة جدا، يعني ممكن حركة إنسان في الشارع تستفز آخر، وهو يمكن يكون جاره مش بس شريكه بالوطن. يعني السياسة لا تقاد أو لا يتم التعامل مع السياسة بهذا المنطق. صراعات كبرى نحن أقل من، يعني حتى لو أعطينا رأينا فيها ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ لا شيء. حرب اليمن منذ 2014 مش اليوم، 12 سنة ولم تنتهي، ولن تنتهي إلا بكسر محور. الولايات المتحدة الأمريكية حيدت نفسها، يعني تصوري ما يسمى بعصابات الحوثيين، باكستان وتركيا والسعودية ودول أخرى، ولن تفعل شيئا. هناك مصالح دول كبرى.
0: عظيم، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا مع مواضيع اليوم واخبار اليوم. هل بتأيدوا هذه المظاهرة المناصرة لفلسطين اللي رح تكون في سيدني بتاريخ 7 من شهر اكتوبر؟ هل برايكم هيدا استفزاز للجالية اليهودية في أستراليا، أم هي بتصب بخانة حرية الرأي والتعبير؟ على 0296333330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهذا الخصوص. رح نتابع نحن وياكم إذن مع فاصل، ومن بعدها مزيد من تعليقاتكم على الهواء.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
0: سوا منتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. بعيد عن الأخبار السياسية بدي أشعر على موضوع كنا طرقنا له هيك بشكل سريع. اليوم في يعني كمان تقرير بيبين أنه في كتير من الأشخاص يلي بياخذوا النصيحه والادفايس من تشات جي بي تي او جيميناي او يعني كمان اي وسيله ذكاء اصطناعي يلي هي يمكن تكون عم تساعدهم تعطيهم النصيحه، بتساله وهو بيعطيك النصيحه. فاليوم السؤال اللي عم ينطرح، هل فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي حتى كمان عم بيحل مكان نصيحة الأصدقاء، نصيحة الأم، نصيحة البي، نصيحة شخص أنت بتوثق فيه؟ فخليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع. أي شخص أنتوا بتوثقوا فيه بشكل كتير كبير لحتى يعطيكم النصيحة اللي بتعتبروا أنه رح تكون النصيحة بمحلها، أو رح تكون نصيحة بعيدة عن أي مصلحة؟ فخليني أسمع رأيكم، هل بتلجأوا لتشات جي بي تي مثلا لتاخدوا نصيحته بكتير من الأمور؟ هل بتلجأوا للأهل، للأصدقاء؟ مين الشخص أو أي ذكاء اصطناعي كمان؟ ما هونيك صار في، هل بتلجأوا لذكاء اصطناعي أم بعد نصيحة الإنسان اللي هي أكيد ممكن تكون من الأم، من البي، من الخي، من الأخت؟ مين الشخص يلي بتلجأوا لإله لتاخدوا نصيحته؟ أو حدا من كبار السن نتيجة التجارب اللي بتمرق عليهم؟ أنتوا مع أي وسيلة يمكن بشرية أو غير بشرية؟ أو فينا نقول هل بتاخدوا نصيحة الأهل أم بتفضلوا تروحوا على الذكاء الاصطناعي لحتى تاخدوا نصيحته؟ 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا كمان بهذا الموضوع اللي بيّن أنه بتقارير جديدة أنه في كتير ناس عم تلجأ للذكاء الاصطناعي لحتى تاخد نصيحتهم، حتى بالأمور يمكن العاطفية أو الاجتماعية. فكتير في ناس من الأشخاص، في كتير من الأشخاص عم بيلجأوا للذكاء الاصطناعي لحتى ياخدوا النصيحة. أنتوا بعدكن بتاخدوا نصيحة الأم، البي، الأهل، الخي، الأخت، الصديق، أم صارت اليوم كمان حتى النصيحة عم تروحوا للذكاء الاصطناعي لحتى تاخدوا نصيحة منه؟ فمين برأيكم ممكن نعطيه ثقتنا أكتر؟ خلينا نسمع إذن تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 أم عندكم أو 0-0 فيكم تقولوا 0 يعني في أنه ولا شخص ولا حدا بتوثقوا فيه، ما بتوثقوا إلا بحالكم يعني بمريتكم. فمنسمع رأيكم على الهواء على 02-96-33-33-0 هل بتلجأوا لذكاء الاصطناعي أم بعدكم بتروحوا لعند الأهل، الصديق، صديقة، الأخت؟ مين الشخص لأكتر شيء بتوثقوا فيه لحتى يعطيكم النصيحة؟ بروح لفاصل غنائي لديانا كارازون ومنتابع لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع.

0: إذا متابعة نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا 1638 أيام اليوم أمريكا عم بتحذر المؤسسات المالية من عقوبات مفاجئة بسبب إيران. هذا الشيء اللي حذرت منه وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية اللي عم بتواصل التعامل مع إيران أو مع قطاع المالي من أن قد تتعرض لعقوبات أمريكية بأي وقت ودون إشعار مسبق. هيدا تحذير للدول اللي بعدها عم تتواصل وتتعاطى مع إيران، وخاصة اللي حذرت المؤسسات المالية. فاليوم مثل ما ملاحظين أنه إصرار واشنطن تضييق الاقتصادي على إيران، اللي يمكن بتشوفوا أنه أكثر قرار ممكن يكون أقل تكلفة وكمان بنفس الوقت ممكن يعني أدي إلى ما بعرف إذا هو استسلام، إذا كمان رح تتنازل إيران عن مواقفها. وهيدا رح نشوف الأيام اللي رح تكشف أدي إيران قادرة تنجو من هذه العقوبات المفاجئة أو العقوبات الاقتصادية ضاغطة عليها حتى على شركائها أو حتى على المؤسسات المالية اللي بعدها عم تتعاطى مع إيران. اليوم في كشف عن جوانب من خفية سحب قاذفات البي 1 الأمريكية من بريطانيا من بعد ما كانت يعني عرضة لعمل واستهداف إرهابي، حسب ما كشفت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين أن القرار الأمريكي المفاجئ بسحب هالقنابل الاستراتيجية من طراز بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية الملكية في بريطانيا أجا بسبب مخاوف من هجوم محتمل بطائرات مسيرة، ويعتقد أنه فرع من الحرس الثوري الإيراني أمر بتنفيذه. هيدي هي الحجة بسحب بي 1 من القاعدة العسكرية، وهيدا بسبب مخاوف بتتعلق بهجوم محتمل ومعقد بطائرة مسيرة أمر في الحرس الثوري الإيراني. متابعة نحن وياكم مستمعينا، بدي أرجع لأستراليا. يعني اليوم مساعد قائد الطيارة فلاي دبي يلي تبين أنه كان عنا هون قدام لحتى يعمل كورس في أستراليا، فأكيد اليوم الجهاز الاستخبارات الأسترالي اللي كمان مثل ما عم نشوف يعني عم بيحقق بهذا الموضوع، وأستراليا اللي دخلت فعلا بالتحقيق وكان يعني تحقيق بقضية همام الهمامي اللي هو مساعد فلاي دبي المتهم بمحاولة السيطرة على الرحلة اللي كانت متوجهة من دبي لتل أبيب. انتقلت للتركيز على تفاصيل جديدة داخل قمرة القيادة على خلفية ومسار التطرف، يعني طلع وكأنه هو أكيد عنده أفكار متطرفة لما وجدوه بحوزته، و يعني كان حازف بعض البوستات اللي كانت لقلو. ولكن اليوم كمان المعلومات الجديدة أنه الهمامي حصل على تأشيرة طالب أسترالي كانت بعام 2014، درس بين عام 2015 وال 2017 بميلبورن. تقارير بتقول أنه درس الهندسة خلال هالفترة، وأشارت أنه التحق بإحدى الجامعات بميلبورن من دون يعني ألغيت كمان تأشيرته الأسترالية بعام 2019 بعد ما تبين أنه ما بقى مسجل ببرنامج دراسي، ومش لأسباب أمنية بسبب المعلومات المتاحة. هالمرحلة عم تكتسب يعني أهمية لأنه بتفتح نافذة جديدة قدام المحققين للتحقيق ولتحديد توقيت بداية تطرف الهمامي. اليوم بلشوا عم بيذكروا أنه من وين تلقى هذه الأفكار المتطرفة، يعني هل سؤال عن طرح يعني عبر وسائل الإعلام، هل هو بلش تطرفه أثناء وجوده بأستراليا، يلي هيدا طبعا كلام عم ينطرح سؤال، هو ما إذا كانت أفكاره المتطرفة بلشت خلال إقامته بأستراليا، اسمعوا من لصيت، أم قبل ذلك خلال الفترة اللي أمضاها بسوريا. والهمامي يلي عمره 29 سنة، مواطن عماني، ولد بالإمارات لأب عماني وأم سورية، أمضى جزء من شبابه بسوريا، واليوم السلطات عم تحقق بهيدي المرحلة من حياته لمعرفة ما إذا كانت له علاقة بمساره التطرفي. لكن بنطرح سؤال بالنسبة لكيف انعطت فيزا طالب لقلو لأستراليا وعاش فترة من الوقت هون عنا بأستراليا بميلبورن والتحق بإحدى الجامعات. هيدا كلام كتير اليوم خطير، أنه كيف عم نعطي فيزا لأشخاص حاملي هيدي الأفكار المتطرفة والإرهابية، كيف وهل فعلا اليوم هذه الأفكار تلقاها أثناء وجوده بأستراليا، وهل بتشوفوا نحن عنا بأستراليا عنا مشكلة التطرف؟ هل عندكم تخوف أنه فعلا في تطرف كبير هون في عنا بأستراليا، جهات عندها أفكار متطرفة، أو عندكم تخوف أنه كمان اليوم من محاولة أحداث أعمال إرهابية جديدة في أستراليا؟ نسمع رأيكم على الهواء بهيدا الموضوع الكتير مهم، الفكر المتطرف قدي برأيكم وجوده كبير عنا في أستراليا، وخاصة يعني أنه هالمساعد طائرة مساعد قائد طائرة فلاي دبي لتبين أنه كمان تعلم هون عنا في أستراليا. منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. زياد من ريفر وود سيدني ظاهر عنده كمان تعليق بهذا الموضوع. صباح الخير.
1: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: يعني هيدا مثل ما وصفته بعض وسائل الإعلام والمحللين السياسيين بالعالم، مش ببلد معين أو بشيء، إنه هيدا فيلم هندي يعني البطل هندي طلع فيه، لأنه أول شيء مثلا عمان نمضي سلام مع إسرائيل، طيار عماني ما بيقدر العماني يروح على قلب إسرائيل، كيف هالطيار خلقوه بهالطيارة هيدي ما حدا عارفين. شغلة تانية، كيف نزلت الطيارة عموديا كذا ألف قدم وقدر تحكم الطيار الثاني من أنه فتح الباب وحط الكود وما بعرف شو، أنه يعني شو فيها التمثيلية، ونوجد الواحد سنجري طلع أنه هو اللي كمشه، وطلع في طيارين اثنين يهود كمان هن اللي استلموا فاقوا الطيارة ونزلوها. يعني شو هالفيلم هيدا؟ عن جد شي مسخرة أكثر ماك ما فيه.
0: نعم.
1: شغلة تانية، كانت الطيارة فوق الأردن، ليه راحت على السعودية؟
0: هلا أكيد كتير في من التساؤلات حول طائرة فلاي دبي، ولكن احنا اخذنا اليوم الجزء اللي اليوم توصلت له التحقيقات، انه نحن بهمنا هون كمان باستراليا انه هالشخص يلي انسمح له انه يجي.
1: هيدي كلها شغل اجهزه مخابرات دوليه، هيدي قصه اجى على استراليا وانتن صار بالتطرف وانتن هيدا، ما هو فيلم معروف يعني، ما شغله معروفه ما بدها اثنين يحكوا فيها، يعني تمثيليه مبينه فاشله من اولها، وثائب انه قبل الانتخابات بس لا يعوموا نتنياهو، بس لا انه يفرجوا انه هو البطل، هو اللي خلص وهو اللي عمل هذا كله، انه اجهزه مخابرات عالميه بتشتغل فيه، مش انه والله على صعيد فرد او مجموعه او اشخاص.
0: عندك تخوف من هذه الافكار المتطرفه اليوم؟ يعني قد ايه قد ايه كمان هيدا ممكن يجر لاحداث عمل ارهابي؟ نحن هون باستراليا
1: كل العالم في تطرف، بكل الدنيا في تطرف، بس المشكله التطرف مين اللي عم بيديره، مين اللي عم بيغذيه، مين اللي خلق داعش، مين اللي خلق بن لادن بزبلات ليقاتل الاتحاد السوفيتي، مين اللي خلقه؟ مش الامريكان، مش الـ CIA؟
0: نعم سهلة أنه الأولى بهالشكل، بس أنت بحياتك اليوم ما بشوف في أشخاص عندها هذه الأفكار المتطرفة اللي بترفض الآخر وتعاون مع الآخر. أنه ما هون عنا بأستراليا ما في عنا هيدي الأفكار برأيك؟ هيدي الشباب بس يكون في شاب مراهق عمره 14 سنة و 13 سنة عم بيروحوا بيتجهوا نحو التطرف الديني، أنه هيدا شو برأيك؟ أنه هيدا كمان أمريكا داخلي فيه؟
1: وبأي لك شوفي هلأ المشاكل اللي عم بتصير بالشباب هون بالبلد، بتلاقي كل اللي عم بيعملوا مشاكل قصص مخدرات وقواس وقتل وحرق وما بعرف، بتطلع يعني بتقرير البوليس كلهم ابن 18 20 21 سنة. ما هيدا الشاب بعده أول طلط، وكيف كيف بتعبيله بدماغه، كيف بتعبيله براسه، كيف المسار بتمشي فيه مع الرفقة مع هيدا، بده يصير بده يكون هيك بده يخلق هيك.
0: شكرا لك زياد من ريفر وود سيدني، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لما توصلت له التحقيقات لغاية اليوم، أنه هالشاب همام الهمامية اللي كمان اليوم وصل لأستراليا بين 2014 و 2017 كطالب جامعي درس هون الهندسي، هيدي ما توصلت له التحقيقات، فاليوم كمان عم بيرجعوا يفتحوا أوراقه إذا كان أخذ هذه الأفكار المتطرفة بأستراليا أو كان قبل يعني، واللي كان عم بيخطط لهيدا العمل الإرهابي. فخليني أسمع رأيكم، أديه عندكم تخوف أنه نحن هون عنا بأستراليا عم بيكون في توجه نحو التطرف، وهيدا اللي تبين من خلال الأحداث اللي صارت، حتى شباب مراهق صغير يعني بال14 و17 سنة، العمل الإرهابي اللي صار ببونداي. فأدي نحن هون كمان منعاني من هذا التطرف في أستراليا، وأدي عندكم تخوف من أحداث أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية. 02-96-530 عم نتابع مع أرائكم مع مشاركتكم على الهواء، إن كان بالنسبة لليوم بدء العمليات العسكرية اللي بلشت ضد الحوثيين، أحد أهم أذرع إيران بالمنطقة، هلا هو كان نعتبر يعني حزب الله يلي هو أحد أهم أذرع إيران بالمنطقة، ولكن تبين أنه كمان اليوم في تراجع للحزب، ولكن كمان بنفس الوقت هون فينا نقول أنه كمان الحوثيين يلي منشوف يعني كمان قدي كان تأثيرهم على ممر باب المندب. رح نتابع نحن وياكم كمان مع اتصال معنا، كمان اتصال نو نيم بس راح الرقم اللي بينتبه 97. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع إذن فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا، إن كان بالنسبة لموضوع التطرف عنا في أستراليا، إن كان بالنسبة لبدء عمليات العسكرية تجاه الحوثيين، أو بالوقت يلي طرحنا موضوع المظاهرة اللي رح تكون مناصرة للفلسطين اللي رح تكون بسبعة من شهر أكتوبر، هيدا اليوم اللي انطلقت فيه شرارة الحرب، يعني فينا نقول أنه العملية اللي قامت فيها حماس واللي أودت بحياة العشرات من اليهود، واللي أكيد فتحت باب لهذه الحرب العيني إن كان في غزة في لبنان أو في سوريا. نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة.
2: Hottest hits in winter. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: أهم الأخبار لصباح اليوم. يستعد زعيم المعارضة إنجس تايلر للكشف عن سياسة ائتلافية جديدة بشأن الهجرة، ويتجه الكواليشن إلى تحديد صافي الهجرة الخارجية عند مستوى أقل بكثير من 150 ألف شخص في السنة الأولى إذا فاز في الانتخابات المقبلة، على أن يرتفع الرقم تدريجيا إلى نحو 160 ألف بعد 4 سنوات. أيضا كما سيعطي الكواليشن أولوية أكبر للمهاجرين ذوي المهارات المطلوبة، مع الحفاظ على مسارات مهمة للعمال الموسميين في المناطق الأقليمية. في عناوين اليوم أيضا، في سيدني وجهت تهم إلى امرأة 26 عاما بعد حادثة طعن في نيوتاون، وتفيد التقارير بأن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما حاول السيطرة على المرأة وانتزاع السكين منها. تستمر المناقشات السياسية حول الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في سيدني بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، ودعا عدد من السياسيين إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه الاحتجاجات، بينما تستمر السلطات في التعامل مع قضايا الأمن والنظام العام المرتبطة بالتجمعات. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة Easy Electric SEC. sec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: Tedok Connor with the top stories. The Coalition's announcing its immigration policy later today, and details are starting to emerge, in particular that it will slash net overseas migration by 100,000 in the first year if it's elected. There are indications the policy will focus on a crackdown on visa overstayers, students and temporary visa holders with non-essential skills. But business groups will be keen to know whether any cuts will lead to worker shortages, especially in sectors reliant on overseas workers like hospitality and agriculture. A senior figure from OpenAI, the US giant which makes ChatGPT, is about to get a federal parliamentary grilling in Australia about a recent breach from one of its autonomous agents. An OpenAI bot managed to break into a government data portal with Medicare statistics, leading to calls for tougher regulation. It's part of a broader inquiry into artificial intelligence, and MPs hope the findings will help guide future AI policy at a time Australia is experiencing a boom in data centre construction. And the Australian-hosted pre-COP climate talks in the Pacific are off to a bumpy start, with criticism of Australia's fossil fuel industries and some countries shunning the event. The trip is aimed at showing the world how warmer temperatures are threatening the existence of small island communities. Talks are being held today in Tuvalu, a tiny island nation in the Pacific Ocean. The Albanese government has been criticised for only attracting a handful of prime ministers and presidents, despite spending $20 million on the event. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن تؤكد فرض حصار على الحوثيين في باب المندب تمهيدا للسيطرة عليه، وتعلن قطع الخط الرابط بينه وبين مدينة مخا. ترامب يؤكد أن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، والرئيس الإيراني يعتبر أن التفاوض مع الولايات المتحدة لم يعد له معنى. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن ثلاثة فصائل سلمت سلاحها للدولة، ويعلن استمرار الحوار مع فصيلين آخرين بشأن تسليم السلاح. واشنطن تدين هجوما جويا استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي جنوب كردفان بمسيرة تابعة للجيش السوداني، وتدعو لحماية العاملين في مجال الإغاثة في السودان. البداية من اليمن، حيث أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في بيان تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين أدت إلى تحقيق تقدم كبير في مديرية ذوباب بالسيطرة على مطارها وقطع الخط الرئيسي بين مدينة المخا وباب المندب. وأكد البيان فرض حصار على الحوثيين في باب المندب تمهيدا للسيطرة عليها. وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن القوات الحكومية اليمنية تأكيدها السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب، كما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سيطرة القوات الحكومية على الماخا في وقت نفت فيه مصادر عسكرية حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية صحة الأنباء المتعلقة بالسيطرة على هذه المدينة. أعلن الحوثيون سيطرتهم على مديريتي المعافر والمواسط في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقال الحوثيون إن قواتهم أخرجت القوات التي كانت تنتشر في المدينتين ضمن التحشيدات العسكرية في المنطقة. وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها ومصفات أرامكو في رابغ غربي السعودية. كما ذكر بيان الحوثيين أن عمليات الاستهداف شملت أيضا قاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان في السعودية. أدانت الخارجية السعودية في بيان استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، مستنكرة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وسواها من المدن، فضلا عن إدانتها لاستهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت الدول الأعضاء في حلف مكة، وهي السعودية وباكستان وتركيا، الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملياتي لالتزامات الدفاع المشترك. وعقب اجتماع طارئ في الرياض، أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن منفتحة دائما على إجراء محادثات مباشرة مع طهران، ونفى ترامب أن تكون عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز وراء ارتفاع أسعار النفط، وقال إن سبب ذلك هو ضربات أوكرانيا على مصافي النفط الروسية.
9: نعم، نحن مستعدون دوما للحوار المباشر مع إيران. أسعار البنزين تنخفض بسرعة كبيرة، وعندما تنتهي الحرب ستنهار الأسعار بشكل حاد، والحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى.
8: من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مشكلة إيران مع الولايات المتحدة هي فرض الحرب على إيران كلما بدأت مفاوضات مع واشنطن، ما يثبت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحوار. واعتبر بازشكيان أن التفاوض مع واشنطن لا طائل منه في ظل اتباعها سياسة العقوبات والضغط والتهديدات على طهران. أضاف الرئيس الإيراني أن هدف الولايات المتحدة هو إسقاط إيران. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن عملية المنبوذ الاقتصادي التي تشنها واشنطن على إيران تحقق نتائج فعالة وأدت إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية. أضاف بيسنت أن إيران لم تقم بتحميل أي نفط خام على متن ناقلات الشهر الماضي، متعهدا بعدم وقف العملية حتى يدرك النظام الإيراني أن إدارة ترامب لن تسمح له أبدا بتمويل الإرهاب وتطوير سلاح النووي وفق بيسنت. من جانبها هددت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي بالتعرض لعقوبات أمريكية من دون إشعار مسبق. وفي أسواق الطاقة، ورغم استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز، النفط يعاود التدفق بقوة مع تجاوز صادرات الشرق الأوسط مستويات ما قبل الحرب بفضل تنوع مسارات التصدير.
9: النفط يعاود التدفق بقوة، وصادرات الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب رغم استمرار المخاطر في مضيق هرمز. بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أظهرت أن صادرات الخام من المنطقة تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 أيام من الأسبوع الأخير من سبتمبر، لتتراوح بين 19 مليون ونصف مليون و22 مليون ونصف مليون برميل يومياً. وكان متوسط صادرات الخام قبل الحرب خلال الفترة من مارس 2025 إلى فبراير 2026 عند نحو 18 مليون برميل يوميا. كما عادت كميات كبيرة للعبور عبر هرمز، فقد بلغت تدفقات الخام عبر المضيق 14 مليون و200 ألف برميل يوميا كمعدل 7 أيام في 26 من سبتمبر، أي ما يقرب من 8% من مستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت أن التعافي لم يأتي فقط من عودة الناقلات إلى هرمز، بل من إعادة تشكيل طرق تصدير النفط. فبحسب كيبلر، نحو 40% من الخام أصبح يتجنب المضيق مقابل 17% قبل الحرب عبر خطوط أنابيب وموانئ بديلة. وفي الوقت نفسه توسعت عمليات نقل النفط من ناقلة إلى أخرى في البحر، إذ تشير كيبلر إلى أن أكثر من 70% من الخام الذي عبر هرمز في أغسطس غير ناقلته في نموذج يسمح بتحريك النفط داخل الخليج ثم تسليمه لناقلات أخرى خارج مناطق الحظر. وتزامن ذلك مع عودة جزء من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ليصل متوسط صادرات الخام إلى 18 مليون و500 ألف برميل يوميا في الأول من أكتوبر، متجاوزا متوسط ما قبل الحرب البالغ نحو 18 مليونا. ورغم هذه الأرقام، لا يمكن اعتبار ما يحدث عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي، بل تكيف سريع لمنظومة الطاقة مع الحرب جعلت النفط يعود إلى الأسواق عبر مسارات أكثر تنوعاً.
8: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وجهت ضربات قوية لبرنامج إيران النووي ولمستودعاتها من الصواريخ البالستية.
10: ضربنا مستودعات الصواريخ البالستية الإيرانية، ووجهنا ضربات قوية لبرنامجها النووي وعلمائها ومنشآتها وبنيتها التحتية. عندما جلسنا معا أنا ووزير الدفاع وقائد الجيش ورئيس الموساد للموافقة النهائية على الخطط قبل العملية، قلت لا يمكننا أن ننقل مسؤولية التعامل مع هذا التهديد الوجودي إلى الأجيال القادمة.
8: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القواعد العسكرية الأمريكية تشهد التغييرات الدائمة. وبشأن التطورات المتعلقة بقاعدة فيرفورت في بريطانيا، شدد روبيو على أن واشنطن تثق في أمن جميع القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.
11: إن أطقم الطائرات تتغير طوال الوقت، أنتم تركزون على ذلك بشكل كبير الآن بسبب التهديد. نحن نثق في أمن جميع قواعدنا، لأن جميع قواعدنا نظريا يمكن أن تتعرض للتهديد في أي لحظة، ولهذا السبب توجد إجراءات أمنية مكثفة حولها. وبالنسبة لبريطانيا فقد عملنا معهم عن كثب لفترة طويلة جدا، بما في ذلك في هذا التحقيق، ولم يكن من الممكن أن يكونوا أكثر تعاوناً مما هم عليه.
8: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تهديد دفع الولايات المتحدة لسحب قاذفات قاعدة فيرفورد البريطانية. وأكد البنتاغون سحب 12 قاذفة أمريكية من القاعدة البريطانية وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة.
3: سيدني لليوم لا طقس غائم، احتمال صوت الأمطار، درجة الحرارة 28، على صعيد ملبن جاية 19 درجة.

0: the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: just one 2ME. 2ME.
2: I love it.
3: بص انا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيك صفن.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: أودي لكم مستمعينا عبر راديو تويمية أستراليا 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم مع الأخبار البارزة على المستوى كمان هون الأسترالي. لنشوف اليوم المعارضة اللي عم بتكون حول المخططات اللي عم تدعدها الحكومة لتبدل المناخي اللي البعض بيشوف أنه ما بتكون ناجحة وفي عملية هدر للأموال والوقت يلي كمان عم بتأدي هذه المخططات إلى رفع أسعار الطاقة والكهرباء، فما بيكون في بديل. يعني هون نشوف اللي رافض للمشي قدما بمسألة التبدل المناخي اللي بيعتبروا أنه هيدي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني، أسعار الكهرباء اللي ارتفعت بشكل هائل، واللي طبعا اليوم حاملين شعار اليوم وكمان اللي بيهتموا بالتبدل المناخي بالكلايمت تشينج، اللي كمان اليوم بيشوفوا أنه الخطط اللي وضعتها الحكومة غير ملائمة وما عم بتتنفذ، المشاريع اللي عم تضعها ما عم تتنفذ بالشكل السريع وما عم بتحط جهد كبير. يعني لا من هيدي الجهة مخلصين ولا مع هيدي الجهة مخلصين، وهيدا طبعا فشل جديد اليوم نشوفه للحكومة حتى بملف التبدل المناخي اللي في كتير من الدول اللي انسحبت نتيجة تأثيراته بيعتبروا أنه مضيعة للوقت مش أكتر، صرف وهدر للأموال مش عم بيكون أكتر من هيك، يعني ما فيها الخطط الكبيرة. وحتى بنفس الوقت يلي عم بيكون في مصاريف للسفر

0: حل أفضل. يعني الأشخاص اللي مرئين بتجارب الحياة، الأشخاص اللي بتوضع ثقتك فيهم، ممكن يعطوك النصيحة الملائمة أكثر بكتير بعد من النصيحة اللي ممكن تتلقيها من خلال الذكاء الاصطناعي. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية. برجع بذكر بالنسبة ل حظر الرسوم الإضافية على الكريدت كارد والماستر كارد والبطاقات الائتمان والخصم، لكن أعلن الأستراليان تاكسيشن أوفيس أنه رح يتوقف كمان عن قبول المدفوعات بطاقات الائتمان بعد 30 نوفمبر 2026. الATO اللي بيقول أنه المدفوعات بطرق أخرى رح تبقى متاحة، وأثار القرار انتقادات من مجموعات بتمثل الشركات الصغرى، يعني كمان المصالح الصغرى، اللي بتقول أنه أصحاب الأعمال عم بيواجهوا ضغوط بعد منعهم من فرض رسوم منفصلي على العملاء مقابل استخدام البطاقات. كان حظر رسوم بطاقات الائتمان والخصم يلي دخل حيز التنفيذ بواحد من هذا الشهر. جهات المؤيدة للإصلاحات أنه الهدف هو حماية المستهلكين وإنهاء الرسوم عند الدفع بالبطاقة، بينما هيدا رح يكون له تداعيات على أصحاب الأعمال الصغرى والمواطن، لهني رح يدفعوا الثمن. الشركات الصغرى اللي مجبورة تدفع للبنوك ضريبة، وكمان بنفس الوقت تضطر هذه الشركات الصغرى أنه ترفع من الأسعار، وهيدا الشيء اللي رح يرتد وينعكس على المواطن. يعني شو مكون عملنا؟ فشل بعد فشل بعد فشل لكل هالسياسات الموضوعة على الطاولة. ولكن كمان في ما بيتعلق بالنسبة لسياسة الهجرة اللي رح يقدمها أنجس تايلر زعيم المعارضة، قديه برأيكم اليوم انطلقت بالفكرة بولين هانسن واللي شايفه يعني سياسة الهجرة اللي هي ضمن حملتها الانتخابية اللي رح تكون، هيدا اللي أدى إلى رفع شعبيتها بشكل كتير كبير. ما كان حدا متوقع أنه بولين هانسن توصل شعبيتها يوما ما لتتقدم على أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء وعلى زعيم المعارضة أنجس تايلر، ولا كنا يوما ما متوقعين أنه حزب ون نيشن رح يتقدم على بقية الأحزاب الكبرى هون في أستراليا. فاليوم بولين هانسن يلي بلشت بحملتها على بكير واللي كانت بسياستها تجاه الهجرة تخفيف الأعداد نتيجة ما عم نعاني منه، فشافوها أكل دسمة، لأن اليوم العمال حتى العمال ما كنا متساويين أنه يغيروا بسياستهم تجاه سياسة الهجرة، ولكن كمان لقى انتقادات كتير كبيرة واللي كانت تستهدفت الرونج بيبول، يعني مثل ما بتنقال أنه في أشخاص استهدفتهم، خاصة العمال الموسميين اللي هو رح يضر بتالي الأمر بالمزارعين. كمان قطاع الهوسبيتاليتي الضيافة، وهون القطاع المتعلق بالقطاع السياحي المطاعم والمقاهي كمان رح يتأثروا بهيدا الإجراءات اللي اتخذتهم الحكومة. فهون عم تستهدف الأشخاص الغلط، الأشخاص الغلط. واليوم لنشوف أنجس تايلر إذا فعلا اليوم بيطرحوا لسياسة الهجرة رح يقدر يعوض على الخسارة اللي مني فيها الائتلاف والتراجع الكبير باستطلاعات الرأي. فاليوم هيدي المنافسة عم بتكون على سياسة الهجرة، كيف بتشوفوها من وجهة نظركم؟ هل اليوم دخلت بالبازار مثلا انه بين الاحزاب، ومين اللي غاية هالوقت قدم السياسي الافضل؟ هل بتشوفوا سياسة بولين هانسن، هل أنجس تايلر، ام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي؟ خلينا نسمع ارائكم بهيدا الموضوع. لكل اللي عنده اي تعليق على 02-96-538-00. بتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب

0: هذه الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شيء حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توأمية أستراليا 16:38 مع الأخبار اللي عم نتبعها في موقف كان لبرنابي جويس من حزب نيشن اليوم اللي أعلن أنه كمان قد يمنع ارتداء البرقع في المدارس. قد يمنع يعني أكيد حزب النيشن في حال فازوا بالانتخابات يمنعوا البرقع. فأدي برأيكم هذه السياسة اللي عم يتبعها حزب النيشن هي طبعا مناسبة لأستراليا؟ فبيقول بدنا نمنع نعمل حظر على وضع البرقع في المدارس الأسترالية. هيدا شيء اللي طلبه برنابي جويس أنه في حال فازوا بالانتخابات وعم بيطالب يعني بهيدا الأمر، حظر البرقع بالمدارس، حظر البرقع بالمدارس. هل برأيكم هيدي الخطوة خطوة إيجابية برأيكم أم عندكم رأي آخر مثلا تحكوا على الهواء بهيدا الموضوع؟ يعني في كتير من أوقات طرحنا هيدا الموضوع، جواب كان أنه نحن بأستراليا ما صار عنا هيدي الأحداث، أنه صار في هونيك عمليات إرهابية من أشخاص كانوا وضعين البرقع على وجوه أو مغطين، ولكن ممكن ما كان ما صار، ولكن منه مستحيل يصير أنه يستفيدوا بعض الأشخاص من هذا الأمر. نشأت يعطيك العافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، وبشكركم وبشكر كل أهالي سيدني على الاستضافة، وكانت فترة كتير جميلة الحياة يعني. إن شاء الله بنعيدها مرة تانية إن شاء الله قريب. إما بالنسبة لموضوع حضرتك النهاردة بالنسبة للبرقع في المدارس، ده طبعا يعني البرقع ده محدش أبدا جاب سيرته في أي دين من الأديان خالص نهائيا يعني. وبعدين وضع البرقع بيخفي هوية الشخص، وده ضد إرادة ربنا، ده ضد الله شخصيا، لأن ربنا خلقنا مميزين مختلفين يعني ضد ربنا. ولكن في ناس بيحبوا يجربوا الحكومة يشوفوا قد إيه تتساهل، فإذا تساهلت هنا حتتساهل هناك. وفي ناس بيستغلوا ثغرات معينة في القانون، بتستغلوا أشياء معينة في بالنسبة مثلا حقوق الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، ففي ثغرات بدل ما يستفيدوا منها يستغلوها. وبعدين هم بيجربوا المجتمع يشوفوه هيقبل البرقع، يبقى البرقع هيبقى في كل مكان في أستراليا. نعم. مثلا يعني، فهم دول دايما بيجربوا الحكومة، بيجربوا النظام ويشوفوا قد إيه النظام هش أو متراخي أو متهاون أو متساهل فالأشياء ده هي. فطبعا النقاب يخفي هوية الإنسان، افرض جريمة حصلت، أي شيء، أي حاجة يعني، حتى مش لمصلحة الشخص الست أو الرجل اللي هو حادث البرقع، محدش يعرف إيه حكايته يعني. نعم،
0: نشأت أكيد هيدا الموضوع اليوم المطروح. إذن موضوع حظر البرقع في المدارس الأسترالية كيف بتشوفوه من وجهة
1: مش المدارس بس حقيقة الأصول في كل المصالح الحكومية. نعم. في كل مكان حكومي ممنوع نهائيا يعني في أي مكان حكومي، لأن في دلوقتي الـ AI بيعرف الشخص، عشان يفتح له الباب لازم يشوف وش دلوقتي، مش هيبقى فيه أي حاجة تاني، مجرد الوش زي التليفون بيفتح بالوش، دلوقتي المصالح الحكومية عشان تدخل للمكان أو تفتح تدخل الأسانسير أو أي حاجة هيبقى يعني منع إجباري يعني من الـ AI. احنا مالناش دعوة, ده اللي هيحصل في المستقبل. احنا دلوقتي في عصر الـ AI, مش خفي من ان احنا نخفي هويتنا كمان يا جماعة.
0: بس يعني هذا الموضوع منه لأول مرة طرحناه على الهواء, عدة مرات يعني أكيد بفترة سابقة, والجواب كان أنه نحن هون بأستراليا ولا مرة صار في حوادث متعلقة بالبرقع, كان في هونيك حدا متخفي تحت البرقع وقام بعملية
1: أو هو بجلية. مش لازم تحصل حادثة, منطق احنا العقل يعني مش كويس الانسان يعني يخفي عقله, ويعني العقل هو زينة الانسان حقيقة يعني, فده منطقيا يعني المنطق ما بيقولش كده ولا الله ولا اي حاجة في الدنيا, ولكن هو تجربة بيجربوا الحكومة بيجربوا النظام. في ناس بتشتغل باستماتة يوميا لكسر هذا النظام أو استراليا أو إخضاعها أو لوي دراعها. ففي ناس بتشتغل عند جماعة الإخوان المسلمين, عند الجماعات هنا ممولة وعندها الإمكانيات, فبتستغل هذه الظروف إعلاميا وبتستغل هذه الظروف اجتماعيا وإنسانيا وروحيا وكل الحركات التانية استعمالها بس عشان خاطر كده. شوفي بلادنا يعني سبب
0: هيك نطرح هيدا السؤال على المستمعين اللي حابين نسمع آرائهم بالنسبة لليوم المطالبة بحظر البرقع في المدارس الأسترالية. هل بتشوفوا أنه فقط بالمدارس الأسترالية أو مفروض يكون في حظره بشكل عام في أستراليا كما حدث وصار يعني بكتير من الدول الأوروبية اللي عم تحظر على ارتداء البرقع؟ أكيد لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-533-0. هل برأيك يعني كمان اليوم في كتير من الدول الأوروبية نشأت يعني مشت بهيدا القرار حظر البرقع والحجاب, فكيف بتشوف يعني هيدا الأمر؟
1: طبعا لأن في دلوقتي يمين متطرف يعني, لأن في أوروبا الشعب الأوروبي والأنظمة الأوروبية حست إن تمس الهوية الأوروبية اللي هي العلمانية والحاجات ده هي, وبدأت العملية يعني اليمين بدأ ياخد وضعه ليحاول إرجاع أو استرجاع الهوية الأوروبية مرة تانية, وده طبعا هيكون من عاشر المستحيلات يعني دلوقتي بقى صعب جدا إن يقدر اليمين يعمل أي شيء, ولكن لازم يتأقلم مع الواقع اللي هو عايشينه حاليا في أوروبا.
0: نعم يعني هل برأيك طرح هيدا الموضوع بهيدا التوقيت نتيجة اليوم الخوف من التطرف أنه ينتشر أكثر وأكثر في أستراليا, أم دخل يعني وضع البرقع بموضوع التطرف؟
1: لا هم زي ما بقول لحضرتك هنا في أنظمة في جماعات وفيها أنظمة تحب تاخد دور تلعب دور كبير في البلد وبتحاول تجرب دي بتحصل في كل شيء, وتحاول تجرب إذا قدرت تلوي دراع النظام أو بتستفيد منه, لأن في خوف كبير من رجوع الجماعات المتطرفة هنا في أستراليا يعني في خوف كبير, فربنا يستر الحقيقة يعني أستراليا بتعدي, وبعدين احنا في مرحلة في منتهى الخطورة وخاصة ارتفاع الأسعار والفقر والجريمة وكل الحاجات ده هي بتكون مرتع وتكون مرتع وبيئة لتجنيد ناس لعمل حاجات وتخريب, ويبقى ساعتها ولأن هنا النظام اوريدي هش وهش جدا وفي هشاشة إلى هشاشة, ويكون بيئة للحاجات ده هي، ومنها النقاب والحاجات ده هي ممكن يستعملوها لأن هم ياخدوا وضع قوي جدا وتكون قوة ناعمة في البلد، يقدروا يأثروا على القرار، يأثروا على كل شيء هم عايزين. نعم. ويرجعوا بدل ما كانوا في بلادنا.
0: قديه اليوم نحن عنا في أستراليا برأيك في عنا توجه نحو التطرف؟ هل فعلا عنا مشكلة أصبحت نحن هون بأستراليا، خاصة اليوم الموضوع مساعدة قائد طيارة فلاي دبي اللي ظاهر أنه التحقيقات بينت اليوم أنه وصل لفيكتوريا وتعلم لمدة سنتين تقريبا، من 2000 أكتر سنتين ثلاثة، والتحق بإحدى جامعات فيكتوريا. عندك أي تعليق؟
1: أي فيكتوريا؟ عندنا هنا؟
0: عندكم كان عم يتعلم عندكم. واليوم نعم. السؤال، هل هذه الأفكار المتطرفة يلي أخذها هي من أستراليا بلش فيها من هونيك أم يمكن قبل أو بعد؟ مبارك.
1: هو كان في سوريا كمان، ما تنسيش أنه هو كان في صحيح. سوريا وبعدين طبعا بيكون جابها من سوريا. ده أنا، ما هو ده دليل على أني هنا في ناس بتلعب دور كبير. أنا قلت قبل كده وهقولها تاني، النظام هنا في أستراليا كان حيوصل أستراليا لحرب أهلية. هذا الرجل مش لوحده، ده مش بيلعب سولو، ده بيلعب بين أستراليا وسوريا، يعني في ناس كبيرة وراه. وهم حتى في الإمارات النهاردة سمعت إنه عايزين يحكموا عليه بالإعدام. إزاي تحكم عليه بالإعدام دلوقتي؟ هو صحيح هو يعني استنى شوية لتعرف تاريخه فين ومين الناس اللي وراه، ومع الوقت هتتعرف حاجات كتيرة جدا. يعني احنا ما فلازم يطولوا بالهم عليه، وما ما إن شاء الله الحكومة في الإمارات ما تتطورش وتحكم عليه بالإعدام. طبعا في الناس دي بتشتغل في كل مكان في الدنيا، لا وعايزه تظهر تاني لان في ضغوط عليها، وهي كمان بدها تثبت وجودها. لان الناس دي عندها افكار ان هم اسياد العالم. انت بتشوفي مثلا واحد ما عندهوش اي شيء وعنده ايمان 100% ان ربنا هينصره، يعني انت ازاي؟ فهؤلاء الناس مفكرين نفسهم اسياد العالم، وهم اللي لازم يكونوا، والناس بالنسبة لهم نعم. يا إما
0: يعني خلينا نسمع رأي نشأت بخلال نعم. هالوقت على 0296-333-0 من بونداي سيدني. معنا سمير، صباح الخير.
2: صباح النور كلود.
0: صباح النور.
2: صباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك، كلنا سمع لك.
2: ما في مطار بتشوفي أول شيء الطيارة منين طلعت، والثاني شيء أي مطار بدي يفوت الثاني على المطار بدي يعرفوا كيف فاته شكل ظهر، صح ولا لا؟
0: نعم.
2: كيف فوت هالقطعة معه لجوا على الطيارة؟
1: أي قطعة؟
2: صح ولا لا؟ في بحث لازم يبحثوا فيها، ما زال عم
1: أي قطعة؟ أي
2: قطعة؟ نتهم أستراليا بالموضوع، لشو خص أستراليا؟ أنا إذا واحد اتعلم بأستراليا وظهر لبرا يشتغل بنقول أستراليا يعني وراه؟ لا.
1: وهولي أي قطعة؟ مش فاهم أنا أي قطعة؟
2: ما انتوا عم بتقولوا في قطعة فوتها على السيارة وبدي
1: انا ما قلتش حاجة، انا قلتش قطعة خالص.
2: هول التواصل الاجتماعي اللي عم بقوله.
0: لا إذا بدنا نحن ما ذكرنا هيدا الشيء، ولكن أنا حسب ما تابعنا الأخبار أنه لقيوا في فأس كمان بداخل
1: هيدا متعلق بتاع الحريق.
2: هلا عم بقوله على الأخبار اللي عم بقوله.
1: لا هيدا اللي ضرب بيه التيار ده اللي موجودة بتاعت الحريق، بتبقى موجودة عشان يكسر حاجة معينة، هيك موجودة يعني للسلامة. هو ما دخلش بيها، هي كانت موجودة، ولما ضربوا عمل التيار الأصلي عمل نفسه ميت، وهو كان عايز ياخد الطيارة الله أعلم ياخدها على اليمن، ومشيت لمدة 7 دقايق ناحية اليمن.
2: ليش ما نحط لليمن؟
1: لانه عايز ياخذ الطياره كرهائن.
0: نعم.
1: وتقدر يكون ده حيكون بالنسبه
2: لي
0: بس هو هذا امر طبيعي. هذا معلي سمير
2: تفسر هيك. اول شيء وزير الخارجيه وزير النقل باسرائيل قال انه ايران وراها. الله انت عم تقول اليمن. طب ليش عم نتهم بعض؟ ليش عم نتهم الاشياء وفي بعد التحقيق؟
1: ما هو هينزل باليمن حبيبي، كان هينزل بها في اليمن.
0: بالنسبه نعم سمير بس خليني اوضح لك. خليني بس اوضح لك شغلي سمير، انه هون بالنسبه للفأس والاكس يلي موجود كان بقلب التياره، هو امر طبيعي. بس لحظه، هيدا امر طبيعي موجود بكل البلاينز او بكل الطائرات، حتى اذا صار في اي شيء امرجنسي او شيء طارئ يقدر يستعمله البايلوت. هيدا هو طبعا حسب المعلومات اللي وردت. تفضل.
2: ست كلام، بس في شغله واحده بدي لك اياها. كل انسان مأذي لازم الله لازم ياخذ الدوله تتحقق معه وتعمل اللي بدها اياه. اذا كان هو مأذي وبده يقتل الناس مين ما كان يكون. كيف؟ هلا
1: كلام جميل.
2: مش عرب كان؟
0: نعم.
1: ده كلام رائع يا سمير.
2: نقول اليمن ومننا نقول ايران ومننا نقول فلات. ليش؟ يعني مثل ما بقول الاذاعات اللي برا بدنا نحن ما نقعد نتردد هون. معلش الواحد يعني
0: يركز
2: الامور شوي
0: وينطر. اوكي طيب، نحن ما بدنا نغير الموضوع اللي كنا سبق طرحناه. بالنسبه لليوم طرح موضوع حظر البرقع بالمدارس الاستراليه، عندك اي تعليق سمير حول هيدا الموضوع؟
2: بقول لك صراحه يعني
0: بقول لك
2: صراحه
0: ست كلود،
2: انا ضد هالاشياء
0: هيدا. ضد شو؟
2: انه يلبس الوحده تلبس البرقع بقلب المدرسه.
0: ليه؟
2: لا احترام لقلهم للمحجبين. نحن ولاد النسوان المحجبين وكل شيء عادي طبيعي. نحن عايشين بدولة أوروبية، ليش نحن ما نلبس البرقع؟ فيها تلبس ببيتها، فيها تلبس تدري وجوزها، ما حدا له معه. بس إن للمدارس كمان نحن هيدي ما تشوف صراحة فيها تتحجب وتفوت، هيدا ما حدا بيقول له وينك.
0: طيب هل يعني برأيك أنه في هون تطرف زيادة عنا بأستراليا؟ في عنا مشكلة التطرف؟ عم تكبر وعم تتوسع.
2: مثل كيف يعني التطرف؟
0: تطرف الديني. هل عندك تخوف من التطرف الديني عندنا في
2: عفا؟ بدك سؤال.
0: تفضل.
2: المساجد كلها موجوده وعم عم بتصلوا كل شيء، حدا عم بيقول له وينكم؟ الكنائس كل العالم عم تروح تصلي بالكنائس، حدا عم بيقول له وينكم؟ الدوله عادي اعطت صلاحيه لهالناس كلها فيها تروح تعمل العباده اللي بدها اياه. اي طائفه. بس اما تلبس البرقع اولادنا يشوفوا مثلا بنات فايتين لابسين برقع، هذا غلط برايي.
0: عزيز شكرا لك سمير على مدخلتك. عندك اي تعليق نشأت عليك؟
1: بس انا كنت سمير لسه على الخط ولا
0: رح. سمير بعد
2: معك.
1: انا ما قلتش ان هو خد قطعه معاه في الطياره.
2: لا مش انت اللي عم تقول. التواصل الاجتماعي اللي هو السوشيال ميديا اللي عم تحكي.
1: طب كويس،
2: ما بيقولوا لك اطلع افتح الهيدا ونزل الطياره، هذاك حامل بس ما مش مفهوم شو عم بيصير.
1: نعم
0: بعد تحياتي.
2: يعني فيلم وماشي.
1: نعم
0: شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر راديو توأمية. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا لتعطونا أرأكم وتعليقاتكم حول طرح موضوع حظر البرقع في المدارس الأسترالية. هل أنتم مع هذه الخطوة؟ هل أنتم مع عملية حظر البرقع؟ نسمع رأيكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة 02-965-3-0. نشأة منرجع لموضوع آخر اللي هو موضوع اليوم أحداث اليمن. فهل نعطى الضوء الأخضر برأيك للقضاء على أذرع إيران بالمنطقة انطلاقا من ما يحدث اليوم مع الحوثيين؟
1: أمريكا ما فيش غير أمريكا اللي تقدر تعمل زي كده. إحنا كنا متوقعين من التحالف التركي الباكستاني السعودي أن يساعدوا السعودية، لأن الحوثيين عندهم قدرة وقوة، والجيش اليمني إحنا شفناه يعني كان بيركض قدام الحوثيين، والحوثيين وصلوا لمسافة كبيرة جدا في السعودية وأصدروا استغاثة مايداي مايداي لتركيا والباكستان، ولكن لم تكن هناك أذان صاغية وتركوهم. فطبعا كانت السعودية كانت مضطرة تروح لأمريكا أو تروح، شفنا إحنا الزيارة اللي قام بها الأمير محمد بن سلمان لمصر، وطبعا مصر كان لها موقف، وأمريكا كمان قالت إن أنا دخل على انتخابات وأنا ما أقدرش أفتح جبهة تانية، ولكن أمريكا الوحيدة اللي تقدر تأثر على الحوثيين، ما حدش تاني يقدر، لأن الجيش اليمني ما عندهوش لا قدرة ولا قوة ولا أي حاجة خالص حقيقة. فكنا مثلا، وانت عارفة تركيا دولة جبانة في الحرب، جدا جبانة، لأن تركيا تختلف عن إيران. إيران مسيطرة على الشعب، في دكتاتورية بتقدر، لكن في تركيا في علمانية، في ممكن تقوم مظاهرات، ممكن يتقلبوا على أردوغان، فأردوغان بيعمل حساب للشعب شوية. يعني
0: نشأت الأسبوع الماضي كنا وحدثك اللي ذكرت أنه طرح السؤال، ليه تحالف اليوم اللي صار مع السعودية، تحالف مكة، ما كان عم يدخل في الحرب ودعم المملكة العربية السعودية. اليوم تحرك، اليوم صار في قوات تحالف داخل المملكة لمواجهة الحوثيين اللي كان لهم يعني كمان دور.
1: امتى لامتى يعني منتظرين ايه؟ يعني شو منتظرين؟ يعني ضربوا الكعبة وضربوا في أماكن مهمة جدا يعني مقدسة في بالنسبة لك. فالعملية كلها حضرتك ان تركيا جبانة جدا جدا انها تدخل حرب. انا بقولت حضرتك تركيا غير ايران، ايران في قمع للشعب، لو بنت بنت عليها شعرية بيقتلوها يعني ما فيش يعني، لكن في تركيا في علمانية، في حرية رأي، في معارضة، في حاجة يعني. أردوغان ما يقدرش يغامر بوجوده، يعني لو دخل أي حرب أو مع إسرائيل،
0: بس دخل اليوم،
1: ما يقدرش يدخل،
0: بس دخل اليوم، دخل هو من ضمن التحالف،
1: ده مجرد بس فكرة يعني.
0: يعني ما بتتوقع أنه تتوسع؟
1: لا لا لا لا لا تأكد، لا
0: بس في تحالف، في
1: فين طيب؟ امتى هيتدخل
0: التحالف؟ كما تدخلوا اليوم تدخلوا يا ناس.
1: ايوه بس هل قاموا باي اعمال عسكرية ضد الحوثيين؟
0: نعم
1: نعم. بأي
0: اليوم عم بيقوموا بتفكيك ألغام زرعوها بباب المنزل،
1: تفكيك ألغام، احنا دي حاجات
0: استهداف قواعد وكمان منصات لإطلاق الصواريخ كمان من داخل المملكة العربية.
1: بالضبط كده، لا الأصول ما يكونش من داخل المملكة، التدخل من داخل المملكة هدي حاجات تقنية زي ألغام والحاجات دي، حاجات تقنية، تمرين ياخدوا ناس يدربوهم مش عارف ايه، حاجات ده هي دي حاجات التقنية. احنا بنتكلم حرب يعني اعلان حرب، دي تفرق كتير جدا يعني. ما هو كل الناس بتساعد في بعض الحروب، والدول بتدخل تساعد، ولكن ما هياش طرف في الحرب، بس تكون طرف. هنا نقول بقى حصل تدخل، هنا المعارضة التركية مستنية أردوغان بس يدخل، وساعتها وتشوفي أردوغان إيه اللي ممكن يحصل.
0: بكل الأحوال الموضوع كمان الأبرز بكرة، عنا في سيدني في مظاهرة للفلسطينيين المناصرة لفلسطين اللي راح أكيد هذا حق بأي وقت، يعني أكيد يكون في هونيك تحرك، لأنه هون القانون الأسترالي بيسمح لك بحرية الرأي والتعبير. ولكن اللي كان ملفت يعني اختيار تاريخ 7 من أكتوبر اللي هو تاريخ أسود بالنسبة لإسرائيل ولليهود، كيف بتشوف هذا التحرك اللي عم بيكون فيه مطالبة بمنعه؟ يعني بتبروا أنه هذا القرار منه بمحله؟ في كتير من السياسيين اللي معارضين هذه الخطوة.
1: يعني أنا مش عارف الحقيقة، إحنا من أي فصيلة الدم يعني مش عارف الحقيقة، ولكن هذا التساهل، هنا التساهل بيستعملوا يعني في حاجات، إن الأمم الأخلاق، فإذا ذهبت أخلاقها ذهبوا، واحنا ذاهبون anyway.
0: فبيقول لك انه كمان في احد من المستمعين اللي قال انه اسرائيل ترتكب الجرائم بشكل يومي.
1: لا احنا مننجع باسرائيل, احنا مش احنا بنتكلم, احنا في استراليا, احنا هنا في هذه البلد. ان الناس الاسترال هيقولوا يعيبشوا, يعني هو ده يعني برضو في لارواح الناس اللي الشهداء اللي سقطوا الاطفال, ما في اطفال كمان, ما هو دول اطفال واحنا مش اطفال, ما هو كله اطفال. فلازم الحاجات ده هي بيكون فيها اللياقه والذوق والاتيكيت والاخلاق. الاخلاق هي اهم شيء, يعني هذا وقت يعني حساس جدا لبعض الناس, ولكن الحكومه توافق. هنا بقى قد ايه بيشوفوا رخاوه الحكومه, يعني انا لو من الحكومه الاستراليه انا ما اديش تصريح بالمظاهره في اليوم ده بالتحديد, او في الايام, في ايام
0: بدك تعدل, بدك تعدل الدستور عندك
1: يعني. لا بعدلش الدستور,
0: بدك تعدل القوانين هون في استراليا.
1: ايوه بس انا ممكن يعني
0: لانه صارت بمكان ما يعني بفتره سابقه
1: وكمان حريه الرفض. لا الدولة يعني هم اليوم عندهم حرية والدولة ما لهاش حرية الرفض, ما هو حرية دي كمان. نعم. لازم أن تكون عند الدولة حرية الرفض.
0: نعم, شكرا لك نشأت, وشكرا لك كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. بدي أتمنى لكم بقية نهار ممتع تقضوا برفقة برامج راديو توأمية أستراليا. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير مع ماريا منصور, بتتابعوا مشوار المونيك شو.
3: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
7: من لبنان وغزة شو عام هي أستراليا السباقة بناء الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
8: Tonight, Connor, with the top stories. The Australian Defence Force has confirmed an Australian Army soldier has died during a training exercise in the Northern Territory. The incident occurred yesterday at the Mount Bundy training area, which is about 60 kilometres south of Darwin. Five other Australian Army soldiers were also injured. The Defence Force hasn't provided any more details about what happened. In the past year, two other soldiers have died in Australia during Defence Force training, one in a vehicle rollover in North Queensland, and another during parachute training on the New South Wales south coast. The Albanese government says it wants the federal opposition to come clean with Australians about the impact its hardline immigration policy will have on the nation. The ABC understands the coalition will announce it will cut net overseas migration to 100,000 in the first year if it wins the next election. That's well below the government's target of 245,000 by June next year. The coalition's under pressure from One Nation and its supporters to slash migration, but business groups warn it could have big consequences for sectors who rely on overseas workers. And US President Donald Trump says a threat linked to Iran has led to the removal of American bombers from a British airbase. The planes had been stationed at RAF Fairford, where a suspected terrorist plot prompted heightened security concerns. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: صباح الخير أستراليا وكل المستمعين وأهلا فيكم وين ما كنتم عم تسمعونا. ماريا معكم من بيروت من استديوهات 2ME وميسات على الموجة 1638 AM وبترفقون اليوم الثلاثة 6 أكتوبر للساعة 3 بعد الظهر. رح نبلش بأجواء رومانسية